صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اليوم الجمعة 8 أيار 2026، تحيتنا الصباحية للجميع. ولما نسمع مثل هيك موسيقى بتروق أعصابنا، وشو ما كانت أجواءنا متشنجي من دنا الأول كتر خير الله في أمل. صباح النور. منذكركم أصدقائنا بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة جولي على صحف الصدرة لها اليوم، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طبعا السياسية الفنية الثقافية والاجتماعية. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان. ونهار موفق منتمنى لكل المستمعين.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. بقيت الأنظار الشاخصة نحو مصير المفاوضات والتصعيد القائم بين واشنطن وطهران، ولا سيما في ضوء انتكاسة أمنية حملتها الساعات الماضية، حيث أعلن الجيش الأمريكي عن استهداف ناقلة إيرانية في مضيق هرمز، وعن استهداف جزر عائدة لإيران وهي مواقع لإطلاق المسيرات والصواريخ ومحطات الرادار. في المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر رسمية أن القصف الأمريكي للجزر لم يسفر عن خسائر، وأن إيران ردت على التصعيد باستهداف ناقلة أمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن ما جرى هو بمثابة صفعة لإيران، في حين قال متحدث أمريكي إن التطورات الأمنية التي سجلت في الساعات الماضية لن تؤثر على مسار المفاوضات. أما عن مصير المفاوضات فكانت المعلومات قد أشارت إلى أن إيران يفترض أن تسلم ردها اليوم على مسودة الاتفاق. يستعد الوفد الرسمي اللبناني للتوجه إلى واشنطن غدا من أجل المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع الوفد الإسرائيلي وبرعاية أمريكية. الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أن لبنان وإسرائيل سيجريان جولة محادثات يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن، وتأكد بأن السفير سيمون كرم سيترأس الوفد عن الجانب اللبناني، في حين أعلن في تل أبيب عن مشاركة رئيس شعبة الاستراتيجيات في الجيش الإسرائيلي إلى جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب مع قصف تدميري. المعلومات الواردة أشارت إلى تفجير كبير في الخيام واستهداف المنصور ومجدل زون وتوغل قوى إسرائيلية إلى بيوت السياد من البياضة، كما منع العدو الجيش اللبناني من نقل جثامين شهداء في زبقين. يستعد رئيس الحكومة نواف سلام للتوجه غدا إلى سوريا على رأس وفد رسمي سيناقش خلال الزيارة مع المسؤولين السوريين وبصورة خاصة الرئيس أحمد الشرع ملفات الحدود والمعابر المشتركة بين البلدين، ملف النزوح السوري إلى جانب الشق القضائي، بالتزامن مع مناقشة مشروع العفو العام في اللجان المشتركة في مجلس النواب والخلاف القائم حول العفو العام الكلي أم وجود استثناءات على صلة بالاعتداءات إرهابية. الخبر الأخير من حاضرة الفاتيكان، حيث استقبل قداسة الحبر الأعظم لون الرابع عشر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وكانت هذه المحادثات قد جرت عقب اتصالات للتبريد بين الفاتيكان والولايات المتحدة في ضوء انتقادات مباشرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقداسة البابا الذي دان الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان. اليوم الجمعة الثامن من أيار 2026 نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: جولة واشنطن الثالثة تطلق المفاوضات الجوهرية، استهداف الضاحية مجددا، الحرب والمفاوضات معا، الأمم المتحدة تطرح فريق مراقبين يخلف اليونيفيل.

إلى أسرار الآلهة، ومنها نقرأ تنقل جهة سياسية أن رئيس الحكومة نواف سلام من أكثر رؤساء الحكومات المتعاقبين الذي يتعاون مع مجلس الجنوب ويلبي حاجات الجنوبيين في ظل عملية النزوح. تتحدث مصادر متابعة عن تقدم كبير في إيجاد تسوية لقانون العفو سيتبلور قبل جلسة الاثنين المقبل. يحضر عدد من النواب لمبادرة سياسية أو يحضر عدد من النواب لهذه المبادرة الداعمة لرئيس الجمهورية، وقد بدأوا اجتماعات تمهيدية بعيدة عن الأعلام. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: لم تغفل أوساط سياسية متابعة على صلة وثيقة بأهل السلطة الواقع الشديد الحرج الذي يواجهه الحكم والحكومة بين الضغوط والتحديات الكبيرة التي سيواجهها الحكم اللبناني في طرح التزامات يفترض أن يكون قادرا على تنفيذها، وأولها قدرة لبنان على تنفيذ قرار حصرية السلاح بنزع سلاح حزب الله في مقابل انسحاب إسرائيل انسحابا كاملا من كل الأراضي التي احتلتها. كما يواجه في الداخل انفصاما رسم معالمه الثنائي الشيعي الذي يعلن من دون حرج رهانه وارتباطه بالمسار الإيراني الأمريكي. وأمس أكدت مصادر السفارة اللبنانية في واشنطن للنهار أن الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن. كما أكدت الخارجية الأمريكية هذا الموعد، وسيكون الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض والقائمة بأعمال السفارة وسام بطرس وشخصية عسكرية. وفي بيروت أفادت المعلومات للنهار أن السفير السابق سيمون كرم سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية مزودا بتوجيهات رئيس الجمهورية جوزيف عون حول نقاط البحث والمطالب اللبنانية التي ترعى سقف التفاوض. ووفق هذه المعلومات فإن كرم سيطرح ورقة من 50 نقاط أساسية تشمل هذا السقف، وتقضي بالتزام إسرائيل بوقف الاعتداءات في شكل كامل ونهائي تمهيدا لبدء البحث في الانسحاب وإطلاق الأسرى وعودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى ترسيم الحدود البرية. وعلم أنه بعدما حسم رئيس الجمهورية قراره بعدم الموافقة على الاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغه إلى السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، يجري العمل على الأعداد لزيارة عون إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي من أجل عرض وجهة النظر اللبنانية والأسباب الكامنة وراء عدم لقائه نتنياهو. وتشدد مصادر بعبدة بحسب صحيفة النهار على أن بدء التفاوض لا يعني أن التوقيع سيكون غدا، وتشير المعلومات إلى أن التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني تقضي ببدء التفاوض على اتفاق أمني على أن يستكمل هذا المسار باتفاق سلام تحت سقف مبادرة السلام العربية التي تم التوافق عليها في قمة بيروت في العام 2002. وليس بعيدا من الاستحقاقات المتعاقبة، علمت مراسلة النهار في باريس من مصادر دبلوماسية دولية أنه في الأول من حزيران المقبل سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن اقتراحاته المختلفة حول انتداب المراقبين الذين سيخلفون قوة اليونيفيل في جنوب لبنان والتي ستغادر في 31 من كانون الأول المقبل. إلى صفحة مقالات، سابينا عويس كتبت في الصفحة الرابعة من النهار: كرم إلى واشنطن بتوجيهات رئاسية لإطلاق المفاوضات، ورقة لبنانية من 50 نقاط إلى مفاوضات واشنطن تبدأ باتفاق أمني وصولا إلى اتفاق السلام انطلاقا من مبادرة السلام العربية عام 2002. رضوان عقيل كتب: قيادي من حزب الله، نريد التعاون مع عون. ونقرأ من هذه المقالة مقتطفات يقول قيادي في حزب الله من الذين يمتازون بصفة العقل البارد: إنهم لا يريدون لرئيس الجمهورية الوقوع في التهلكة، وإن قيادة الحزب كانت وما زالت تريد إنجاح ولايتها الرئاسية والعمل للتوصل إلى قواسم مشتركة معه ولجبه كل الأخطار الإسرائيلية. يضيف المصدر: نريد التعاون معه ونحرص على أن يتخذ خطوات ثابتة في الرد على كل المطالب والشروط الإسرائيلية وما يخطط له في البيت الأبيض من دعم لتل أبيب وتحصين لمواقع
تقف حكومتها ومد جيشها بكل ما يمكن من دعم عسكري ومالي بحسب ما قال مصدر قيادي بارز في حزب الله لصحيفة النهار بقلم رضوان عقيل هذا الصباح. ونقرأ من الصفحة الخامسة من النهار أيضا إبراهيم بيرم كتب: هل سيرد حزب الله على الغارة الضاحية الجنوبية لبيروت؟ وكتب أيضا: هل لحزب الله مصلحة في تظهير صورة بيئته الجامحة؟ لا تخفي مصادر على صلة بالحزب تخوفها من تفلت قسم من بيئته وخروجها عن طاعته على نحو يصعب لاحقا ضبط انفعالاتها، مما ينذر بالانجرار إلى صدامات داخلية في لحظة رفع فيها الحزب شعارات لا صوت يعلو صوت معركته مع الإسرائيليين. ولا ريب في أنه على دراية تامة بأن ثمة تباينات وبيئات معينة في الضاحية تسعى منذ زمن إلى إقامة دويلتها وممتلكاتها الخاصة الخاضعة لحساباتها ومصالحها، علما أن الحزب سبق له أن واجه هذا الظاهر واستنجد بالدولة وأجهزتها لمحاصرتها والتخلص منها، كما عمل على التصدي لها أيام قبضته الحديدية على الضاحية. واستنتاجا، ثمة من يرى أن تحذير الحزب من مخاطر تصعيد الضغوط على بيئته هو تحذير جدي واستشعار بالخطر الداهم، وإن يكن البعض يرى أنه مستفيد من صورة البيئة المحتقنة الجامحة لترهيب من يستهدفهم، بقلم إبراهيم بيرم في النهار في الصفحة الخامسة بما قال بعنوان: هل لحزب الله مصلحة في تظهير صورة بيئته الجامحة؟ ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: سلام إلى دمشق على رأس وفد وزاري، ضغط أمريكي لمنع تجدد القتال، الأولويات اللبنانية في اجتماع واشنطن، تثبيت وقف النار وعودة آمنة للأهالي في الجنوب. في رئيسية اللواء علمت اللواء أن البندين الرئيسيين في شأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هما تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين العودة الآمنة لأهالي الجنوب إلى قراهم. وستكون السفير ندى حمد معوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية وسام بطرس في عداد الوفد الذي قد ينضم إليه ضباط من الجيش وربما كان الملحق العسكري في واشنطن. وعن جانب كيان الاحتلال، سيترأس الوفد مستشار نتنياهو راندرمر ومعه السفير في واشنطن يحيى ليتر، وتنعقد المفاوضات وسط أجواء ترقب للمسار الأمريكي الإيراني مع عودة الاحتلال إلى الاغتيالات في قلب بيروت وبتغطية من واشنطن حسب تصريحات الإسرائيلية، إذ استهدفت ليل الأربعاء الخميس من وصفته بقائد وحدة الرضوان في حزب الله أحمد مالك بلوط. وليلا نقل من إسرائيل أنها تبلغت من واشنطن أن تمديد وقف النار يقابله استمرار التفاوض.

ونقرأ أيضا من رئيسيات اللواء عن مجلس الوزراء. حكوميا عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر أمس في السراي الكبير. بعد الجلسة قال وزير الإعلام بول مرقس إن المجلس أقر معظم البنود التي كانت عالقة نتيجة الحرب، ونقل عن الرئيس سلام قوله إنه في صدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك بوفد يضم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزراء الاقتصاد والتجارة، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، وذلك لبحث وتعزيز مجالات التعاون كل بحسب الحقيبة الوزارية التي يتسلمها والعلاقات اللبنانية السورية بصورة إجمالية. ننتقل إلى صحيفة الأخبار، وفي عناوينها نقرأ تصاعد الانتقادات في الكيان، الجيش يتصدع تحت ضغط حرب لبنان، عون يعدل لهجته، ملف السلاح بحاجة إلى وقت، ونشكر أي دعم إيراني، وفد لبنان إلى واشنطن تعليمات من دون ملفات، مشروع الحرية قصة فشل أمريكي جديد. في الصفحة الثالثة من صحيفة الأخبار نقرأ مفاوضات بين كرم ودرمر وفد لبنان من دون ملفات. علمت الأخبار أن الدولة اللبنانية بدأت التحضير لجولتي المفاوضات المقررتين في واشنطن الأسبوع المقبل، وأبلغت الولايات المتحدة بأن السفير السابق سيمون كرم سيترأس الوفد اللبناني، ترافقه السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى أحمد معوض. وبحسب مصادر الأخبار فإن استكمال تشكيل الوفد اللبناني لا يزال مرتبطا بطبيعة التمثيل الإسرائيلي، بانتظار رسالة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية تحدد مستوى الوفد المقابل. وفي حال ضم الوفد الإسرائيلي ضباطا عسكريين ودبلوماسيين فإن لبنان سيضم إلى وفده الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن إلى جانب دبلوماسي آخر. ولم يحسم بعد ما إذا كان الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر سيترأس وفد العدو، علما أن بنيامين نتنياهو كان قد طلب منه العودة إلى العمل بعد استقالته وكلفه بمتابعة الملف اللبناني إلى جانب الملف السوري. وبحسب مصادر على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح يفترض أن يستكمل إعداد ملف تفصيلي بهذه الانتهاكات على أن يسلم إلى كرم، مع إرسال نسخة إلى السفارة اللبنانية في واشنطن تمهيدا لنقلها إلى وزارة الخارجية الأمريكية التي تتولى إدارة هذا المسار التفاوضي.

0: نتابع مع الأخبار وفي رأسيتها في الصفحة الثانية بحسب ما كتبت. عكست تصريحات مصدر رسمي لقناة الجزيرة كشف فيها أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت الحالي قد يجهد مساعي الاستقرار، مشيرا إلى تفهم أمريكي للموقف اللبناني. أضاف أن الطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات يسبقه انسحاب كامل، مؤكدا أن لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاق سلام بل إلى مسار سقفه استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء. وبعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أنه تبلغ تأكيدا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بأن لبنان سيكون جزءا من أي اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبرا أن أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها. جاء موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس لافتا، إذ قال إن لبنان يشكر أي مسعى إيراني يؤدي إلى وقف إطلاق النار قبل أن يتطرق إلى ما وصفه بالأمر الحساس، معتبرا أن أي مسعى إيراني يجب أن يمر عبر المؤسسات اللبنانية وأن يسهم في حصرية السلاح. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف بيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية التي كتبت في عناوينها وبحسب ما ورد في أيضا هذه العناوين: تمرير العفو العام سيصبح شديد الصعوبة في لبنان. كل يعني كل، هكذا يقرأ مفهوم العفو العام في لبنان. الاجتماع الثالث الخامس المقبل ولبنان ينتظر جوابا أمريكيا، ويطلب لجمة إسرائيل استئناف مباحثات واشنطن. في رئيسية في أسرار الجمهورية نقرأ: سيتقدم نائبان أو ثلاثة باقتراح قانون لإلغاء كل القوانين والمراسيم والقرارات التي تقطع العلاقات التي يمكن لأي مواطن لبناني أن يجريها مع دولة مجاورة، ليكون تكامليا مع مسار اتخذه مسؤولون في الدولة لإنهاء الحرب. في أسرار الجمهورية أيضا: اعتبرت مصادر قريبة من شخصية كبيرة أن مسؤولا كبيرا بات قريبا من موقفها في قضية حساسة، وأنه بحث معها في زيارة عربية خارجية يعد لها. في أسرار الجمهورية أيضا: يبدي مسؤول جديد في موقع حيوي حرصا كبيرا على حرية التعبير، ويميز بينها وبين مخالفة القوانين في استعمال لغة التهديد والتخوين والشتم والتطاول على حرية الآخرين.

في رئيسية الجمهورية على وقع الأنباء عن احتمال توصل واشنطن وطهران قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، أكدت مصادر مطلعة للجمهورية أن مخاض المسار التفاوضي في باكستان قد ينعكس على الوضع في لبنان، ودعت إلى مراقبة ما يجري في إسلام أباد وغيرها بين الأمريكيين والإيرانيين لمعرفة طبيعة الوجهة الاستراتيجية التي سيسلكها لبنان في المرحلة المقبلة. ولفتت المصادر إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار أو مذكرة تفاهم من صفحة واحدة بين واشنطن وطهران، فإن لبنان قد لا يذكر في النص الرسمي لكنه سيكون موجودا بين السطور، وبالتالي سيتأثر إيجابا بأي تسوية قد تحصل ولو كانت مرحلية في انتظار تطويرها إلى اتفاق نهائي. واعتبرت المصادر بحسب الجمهورية أنه لا يمكن فصل الواقع الميداني اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي من دون أن يعني ذلك التقليل من شأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستستأنف الخميس والجمعة المقبلين. وعلمت الجمهورية أن لبنان طلب من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لتوقف النار قبل انعقاد موعد الأربعاء المقبل، تحت طائلة أن لبنان لا يمكنه حضور هذا الاجتماع تحت النار كما حصل خلال الاجتماعين السابقين. وكشفت مصادر معنية أن لبنان ينتظر جوابا أمريكيا على طلبه قبل أن يغادر وفده إلى العاصمة الأمريكية، وسيضم هذه المرة سفير لبنان السابق في واشنطن سيمون كرم، السفيرة الحالية ندى أحمد معوض، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية وسام بطرس، بالإضافة إلى الملحق العسكري الحالي في السفارة اللبنانية بواشنطن، فيما علم أن الوفد الإسرائيلي سيكون برئاسة الوزير السابق للشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر. وأيضا أشارت المصادر نفسها لصحيفة الجمهورية إلى أن لبنان يتعاطى بحذر مع ملف التفاوض، وعينه شخص على ما يجري بين الأمريكيين والإيرانيين برعاية الوسيط الباكستاني في إسلام أباد.

إلى صحيفة الديار ونقرأ منها: عون يرفض لقاء نتنياهو قبل إنهاء الاحتلال، الداخل اللبناني يهدأ وتفاقم بين المكونات على الاستقرار، قصف الضاحية الجنوبية أسقط الضمانات الأمريكية ووقف النار، اتفاق القرن بين واشنطن وطهران، واشنطن تستعجل الجولة الثالثة قبل 17 من أيار وبر يرفع سقف الضمانات. بقردوني للديار: عون يرفض التطبيع السياسي. كما ذبيان كتب: قصف الضاحية الجنوبية أسقط الضمانات الأمريكية ووقف النار. دولي بشعلاني كتبت: واشنطن تستعجل الجولة الثالثة قبل 17 من أيار وبري يرفع سقف الضمانات. من هذه المقالة لدولي بشعلاني نقرأ مقتطفات. يعتبر الرئيس بري أن التجارب اللبنانية السابقة مع إسرائيل من تفاهم نيسان إلى القرار 1701 واتفاق ترسيم الحدود البحرية وصولا إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 أثبتت أن المشكلة لا تكمن في صياغة التفاهمات بل في التزام إسرائيل بها. لذلك لم يعد السؤال بالنسبة إليه إذا ما كان لبنان سيشارك في جولة ثالثة أو رابعة، بل ماذا سيحصل بعدها وكيف يمكن منع إسرائيل من تحويل أي هدنة إلى مجرد استراحة عملاتية. وإن الضمانات التي يقال إن الرئيس بري يطالب بها تتضمن عمليا: أولا، رعاية أمريكية مباشرة ومستمرة، أي لا تكتفي واشنطن بدور الوسيط عند التوقيع ثم تنسحب، بل أن تتحول إلى ضامن سياسي لأي تفاهمات. ثانيا، آلية مراقبة واضحة للخروقات مع لجنة متابعة دائمة تشبه آلية مراقبة تفاهم نيسان. ثالثا، ربط أي خرق إسرائيلي بكلفة سياسية أو دبلوماسية. هذه نقطة حساسة لأن لبنان يريد التزاما أمريكيا بأن أي غارات إسرائيلية غير مبررة ستعتبر خرقا للتفاهم. رابعا، عدم استخدام المفاوضات لتغطية مطلب نزع سلاح حزب الله فورا، إذ تشير التسريبات إلى أن الرئيس بري والرئاستين الأولى والثانية تحاولان الفصل بين التثبيت التهدئة والانسحاب الإسرائيلي وبين أي نقاش داخلي طويل حول الاستراتيجية الدفاعية أو سلاح الحزب. ومن هنا تكشف المصادر بحسب الديار أن لبنان يدخل الجولة الثالثة المرتقبة في واشنطن بهدف تثبيت سلة مطالب أمنية سيادية يعتبرها شرطا لأي تمديد طويل للتهدئة.

صحيفة الشرق كتبت: الرئيس بري أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج ضمانات لأنها لا تلتزم. الرئيس سلام يزور سوريا لبحث مجالات التعاون كافة. الراعي: بدائل المفاوضات أنتجت الاحتلال بدل التحرير. انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة الأسبوع المقبل. عون بحث مع الحاكم الإصلاح والاستقرار النقدي. في صفحة مقالات عون الكعكي كتب: نظام الملالي الفاشل والمفلس يريد أن يحارب. بقلم الدكتور سمير صالحة: إسرائيل تغرق الشرعية الدولية في أعالي البحار. بقلم دافيد عيسى: أين وصلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ ننتقل إلى نداء الوطن التي كتبت: اللبنانيون يقتربون من حافة الجوع. بعبدة تحضر أوراق التفاوض وسلام إلى دمشق. مرتزقة حزب الله في لبنان: استقدمهم حزب الله بالطائرات وبالبر. مقاتلون من إيران، سوريا، العراق والبحرين يقتلون خدمة للمشروع الإيراني. طبعا على ذمة صحيفة نداء الوطن هذا الصباح. إلى أسرار نداء الوطن ونقرأ منها: تؤكد مراجع عربية أن قيادة الشيخ نعيم قاسم لحزب الله صورية بدليل اضطراره إلى رفع سقف مواقفه ليوحي بأنه صاحب القرار، بينما لو كان فعلا يملك كل الأوراق لما اضطر إلى هذا التصعيد الكلامي. وفي أسرار نداء الوطن قال تقرير أمني إن قائد قوات الرضوان عقد اجتماعات في المبنى المستهدف أكثر من مرة من دون أن تنجح إسرائيل في اغتياله. أما عملية أول من أمس فقد نجح بسبب مساعدة استخباراتية من داخل بيئة الحزب الذي يجري تحقيقا في مستوى الخرق. في رئيسية نداء الوطن نقرأ منها التالي: أشار مصدر رسمي لنداء الوطن إلى أن المحادثات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي هي أكثر من اجتماع تحضيري ثالث، وباتت في مرتبة اجتماع لوضع أسس التفاوض المباشر. وبالتالي يمكن القول إن المفاوضات المباشرة ستنطلق في هذا الموعد، وسيمثل لبنان السفير في واشنطن ندى حميد معوض والسفير السابق سيمون كرم القائم بالأعمال وسام بطرس وشخصية عسكرية ضمن الوفد المرافق. وبالنسبة إلى واشنطن سيحضر المستشار لوزارة الخارجية الأمريكية مايكل نيدهام، السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي وفريق من وزارة الخارجية الأمريكية. وفي إطار الاستعداد للقاء الثالث شهد قصر بعبدة في خلال الساعات الماضية سلسلة اجتماعات مكثفة خصصت لتحضير الورقة اللبنانية. في صفحة مقالات ألان ساركيس كتب: الدولة تتراجع خطوة إلى الوراء والتصعيد يزيد. نخلع ضيمي كتب: عون أمام أخطر اختبار، إجر لورا وإجر لقدام. سياسي رفيع عن تهديد رئيس عون يدخل في إطار التهويل السياسي وأصلا كبيري على رقبتهم.

في الصفحة الاقتصادية من نداء الوطن كتبت ريما حاشم: اللبنانيون يقتربون من حافة الجوع، تفاقم الأزمة الغذائية يهدد الاستقرار. لم يعد ملف الغذاء الأمني في لبنان مجرد تحدي اقتصادي عابر، بل تحول إلى قضية وجودية تلامس استقرار المجتمع بأكمله. ففي ظل الأزمات المتراكمة من الانهيار المالي إلى تداعيات الحرب وتضرر القطاعات الإنتاجية، تتكشف هشاشة بنيوية عميقة تهدد قدرة اللبنانيين على تأمين احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمها الغذاء.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت في عنوانها كبير مستشاري ترامب للشرق الأوسط لا حل عسكريا بالسودان، اشتباك إيراني أمريكي محدود في هرمز يهز الهدنة الهشة. وأيضا نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط لبنانيا، بعد غارة على بيروت نتنياهو لا حصانة للمسلحين، سلام يزور دمشق السبت على رأس وفد وزاري، لبنان وإسرائيل يستعدان لأولى جلسات التفاوض المباشر الأسبوع المقبل. من هذه المقالة أو بالتحديد هذا العنوان، لبنان وإسرائيل يستعدان لأولى جلسات التفاوض المباشر الأسبوع المقبل، وتعقد في واشنطن وضع اتفاق إطار لخمس نقاط. كتب نذير رضا، تنطلق الأسبوع الأول أولى جلسات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن استنادا إلى 50 نقاط يطالب بها لبنان، على وقع مطالبة لبنانية للولايات المتحدة بتدخل لدى إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر رسمية لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط إن الاجتماع المزمع عقده في واشنطن الأسبوع المقبل يشارك فيه رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات السفير سيمون كرام، ومن المتوقع يشارك فيه مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية السابقة رون ديرمر. وهذا الاجتماع سيكون أول جولة مفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل. وقالت مصادر لبنانية رسمية إن الاجتماع سيضع أسسا للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل ويسعى لوضع اتفاق إطار لها، موضحة أن هذا الاجتماع سيكون في واشنطن فيما لم يتحدد موقع الجلسات الأخرى، بحسب مصادر رسمية لبنان لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح.

0: إلى العرب الجديد، وفي عناوينها تفاؤل أمريكي باكستاني بتفاهم قريب، ترتيب مؤقت ليوقف الحرب ويرحل الخلافات، بزشكيان يلتقي مجتبى خامنئي. وفي العناوين أيضا إسرائيل تنسحب أو تتحسب لوحدة الساحات بتفاهم لواشنطن وطهران، محادثات بين لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من مايو الحالي. إلى مستقبل ويب دوت نت، وفي عناوينها اليونيفيل ترصد ارتفاعا في عدد المقذوفات التي يتم استخدامها، انخفاض أسعار النفط بأكثر من 7% واستقرار الذهب حاليا، خشية وصولها إلى إيران، إسرائيل تعطل منظومة رصد السقوط للصواريخ في الشمال، قد نمنع من العمل في لبنان، إسرائيل أمريكا عرضتنا للخطر. وفي العناوين عقوبات جديدة متعلقة بإيران فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. ومن خبر أسعار النفط نقرأ، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 7% عند التسوية وتراجع العقود الآجلة لخام برنت ب 8.60 دولار أو 7.83% لتبلغ عند مستوى 101.27 دولار للبرميل. إلى هنا ونأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوتي كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. بهالحلقة من حنين، نديم مهنا والفورمولا 1، بوداع جبران تويني، عظة بليغة وكلمة مؤثرة، أيار 2004، كلام خاص للبطريرك صفير بتقديس الحرديني، ويليام حسواني فنان وشاعر ومحاور كمان، ومن أسطوانات زمان أيظن بصوت محمد عبد الوهاب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: صدر العدد 52% أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية، ملف العدد الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح، بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية لبنان يفاوض بمنطق القانون، نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية، وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي، وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث، وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية، النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج، قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية، تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة، اتفاقية فيينا، الحصانات، الشروط والواجبات، نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل، المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
0: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح وكمان على الرقم 70935359.
8: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر وربع ب $2.95.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحية قنديل وسلام اللحام وصافيو بوصعب.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير، انتكاسة في مضيق هرمز تحت سقف التفاوض. واشنطن طهران، المفاوضات أمام مفترق. ترامب، ما جرى صفعة صغيرة ولن يؤثر على وقف النار. كرم إلى واشنطن وجولة ثالثة من المفاوضات الخميس المقبل. التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوبا، توغل جديد وتفجير كبير في الخيام. سلام إلى دمشق غدا والسجال متواصل حول قانون العفو. الامتحانات الرسمية قائمة للطلاب في الثانوية العامة والمتوسطة مدرسية. منظمة الصحة العالمية لا خوف من جائحة جديدة.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: سخونة تحت سقف التفاوض والانتكاسات تتوالى. ما يجري بين طهران وواشنطن ينسحب على لبنان ولكن بصورة أعنف، فالأجواء التفاؤلية بقرب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب قطعتها في الساعات الماضية انتكاسة أو مناوشة نارية كما وصفت في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي وصفها بالصفعة الخفيفة وقال إن وقف النار لا يزال سارياً على أن تتقدم إيران اليوم برد رسمي حول مقترح أمريكي وصف بورقة تفاهم لإنهاء الحرب. لبنانياً الأنظار شاخصة نحو جولة ثالثة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية يومي الخميس والجمعة المقبلين، ولكن على وقع جولات التصعيد الإسرائيلي جنوبا وجرائم التدمير القائمة. بداية، ماذا حصل بين واشنطن وطهران؟
1: أعلن مسؤول أمريكي عن شن ضربات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، ولكن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في بيان أن القوات الأمريكية اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاعية، وذلك أثناء عبور مدمرات أمريكية مزودة بصواريخ موجهة تابعة للبحر.

0: تروث سوشيال فقال إن ثلاث مدمرات أمريكية من الطراز العالمي عبرت بنجاح كبير مضيق هرمز ولكن تحت النيران الإيرانية، وأضاف في موقف تصعيدي إن أي دولة طبيعية كانت ستسمح لهذه المدمرات بالمرور، ولكن إيران ليست دولة طبيعية، إنهم يقادون من قبل مجانين، ولو أتيحت لهم الفرصة لاستخدام السلاح النووي لفعلوا ذلك من دون تردد، ولكن لن يحصلوا أبدا على هذه الفرصة. وختم ترامب: كما قضينا على هؤلاء مجددا اليوم، سنقضي عليهم بشكل أقوى وأكثر عنفا في المستقبل إذا لم يوقعوا الاتفاق بسرعة. والحديث هنا عن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي.
1: هذا عن الرواية الأمريكية، فماذا عن إيران؟ وكالة تصنيم نقلت عن مصادر رسمية في تهران القول إن الهجوم على المدمرات الأمريكية في مضيق هرمز نفذ بالصواريخ والمسيرات، وأن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ بعد الهجوم الأمريكي على ناقلة نفط في مضيق هرمز.
0: وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ ومسيرات إيرانية، وكانت طهران قد أعلنت أنها اعترضت مدمرات أمريكية في خليج عمان وأخرى في ميناء الفجيرة في الإمارات. أما عن الحصيلة، وفيما نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر رسمي أن القصف الأمريكي للجزر لم يسفر عن خسائر، نقل الإعلام الأمريكي معلومات رسمية بأن الضربات على إيران استهدفت مواقع لإطلاق المسيرات والصواريخ ومحطات الرادار.
1: أما عن مصير المفاوضات، فقد توقع مسؤول أمريكي عبر أكسيوس أن تسلم إيران ردها على مسودة الاتفاق اليوم، متحدثا عن خلافات بين مستشاري الرئيس الأمريكي بشأن مدى جدية طهران في المضي بالاتفاق. وكشفت مصادر لرويترز أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستكون موقتة وأنها ستنص على إنهاء الحرب.
0: لبنانيا، حسم موعد الاجتماع الثالث من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين، جاء التأكيد في بيان للخارجية الأمريكية. فماذا قيل عن هذه الجولة؟ بحسب مسؤول أمريكي، الاجتماعات ستلتئم على مدى يومين في إطار المساعي الأمريكية لمتابعة الاتصالات على وقع التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية. أما عن المشاركة، أمريكيا سيشارك مستشار وزارة الخارجية مايكل نيدهام، السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، إلى جانب فريق من الخارجية الأمريكية. فماذا عن الوفد الإسرائيلي؟
1: في تل أبيب أعلن رسميا أن الوفد المشارك في هذه الجولة سيضم مستشار نتنياهو ران درمر ومعه السفير في واشنطن يحيئيل ليتر. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاجتماع اللبناني الإسرائيلي في واشنطن سيبحث تمديد وقف إطلاق النار في لبنان، وكشفت أن رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي سيشارك في الاجتماع الأسبوع المقبل.
0: والآن، ماذا يحمل لبنان إلى واشنطن؟ في المعلومات الرسمية أن السفير سيمون كرم سيترأس هذه المرة الوفد اللبناني إلى جانب السفيرة ندى معوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في واشنطن وسام بطرس، على أن يغادر كرم غدا إلى باريس ومنها إلى واشنطن. الوفد اللبناني يحمل معه ورقة من 5 نقاط، وفيها: يصر لبنان على وقف النار وتثبيته، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ومعالجة ملف الحدود، الإفراج عن الأسرى وعودة النازحين، وإعادة إعمار ما هدمته الحرب. ماذا أيضا عن المعطيات اللبنانية قبل جولة المفاوضات؟
1: مصدر رسمي لبناني أوضح عبر الجزيرة أن هناك مساعي أمريكية

0: لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال للخطوة التفاوضية الثانية. والمفاوضات بعدها ستتناول المسارين الأمني والسياسي لمعالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرى والنازحين وإعادة الأعمار. أضاف المصدر أن الرئاسة تسعى لبحث اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والخطوة المرتقبة هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار. والطرح اللبناني يبدأ بالتفاوض والمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات بين البلدين مرورا بانسحاب كامل. وتابع المصدر: لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاق سلام، بل هو مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء.
1: أمريكيا طلب مشرعون ديمقراطيون بتوضيحات من القيادة المركزية الأمريكية حول سعي إسرائيل إلى إخلاء السكان وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، وأكدوا أنه مخالف للقوانين الدولية. والآن إلى الميدان الجنوبي، حيث التصعيد الإسرائيلي مستمر، والتفاصيل للزميل حسين معنا.
2: لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى هذا الصباح، بالقصف المدفعي المستمر والذي يسمع دويه على مساحة واسعة ويطاول بلدات المنصوري ومجد الزون والزبقين والخط الساحلي عند المعلي، بالتزامن مع غارات جوية شنها الطيران الحربي فجرا واستهدف المنصوري ومجد الزون. وعلى وقع هذا العدوان توغلت القوات الإسرائيلية ليلا من البياضة نحو بلدة بيوت السيادة وسط مواجهة قوية من عناصر حزب الله الذين تمكنوا من استهداف عدد من الآليات والدبابات التي شهدت بالعين المجردة تحترق. كذلك حاولت قوات الاحتلال القيام بعملية التفاف نحو بلدة المنصور دون إحراز أي تقدم. إلى ذلك منعت قوات الاحتلال مساء أمس بالنار دورية للجيش اللبناني وفريق الصليب الأحمر من سحب جثامين شهداء في بلدة زبقين. وفي القطاع الأوسط واصلت مدفعية العدو حتى هذا الصباح قصف بلدات الغندورية وبيت يحون وقلواي وخربة سلم وسفر البطيخ وبرعشيت. وفي القطاع الشرقي تواصل قوات الاحتلال حصار واستهداف بلدتي دبين وبلاط بعدد من الغارات الجوية والقصف المدفعي المركز. وإلى شمال نهر الليطاني، حيث تتكرر محاولات التوغل الإسرائيلي من دير سريان باتجاه وادي الراج نحو نهر زوتر الشرقية وسط قصف مدفعي عنيف، طاول مجرى النهر وبلدات زوتر الشرقية والغربية ويحمر شكيف وأرنون وميفدون. وقد تصدى حزب الله لهذه المحاولات وتمكن من تدمير جرافة عسكرية مع عدد من الآليات المتقدمة. إلى ذلك وسع أمس الطيران الحربي الإسرائيلي والمسير من استهدافاته وشن عشرات الغارات التي تركزت على وادي حومين ودير الزهراني بأكثر من 15 غارة، بالإضافة إلى استهداف العديد من القرى والبلدات. كما استهدف الطيران المسير العديد من الدراجات النارية والسيارات ومناطق مفتوحة، وأسفر العدوان عن سقوط أكثر من 25 شهيد وعشرات الجرحى بينهم عدد من المسعفين. أيضا وفي مسلسل التفجيرات، نفذت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل تفجيرا عنيفا في بلدة الخيام، بعد أن نفذت يوم أمس تفجيرات في بنت جبيل ورشاف والبياضة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية واستهدف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في شمع وعند مثلث علمان القصير وفي دير سريان. كما استهدف قبة حديدية قرب موقع جل العلام، بالإضافة إلى استهداف دبابات وآليات عسكرية في البياضة والقنطرة وبنت جبيل بالمحلقات الانقضاضية وبالأسلحة الصاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر أمس في السراي، أوضح بعدها وزير الإعلام بول مرقس أن المجلس أقر معظم البنود التي كانت عالقة نتيجة الحرب. ونقل عن الرئيس سلام قوله إنه في صدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، كما أشار إلى استمرار الاتصالات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة سعيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من الاستمرار باعتداء المتكررة.
3: كما أشار إلى الاتصالات اللي بتبعها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة سعيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من الاستمرار باعتداءاتها المتكررة وتدمير القرى اللي احتلتها أو اللي أبقتها تحت نيرانها. ومن ثم بحث جدول الأعمال مجلس وزراء وأقر معظم بنوده، ولا سيما بنود معظمها إدارية وعالقة كانت ناتجة عن الحرب وضرورات تصدي لتداعياتها.
1: نيابياً قانون العفو العام مثار جدل، وقد شكل محور لقاءات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف الدرياني. من أبرز الزوار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، الذي أوضح أن القانون بيد المجلس النيابي والعدالة هي الأساس. أضاف: أكدنا أن القانون الذي سيصدر لن يكون على حساب أشخاص، وأمل في التوصل إلى نتيجة في جلسة للجان المشتركة الاثنين. ما هو مصير قانون العفو؟ وهل ستنجح اللجان المشتركة في إيجاد المخارج المطلوبة؟ نسأل سعادة النائب ملحم خلف. صباح الخير.
4: صباح النور.
1: قانون العفو العام بين السياسي والقانوني، ما هي المحاذير التي أدت إلى هذا النوع من السجال أستاذ ملحم؟
4: بالحقيقة إذا بدنا نكون هيك صادقين مع الناس،
1: نعم،
4: كل قانون عفو لا يصدر لازم يكون في عنده أول شيء يعني مبدأ إصلاحي أو مبدأ عدالة هو يلي ننطلق منه.
1: نعم.
4: مبدأ العدالة هو رفع ظلم، هو مبدأ يعني مصالحة، هو مبدأ طي صفحات من يعني الحروب العبثية. العفو العام بيجي نتيجة سياسة إصلاحية أو نتيجة رفع ظلم.
1: هل تتوافر هذه العوامل اليوم؟
4: لح جاوبك. أنا أقول لك إياها بكل صراحة، اليوم في مشاكل ناتجة عن خلل ب يعني الانتظام القضاء، بانتظام السجون، بانتظام الإدارة العامة يلي بعدها مرهقة ب يعني تراكم أزمات.
1: نعم.
4: الموضوع اللي اليوم بدي أشير له، أنا بعتقد هو بدنا ننتبه في دقة بالموضوع، نتجت عن ظلم تجاه أشخاص يجب أن يكونوا قد أتموا المحاكمات وأصدروا بحقهم الأحكام. هيدا أمر بأكثر من 12 سنة بعد لم تتم محاكمتهم. هيدا بيقدر يكون عم يحاكي إذا بدك رفع الظلم، وهذا أمر جيد.
1: لا.
4: الموضوع يلي صار بعتقد هو بشيء ما، إنه هيدا رفع الظلم يلي محق صار، إذا بدك تعملي صار بده، صار بجريرته نوع من فرصة لكافة القوى السياسية تقول أنا بدي أعمل عفو عام، وهذا العفو العام بخليني أنا أرجع جدد أو أرجع يعني عالج الخلل.
1: نعم.
4: معالجة الخلل لا تكون فقط من خلال النوايا، لأنه هذا الخلل لم يترافق مع الإصلاحات المطلوبة.
1: نعم. أستاذ ملحم، يعني هناك هاجس يعني لنتحدث عن الأمور بمسمياتها، تحديدا في الشق المتعلق بالاعتداءات الإرهابية وذوي شهداء الجيش. كيف سيتم التعاطي مع هذا الشق تحديدا؟
4: طبعا هيدا بعتقد في اتفاق عام على استثناء القتل العمد والقتل القصد لأي مدني أو لأي عسكري، وهذا أمر واضح وضوح الشمس. ماذا جرى بالتحديد حول هذا الأمر؟ في مادة معينة اللي هي تتناول تمويل الإرهاب، تمويل الإرهاب اللي هي في بعض الأحيان وبعض الحالات تلصق بعدد من الملفات. عندما تلصق بعدد من الملفات يصبح الأمر باستثناء العفو لهذه التمويل يصبح بمكان ما عرضة للأمن القومي العسكري. هذا الأمر ما فينا يعني علينا التنبه إلى الخطوط الحمراء التي قد تنتج عن عدم الأخذ به. بس بنفس الوقت خليني يكون كمان صادق، ما فينا نحن تحت أي مسمى أن لا نأخذ بعين الاعتبار أن عدم محاكمة الأشخاص لفترة تزيد عن 10 سنوات هو أمر
1: ظالم وغير قانوني.
4: يمكن طبعا يمكن تخطيه. نحن كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار أن هناك نحن دولة فيها قوانين فيها انتظام قضائي ويجب أن ينتظم هذا
1: في الحصيلة. يعني هل تتوقع أن يخرج هذا القانون إلى النور بنوع من العدالة؟
4: أنا حضرت يعني بعد رفع الجلسة قسم من الاجتماع يلي جرى يعني هو اجتماع جانبي جرى ما بين النواب وكان في نوع من الذهاب إلى تخطي كل المعوقات للخروج بهذا القانون
1: في جلسة الاثنين برأيك؟
4: طبعا أنا يعني بعدني عم تابع امبارح كانت الأمور غير يعني غير مسهلة الإطار إذا بدنا نروح باتجاه إنه أن نعفي عن المرتكب من دون التنبه أن الأصل هو في رفع الظلم سنقع بالمحظور.
1: أنا ابن ملحم خلف شكرا لك.
0: التقى قائد الجيش الأيمن رودولف هيكل وزير الدفاع التركي ياسر جولر ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية على هامش مشاركته في معرض دولي للصناعة الدفاعية والطيران والفضاء في اسطنبول على مدى اليومين الماضيين. وأكد الوزير التركي للعماد هيكل استمرار تركيا في دعم الجيش لمواجهة تحديات وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين، كما دان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والهجمات التي تطال مناطق مختلفة من لبنان.
1: تربويا، مواعيد الامتحانات الرسمية ستعرف في الأسبوع المقبل، ولكن حسم الجدل بالنسبة لطلاب الشهادة المتوسطة البروفي، لا شهادة رسمية ولكن الامتحانات ستجرى مدرسية. أما عن طلاب المرحلة الثانوية فالامتحانات الرسمية قائمة مع صيغة من 3 دورات، وهو ما كشف عنه بالأمس عقب اجتماع وزيرة التربية ريما كرامي مع وفود من نقابات المعلمين برئاسة النقيب نعمي محفوظ، الذي أوضح أنه ستتم مراعاة أوضاع المدارس الواقعة في مناطق غير مستقرة ومتضررة من الحرب، وسيمنح الطلاب فرصة إضافية تمتد إلى 3 أسابيع بين الدورتين الأولى والثانية. في الأمن، تعرض النائب هادي أبو الحسن أثناء قيامه بواجب اجتماعي في بلدة قباع لاعتداء بالسلاح الحربي، أفيد بتوقيف المعتدي ووضع الحزب التقدمي الحادثة بتصرف القضاء.
0: قبل الختام إلى هذا الخبر الصحي، حيث فعلت بريطانيا والولايات المتحدة بروتوكولات مكافحة الفيروسات للتحدي وللتصدي لاحتمال انتشار فيروس هانتا الذي انتشر على متن سفينة سياحية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بعد أن تبين أن عددا من ركاب السفينة دخلوا إلى دول مختلفة. في المقابل، طمأنت منظمة الصحة العالمية أن هانتا لا يشكل راهنا بداية جائحة أو وباء. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو ربيعي بامتياز طيلة أيام الأسبوع المقبل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ابتداء من يوم غد. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 26 و34 درجة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، نعشر أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص، بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: سرب في اليومين الماضيين خبر مفاده أن 100,000 دولار التي اعتمدت مبدئيا للمودعين تعاد إليهم من ودائعهم على مدى 4 سنوات أو 5 لم تعد متوافرة، أقله في المدة الزمنية المحددة بسبب الأوضاع المالية المتراجعة والخسائر المتراكمة من جراء الحرب، وبالتالي يمكن سداد هذا الجزء من الوديعة في عدد أكبر من السنين، ربما يصل إلى 10، ما يعني الإبقاء على 1,000 دولار التي تسدد شهريا ليس أكثر بل ربما أقل من دون احتساب تراجع القيمة الدولارية، أي أن القيمة الفعلية للـ1,000 دولار حاليا لن توازي 600 أو 700 دولار بعد حين. وسرب أيضا أنه ربما يصار إلى حسم ما سحب سابقا بموجب تعميم مصرف لبنان، أي إعطاء المودع الذي استفاد من بداية سريان التعميم ما يقل عن 50,000 دولار، وهذا يعني سرقة إضافية تضاف إلى سجل سرقة الودائع. وهكذا يفيد المودع من 1,000 دولار شهريا لمدة 4 سنوات، أي ما قيمته 48,000 دولار، وعفى الله عما مضى. جريمة جديدة تضاف إلى أكبر جريمة في تاريخ لبنان الحديث، ولا من يسأل ولا من يحاسب. يحكى الكثير عن قانون العفو العام وعن إطلاق سجناء مجرمين وبعضهم لم يحاكم، ويعتبرون أن بعضهم اعتدى على الجيش، وإذا كنا نؤيد الجيش وننتصر له فإن السؤال الأكبر في موضوع العفو يبقى: لماذا العفو عن الذين سرقوا ودائعنا وجنى أعمارنا؟ هل يجوز أن يسجن سارق دجاجة أو ليرة ذهب ويعفى كبار الحرمية من الذين يتنعمون بأموال الناس تناصرهم سلطة سياسية تزايد على الناس في موضوع الودائع ولا تحرك ساكنا حقيقيا بل تساير السارقين وبعضهم في صفوف تلك السلطة وتلك الأحزاب؟
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: انتكاسة في مضيق هرمز تحت سقف التفاوض، واشنطن طهران المفاوضات أمام مفترق، ترامب ما جرى صفعة صغيرة ولن يؤثر على وقف النار، كرم إلى واشنطن وجولة ثالثة من المفاوضات الخميس المقبل، التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوبا، توغل جديد وتفجير كبير في الخيام، سلام إلى دمشق غدا والسجال متواصل حول قانون العفو، الامتحانات الرسمية قائمة للطلاب في الثانوية العامة والمتوسطة مدرسية، منظمة الصحة العالمية لا خوف من جائحة جديدة. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

بهالحلقة من حنين، نديم مهنا والفورمولا ون، بوداع جبران تويني، عظة بليغة وكلمة مؤثرة، أيار 2004، كلام خاص للبطريرك صفير بتأديس الحرديني، ويليام حسواني فنان وشاعر ومحاور كمان، ومن أسطوانات زمان أيظن بصوت محمد عبد الوهاب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: عضو الاتحاد اللبناني للرياضات الإلكترونية وروبوتكس جورج الراعي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن الاتحاد، مشاريعه الحالية وأهدافه المستقبلية، وعن دور الذكاء الاصطناعي بهالرياضات. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان.
2: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مباني، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
3: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
4: منذ أوائل شهر آذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميرا شاملا لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
2: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6,000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3,000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
3: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
4: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
2: بالنسبة للعائلات الناسحة من بلدة كفر دونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفر دونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
5: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا، لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
2: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
5: نحن الحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام. وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا، هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجمتها، هاي حقيقة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحابه أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
8: في وقت كنا
9: أنا لبنان تلقف فضيلة.
10: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
11: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
10: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام $2.40، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام $1.70.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل، سلام اللحام وصافيو بوصعب.

0: صباح الخير. في هذه النشرة: مناوشة بحرية بين واشنطن وطهران، والمفاوضات أمام مفترق. الرئيس ترامب: ما جرى صفعة صغيرة ولن يؤثر على وقف النار. كرم إلى واشنطن وجولة ثالثة من المفاوضات الخميس المقبل. جولة جديدة من التصعيد جنوبا، محاولة توغل وتفجير كبير في الخيام. سلام إلى دمشق غدا، والسجال متواصل حول قانون العفو. الامتحانات الرسمية: الشهادة المتوسطة مدرسية والثانوية إلى 3 دورات. منظمة الصحة العالمية: لا خوف من جائحة جديدة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: سخونة وتصعيد تحت سقف التفاوض، الانتكاسات تتوالى، وما يجري بين طهران وواشنطن ينسحب على لبنان ولكن بصورة أعنف. الأجواء التفاؤلية بقرب التوصل إلى اتفاق تفاهم بين واشنطن وطهران التي سادت في الساعات الماضية قطعتها انتكاسة أو مناوشة في مضيق هرمز، وصفها الرئيس الأمريكي بالصفعة الخفيفة معلنا أن وقف النار لا يزال ساريا على أن تتقدم إيران اليوم برد رسمي حول مقترح تفاهم لإنهاء الحرب. أما عن لبنان فالأنظار شاخصة نحو جولة تفاوضية ثالثة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية يومي الخميس والجمعة المقبلين. هذه الجولة تأتي أيضا على وقع جولات من التصعيد الإسرائيلي جنوبا. بداية، ماذا حصل بين واشنطن وطهران؟
1: أعلن مسؤول أمريكي عن شن ضربات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، ولكن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في بيان أن القوات الأمريكية اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاعية، وذلك أثناء عبور مدمرات أمريكية مزودة بصواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان في 7 أيار. فهل ستؤثر هذه الانتكاسة على مصير المفاوضات؟
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على ما جرى بالقول إن وقف النار مع إيران ساري المفعول، وإن ضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية هي صفعة خفيفة. الرئيس ترامب أعلن عن وقائع ما جرى بالقول إن 3 مدمرات أمريكية من الطراز العالمي عبرت بنجاح كبير مضيق هرمز تحت النيران الإيرانية. أضاف إن أي دولة طبيعية كانت ستسمح لهذه المدمرات بالمرور، ولكن إيران ليست دولة طبيعية، إنهم يقادون من قبل مجانين، ولو أتيحت لهم الفرصة لاستخدام السلاح النووي لفعلوا ذلك دون تردد، ولكن لن يحصلوا أبدا على هذه الفرصة. وكما قضينا على هؤلاء مجددا اليوم سيقضى عليهم بشكل أقوى وأكثر عنفا في المستقبل إذا لم يوقعوا الاتفاق بسرعة، ختم الرئيس ترامب.
1: هذا عن الرواية الأمريكية، فماذا عن إيران؟ وكالة تسنيم نقلت عن مصادر

0: الحصيلة. قال التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر رسمية أن القصف الأمريكي للجزر لم يسفر عن خسائر، في حين أورد الإعلام الأمريكي أن الضربات على إيران استهدفت مواقع لإطلاق المسيرات والصواريخ ومحطات الرادار.
1: أما عن مصير المفاوضات فقد توقع مسؤول أمريكي عبر أكسيوس أن تسلم إيران ردها على مسودة الاتفاق اليوم، متحدثا عن خلافات بين مستشاري الرئيس الأمريكي بشأن مدى جدية طهران في المضي بالاتفاق. وكشفت مصادر لرويترز أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستكون موقتة وأنها ستنص على إنهاء الحرب.
0: والآن ماذا عن الجديد اللبناني؟ حسم موعد الاجتماع الثالث التفاوضي بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل، وجاء الإعلان في بيان للخارجية الأمريكية. بحسب المسؤول الأمريكي الاجتماعات ستلتئم على مدى يومين في إطار المساعي لمتابعة الاتصالات بين بيروت وتل أبيب على وقع التوتر المستمر جنوبا. وجاء في الإعلان الأمريكي أن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية مايكل نيدهام والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى إلى جانب السفير الأمريكي لدى تل أبيب سيشكلون الفريق الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات. فماذا عن الوفد الإسرائيلي؟
1: في تل أبيب أعلن رسميا أن الوفد المشارك في هذه الجولة سيضم مستشار نتنياهو راندرمر ومعه السفير في واشنطن يحيئيل ليتر. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاجتماع الثنائي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن سيبحث تمديد وقف إطلاق النار في لبنان. وكشفت أن رئيس شعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي سيشارك في الاجتماع الأسبوع المقبل.
0: وفي المعلومات الرسمية اللبنانية أن السفير سيمون كرم سيترأس هذه المرة الوفد اللبناني إلى جانب سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في واشنطن وسام بطرس، على أن يغادر كرم يوم غد إلى باريس ومنها إلى واشنطن. الوفد اللبناني سيذهب محملا بورقة من 5 نقاط، وهي الإصرار على وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ومعالجة ملف الحدود، الإفراج عن الأسرى وعودة النازحين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ماذا أيضا عن المعطيات اللبنانية قبل الجولة التفاوضية؟
1: مصدر رسمي لبناني أوضح عبر الجزيرة أن هناك مساعي أمريكية لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال للخطوات التفاوضية الثانية، والمفاوضات بعدها ستتناول المسارين الأمني والسياسي لمعالجة قضايا الانسحاب الكامل والحدود والأسرى والنازحين وإعادة الأعمار. أضاف المصدر أن الرئاسة تسعى لبحث اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والخطوة المرتقبة هي تمديد الهدنة والتزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار، والطرح اللبناني يبدأ بالمفاوضات وينتهي باتفاق لوقف نهائي للاعتداءات بين البلدين مرورا بانسحاب كامل. وتابع المصدر: لبنان لا يتجه إلى توقيع اتفاقية سلام، بل هو مسار حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم اعتداء.
0: في الجديد الميداني، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بحال تأهب قصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي داخل وعلى الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد اغتيال قائد قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية. أما جنوبا فالتصعيد مستمر والإنذارات لسكان القرى تتوالى. المشهد الميداني للزميل حسين معنا.
2: لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى هذا الصباح بالقصف المدفعي المستمر والذي يسمع دويه على مساحة واسعة ويطاول بلدات المنصوري ومجد الزون والزقين والخط

0: الساحلية عند المعلية بالتزامن مع غارات جوية شنها الطيران الحربي فجرا واستهدف المنصوري ومجدل زون. وعلى وقع هذا العدوان توغلت القوات الإسرائيلية ليلا من البياضة نحو بلدة بيوت السيادة وسط مواجهة قوية من عناصر حزب الله الذين تمكنوا من استهداف عدد من الآليات والدبابات التي شهدت بالعين المجردة تحترق. كذلك حاولت قوات الاحتلال القيام بعملية التفاف نحو بلدة المنصوري دون إحراز أي تقدم. إلى ذلك منعت قوات الاحتلال مساء أمس بالنار دورية للجيش اللبناني وفريق الصليب الأحمر من سحب جثامين شهداء في بلدة زبقين. وفي القطاع الأوسط واصلت مدفعية العدو حتى هذا الصباح قصف بلدات الغندورية وبيت يحون وقلواي وخربة سلم وسفر البطيخ وبرعشيت. وفي القطاع الشرقي تواصل قوات الاحتلال حصار واستهداف بلدتي دبين وبلاط بعدد من الغارات الجوية والقصف المدفعي المركز. وإلى شمال نهر الليطاني حيث تتكرر محاولات التوغل الإسرائيلي من دير سريان باتجاه وادي الدراج نحو نهر زوتر الشرقية وسط قصف مدفعي عنيف. طاول مجرى النهر وبلدات زوتر الشرقية والغربية ويحمر شكيف وأرنون وميفدون. وقد تصدى حزب الله لهذه المحاولات وتمكن من تدمير جرافة عسكرية مع عدد من الآليات المتقدمة. إلى ذلك وسع أمس الطيران الحربي الإسرائيلي والمسير من استهدافاته وشن عشرات الغارات التي تركزت على وادي حومين ودير الزهراني بأكثر من 15 غارة بالإضافة إلى استهداف العديد من القرى والبلدات. كما استهدف الطيران المسير العديد من الدراجات النارية والسيارات ومناطق مفتوحة وأسفر العدوان عن سقوط أكثر من 25 شهيد وعشرات الجرحى بينهم عدد من المسعفين. أيضا وفي مسلسل التفجيرات نفذت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل تفجيرا عنيفا في بلدة الخيام بعد أن نفذت يوم أمس تفجيرات في بنت جبيل ورشاف والبياضة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية واستهدف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في شمع وعند مثلث علمان القصير وفي دير سريان. كما استهدف قبة حديدية قرب موقع جل العلام بالإضافة إلى استهداف دبابات وآليات عسكرية في البياضة والقنطرة وبنت جبيل بالمحلقات الانقضاضية وبالأسلحة الصاروخية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: وليس بعيدا من التصعيد جنوبا طلب مشرعون ديمقراطيون بتوضيحات من القيادة المركزية الأمريكية بشأن سعي إسرائيل إلى إخلاء السكان وإقامة منطقة عازلة في الجنوب، وأكدوا أن ذلك مخالفة للقوانين الدولية. جولة تفاوضية جديدة مرتقبة الأسبوع المقبل، ما هي فرص تثبيت وقف النار؟ قراءة مع سعادة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. صباح الخير دكتور.
2: ألو، صباح الخير لك ولكل اللي عم يسمعونا. تفضلي.
1: الأسبوع المقبل على موعد مع جولة تفاوضية هي الثالثة، وهذه المرة رفع مستوى التمثيل. ما هي فرص إحراز تقدم، وتحديدا أن المفاوضات تجرى على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي؟
2: صحيح، كما تفضلتم في نشرة الأخبار وفي مقدمتك، ما زال هنالك نوع من العدوان المستمر على لبنان، وهذا العدوان يتسع بشكل أكبر وأكبر ويأخذ منحا تدبيري عشوائي بربري حتى في كثير من تفاصيله. من هنا فإن لبنان وللأسف يذهب إلى المفاوضات تحت النار، مع أنه من المفترض أن تكون أحد أهم شروط التفاوض هو وقف العدوان الإسرائيلي. لبنان يعمل جاهدا بكل الوسائل المتاحة، سواء بعلاقاته الدبلوماسية أم بمحاولاته للتفاوض مع العدو لإيقاف هذا العدوان. السؤال الأساسي، هل العدو الإسرائيلي يريد فقط المفاوضات مع لبنان، أم أن الملف مرتبط أكثر بتداعيات المنطقة، وخصوصا أننا شهدنا بالأمس نوعا من التصعيد العسكري وغارات أمريكية على إيران نتيجة لحوادث بحرية معينة؟ لذلك لبنان يأمل أن يتمكن من إنجاز الحد الأدنى المطلوب في التفاوض مع اليوم، مع التأكيد من الحكومة ومن رئيس الجمهورية على أن شروط لبنان التفاوضية بقيت كما هي، وهذه الشروط أراحت الداخل اللبناني، وهي الإصرار على وقف إطلاق نار، العودة للسكان وإطلاق سراح المعتقلين وترسيم الحدود اعترافا بالسيادة اللبنانية على كل الأراضي بما فيها الأراضي التي يحتلها العدو الإسرائيلي. فإذا المشترع اللبناني والسلطة التنفيذية اللبنانية وضعت ثوابتها لهذه المفاوضات، وبالتالي أراحت الداخل اللبناني، لأن كان البعض يتوجس من التفاوض سواء كان مباشر أو غير مباشر وعلى أي مستوى، وأن يستمر لبنان في التفاوض دون أن يضع شروط واضحة. اليوم نرى أن السلطة التنفيذية وضعت سقف شروط للتفاوض، وربما هذا سينعكس نأبا على مزيدا من التبريد في الجبهة الداخلية التي شهدنا فيها الكثير من الاحتقان والتوتر في الأسابيع الماضية.
1: دكتور بزري، يبقى السؤال في حال يعني تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، هل سينسحب فورا على لبنان أم سيبقى لبنان هو ساحة انتقامية لإسرائيل إذا صح التعبير؟
2: في بداية قام لبنان بخطوة دبلوماسية منذ عدة أسابيع، وأنها أثارت ربما جدلا داخليا، لكنها أرسلت مؤشرات إلا أن لبنان يريد أن يكون ملفه، صحيح أنه مرتبط بالملف الإقليمي بشكل كبير، لكن لبنان يريد أن يكون لديه هامش من الاستقلالية في هذه الحركة، حتى لا نقع في فخ أو في ما كان يحدث في الماضي من تلازم المسارات ووحدة الساحات وغيرها من الأمور التي تربط لبنان ربما بقضايا أخرى. لكن لبنان أيضا مصر، وهذا على لسان الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية والعديد من القوى السياسية، لبنان مرتبط أيضا بالسقف العربي، يعني هنالك سقف عربي للتفاوض مع العدو الإسرائيلي، وهذا السقف العربي أطلق في مبادرة بيروت في الماضي ومن قبل ولي العهد الذي أصبح لاحقا ملكا، يعني في خادما للحرمين الشريفين، ما هي مبادرة سعودية أطلقت من بيروت، وهذه المبادرة تقول بحل الدولتين. فإذا لبنان يحتاج أيضا، رغم الهامش الاستقلالي الذي يحاول القيام به، هو بحاجة إلى غطاء عربي في كل الخطوات التي يريدها، لأن الآن ما يحدث في المنطقة جعل كل الملفات إلى حد كبير مرتبطة فيما بينها.
1: النائب عبد الرحمن البزري، شكرا لك.
3: عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر أمس في السرايا، أوضح بعدها وزير الإعلام بول مرقس أن المجلس أقر معظم البنود التي كانت عالقة نتيجة الحرب، ونقل عن الرئيس سلام قوله إنه في صدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، كما أشار إلى استمرار الاتصالات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة سعيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من الاستمرار باعتداءاتها المتكررة.
4: كما أشار إلى الاتصالات اللي بتبعها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة سعياً إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من الاستمرار باعتداءاتها المتكررة وتدمير القرى اللي احتلتها أو اللي أبقتها تحت نيرانها، ومن ثم بحث جدول الأعمال مجلس وزراء وأقر معظم بنوده، ولا سيما بنود معظمها إدارية وعالقة كانت ناتجة عن الحرب وضرورات تصدي لتداعياتها.
1: قانون العفو العام شكل محور لقاءات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومن أبرز الزوار نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، الذي أوضح أن القانون بيد المجلس النيابي والعدالة هي الأساس. أضاف: أكدنا أن القانون الذي سيصدر لن يكون لحساب أشخاص. بوصعب أمل في التوصل إلى نتيجة في جلسة للجان المشتركة الاثنين، فهل فعلا ستنجح اللجان المشتركة في اختبار الاثنين؟ عن هذا السؤال أجاب عبر صوت كل لبنان هذا الصباح النائب ملحم خلف، طارحا مقاربة المشروع المعروض للنقاش. نستمع إليه.
5: كل قانون عفو ليصدر لازم يكون في عنده أول شيء مبدأ إصلاحي أو مبدأ عدالي هو يلي ننطلق منه. مبدأ العدالة هو رفع ظلم، هو مبدأ مصالحة، هو مبدأ طي صفحات من الحروب العبثية. العفو العام بيجي نتيجة سياسة إصلاحية أو نتيجة رفع ظلم.
6: هل تتوافر هذه العوامل اليوم؟
5: في مشاكل ناتجة عن خلل بانتظام القضاء، بانتظام السجون، بانتظام في دقة بالموضوع، نتجت عن ظلم تجاه أشخاص يجب أن يكونوا قد أتموا المحاكمات وأصدروا بحقهم الأحكام. هيدا أمر بأكثر من 12 سنة بعد لم تتم محاكمتهم. هيدا بيقدر يكون عم بيحاكي إذا بدك رفع الظلم، وهذا أمر جيد. معالجة الخلل لا تكون فقط من خلال النوايا، لأنه هذا الخلل لم يترافق مع الإصلاحات المطلوبة.
6: نعم، تحديدا في الشق المتعلق بالاعتداءات الإرهابية وذوي شهداء الجيش، كيف سيتم التعاطي مع هذا الشق تحديدا؟
5: في اتفاق عام على استثناء القتل العمد والقتل القصد لأي مدني أو لأي عسكري، وهذا أمر واضح.
6: يعني هل تتوقع أن يخرج هذا القانون إلى النور بنوع من العدالة؟
5: أنا حضرت بعد رفع الجلسة قسم من الاجتماع يلي جرى ما بين النواب، وكان في نوع من الذهاب إلى تخطي كل المعوقات للخروج بهذا القانون
6: في جلسة الاثنين برأيي؟
5: بعدني عم تابع، امبارح كانت الامور غير مسهله الاطار. اذا بدنا نروح باتجاه انه أن نعفي عن المرتكب من دون التنبه ان الاصل هو في رفع الظلم، سنقع بالمحظور.
3: التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل وزير الدفاع التركي يسار جولر ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية على هامش مشاركته في معرض دولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في اسطنبول على مدى اليومين الماضيين. وأكد الوزير التركي للعماد هيكل استمرار تركيا في دعم الجيش لمواجهة التحديات وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين، كما دان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والهجمات التي تطال مناطق مختلفة من لبنان.
6: تربويا، مواعيد الامتحانات الرسمية ستعرف الأسبوع المقبل، وقد حسم الجدل بالنسبة لطلاب الشهادة المتوسطة البروفي الامتحانات مدرسية. أما عن طلاب المرحلة الثانوية الترمينال فالامتحانات الرسمية قائمة مع صيغة من 3 دورات، وهو ما كشف عنه نقيب المعلمين نعمي محفوظ بعد اجتماع مع وزيرة التربية، موضحا أنه ستتم مراعاة أوضاع المدارس في المناطق غير المستقرة والتي تضررت من الحرب، كما سيمنح الطلاب فرصة إضافية تمتد إلى نحو 3 أسابيع بين الدورتين الأولى والثانية. تعرض النائب هادي أبو الحسن أثناء قيامه بواجب اجتماعي في بلدة قباع لاعتداء بالسلاح الحربي، وأفيد بتوقيف المعتدي في حين وضع الحزب التقدمي الحادثة بتصرف القضاء.
3: قبل الختام إلى هذا الخبر الصحي، حيث فعلت بريطانيا والولايات المتحدة بروتوكولات مكافحة الفيروسات للتصدي لاحتمال انتشار فيروس هانتا الذي انتشر على متن سفينة سياحية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بعد أن تبين أن عددا من ركاب السفينة دخلوا إلى دول مختلفة. في المقابل طمأنت منظمة الصحة العالمية أن هانتا لا يشكل راهنا بداية جائحة أو وباء. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو ربيعي بامتياز طيلة أيام الأسبوع المقبل مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية ابتداء من يوم غد. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 26 و34 درجة.
6: كان في هذه النشرة مناوشة بحرية بين واشنطن وطهران والمفاوضات أمام مفترق، رئيس ترامب ما جرى صفعة صغيرة ولن يؤثر على وقف النار، كرم إلى واشنطن وجولة 3 من المفاوضات الخميس المقبل،
1: جولة تصعيد جديدة جنوبا، محاولة توغل وتفجير كبير في الخيام. سلام إلى دمشق غدا والسجال متواصل حول قانون العفو. الامتحانات الرسمية، الشهادة المتوسطة مدرسية والثانوية إلى 3 دورات. منظمة الصحة العالمية لا خوف من جائحة جديدة.
3: ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و70 سنت.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

بهالحلقة من حنين، نديم مهنا والفورمولا 1، بوداع جبران تويني، عظة بليغة وكلمة مؤثرة، أيار 2004، كلام خاص للبطريرك صفير بتقديس الحرديني، ويليام حسواني فنان وشاعر ومحاور كمان، ومن أسطوانات زمان أيظن بصوت محمد عبد الوهاب. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: لا بدنا نروح.

لهوات رياضة كرة القدم ومتابعي مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى بكرة القدم بوندسليغا ترقبوا عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع دي دبليو عربية نقل مباشر لمباراة السبت 7:30 المساء مع تعليق باللغة العربية.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: Tipo, vai ter que ser aí.
1: مسرحية حني كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي على مسرح المونوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح وكمان على الرقم 70935359.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوتي كل لبنان. من المنتظر أن تسلم إيران ردها حول مسودة اتفاق الورقة الواحدة مع الولايات المتحدة رغم الانتكاسة الأمنية التي خرقت وقف النار ليلا. واليوم أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ونتفاوض مع الإيرانيين. بعد حسم موعد الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية يوم الخميس المقبل، تتكثف الاجتماعات والاتصالات على أكثر من خط استعدادا لمشاركة لبنان في هذه المفاوضات المزمع عقدها على مدى يومين، والتي ستبحث في مسألة تمديد قرار وقف النار. وبحسب المعلومات فإن السفير سيمون كرم الذي سيرأس الوفد اللبناني سيطرح ورقة من 5 نقاط أساسية ترعى سقف التفاوض وتقدم بالتزام إسرائيل وقف الاعتداءات بشكل نهائي، تمهيدا لبدء البحث في الانسحاب وإطلاق الأسرى وعودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى ترسيم الحدود البرية. نوه النائب عبد الرحمن البزري بوضع السلطة التنفيذية سقف شروط للتفاوض عبر تحديد النقاط 5 المتمثلة بوقف إطلاق النار وتأمين عودة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين وترسيم الحدود، داعيا رئيسي الجمهورية والحكومة إلى التمسك بهذه الشروط. ورأى البزري في حديث إلى صوت كل لبنان أن وضع هذه الثوابت أراح الداخل اللبناني، آملا أن ينعكس ذلك تنفيسا من الاحتقان حاصل بين المواطنين. وعن تأثير أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل على لبنان، قال البزري لبنان قام بخطوة دبلوماسية منذ عدة أسابيع وقد أثارت ربما جدلا داخليا، لكنها أظهرت المؤشرات إلى أنه يريد أن يكون ملفه مستقلا. صحيح أن لبنان مرتبط إقليميا، إلا أنه يرغب في أن يكون له هامش استقلالي من هذه الحركة حتى لا نقع فيما كان يحدث في الماضي من وحدة الساحات. جنوبا أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة لجميجمي قضاء بنت جبيل، واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على الطريق بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام، ما أدى إلى استشهاد المواطن حافظ يحيى وهو عنصر في الدفاع المدني. ومنذ بعض الوقت جدد الجيش الإسرائيلي توجيه إنذار إلى سكان البلدات والقرى التالية: ميري، طيرف السي، حلوسي، حلوسي الفوقة وماركي، مؤكدا استمرار العمل ضد أهداف تابعة لحزب الله. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بحالة تأهب قصوى في صفوف قوات الجيش داخل وعلى الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوة رضوان. ولفتت القناة إلى إلغاء الأنشطة الجماهيرية في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لهجمات محتملة من الحزب.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومنت أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل مشاصة الأخبار من صوت كل لبنان. إلى دمشق يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا على رأس وفد وزاري، حيث يعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع. ومن بين الملفات التي يحملها سلام إلى العاصمة السورية ملف السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، كما ملف النازحين السوريين في لبنان. شدد النائب ملحم خلف على أن أي قانون عفو عام يجب أن ينطلق من مبدأ إصلاحي وعدالة حقيقية، موضحا أن العفو يكون لرفع الظلم وطي صفحات الحروب العبثية لا لمعالجة الخلل السياسي فقط. خلف وفي حديث إلى صوت كل لبنان لفت إلى أن النقاش النيابي أظهر توجها نحو محاولة إخراج قانون العفو إلى النور، محذرا في الوقت عينه من الوقوع في المحظور إذا جرى التعامل مع العفو كغطاء لتبرئة المرتكبين بدلا من أن يكون مدخلا لرفع الظلم وتحقيق العدالة والإصلاح القضائي. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 17 ألف ليرة على صفيحتي البنزين، وتراجعا بسعر صفيحة المازوت بلغ 16 ألف ليرة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30.

0: بصبحية ندى، حرية تعبير أو فوضى رقمية، من يضبط إيقاع الخطاب على وسائل التواصل مع وزير الإعلام بول مرقص، بين استقرار سعر الصرف وتحريره، الليرة اللبنانية بمهب السوق، مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاءة، شو بتقول المخرجة والممثلة ميرنا خياط عن دورة بالمسلسل الروسي الرهينة، وجديد الاي اي مع الياس عتيق. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. لهواة رياضة كرة القدم ومتابعي مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى بكرة القدم بوندسليغا، ترقبوا عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع دي دبليو عربية نقل مباشر لمباراة السبت 7:30 المساء مع تعليق باللغة العربية.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
0: بهالحلقة من حنين، نديم مهنا والفورمولا 1، بوداع جبران تويني، عظة بليغة و بصبحية ندى، حرية تعبير أو فوضى رقمية، من يضبط إيقاع الخطاب على وسائل التواصل مع وزير الإعلام بول مرقص، بين استقرار سعر الصرف وتحريره، الليرة اللبنانية بمهب السوق، مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاءة، شو بتقول المخرجة والممثلة ميرنا خياط عن دورة بالمسلسل الروسي الرهينة، وجديد الاي اي مع الياس عتيق. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: صباح الخير. على وقع استمرار الحرب في الجنوب واستاتيكو السلبي القائم في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما قامت وتقوم به إيران من استهداف للدول الخليجية الشقيقة، تتعمق الخسائر الاقتصادية في لبنان وتتزايد تداعياتها السلبية. فإلى جانب الدمار وتوقف النشاط الاقتصادي في المناطق المحتلة والمستهدفة، يعاني الاقتصاد الوطني من ضغوط كبيرة ناتجة أساسا عن تراجع الحاد في الطلب في مختلف القطاعات باستثناء القطاعات الأساسية التي حافظت على مستوى أعمال أدنى من المعدلات الطبيعية ولكن ضمن حدود مقبولة نسبيا. اليوم ومن خلال تواصل مع العديد من أصحاب الأعمال، هناك شبه إجماع على أن وطأة الحرب في عام 2026 أشد بكثير مما كانت عليه في عام 2024، علما أن مرحلة إسناد غزة والحرب التي تلتها عام 2024 كانت أطول وأكثر حدة. هذا الأمر مبرر فعلا، لأن الفارق الأساسي والمؤثر هذه المرة يتمثل في استهداف الدول الخليجية من قبل إيران، ما أدى إلى تعطيل جزء كبير من نشاطها الاقتصادي وبالتالي تراجع نشاط اللبنانيين العاملين فيها، الأمر الذي انعكس انخفاضا كبيرا في حجم التحويلات المالية من تلك الدول إلى لبنان، في حين أنها كانت قد ارتفعت خلال حرب عام 2024، لأنه كانوا مرتاحين وعم يشتغلوا، شافوا بلدهم مأزق، كل العالم حاول تكبت مصاري لأهلها تيكون تقوي صمودهم وخليهم ضمن يعني مستوى حياة مقبول. أما العامل المختلف الثاني فهو أن أغلاق مضيق هرمز من قبل إيران حرم لبنان من القدرة على التصدير إلى الدول الخليجية، ما تسبب أيضا بخسارة جزء مهم من مداخله. وعليه وبالتجربة الحية يتأكد المؤكد أن الدول الخليجية تشكل العمق الاقتصادي والاجتماعي للبنان، وأنه لا مصلحة للبنانيين إلا بما رسخه التاريخ ووطدته العلاقات الأخوية والإنسانية والثقافية، أي الحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع هذه الدول الشقيقة. صباح الخير لكل المستمعين. يعني بدي احكي شوي سياسي كلمتين وبدي روح، لانه اسم الله عندي ضيوف ثلاثه اعزاء احباء وكمان زملاء. على كل حال، شوفوا زيت النموذج يلي عنينا منه من حزب الله في لبنان من 2005 بعد اغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري، اخذ اللبنانيين رهيني لتحقيق مآرب ومصالح خاصة، دمروا البلد وأخذونا رهيني لتحقيق مصالحهم، مصالح إيران. اليوم إيران تمارس ذات النهج مع الدول العربية ومع العالم، أخذ العالم مضيق هرمز رهيني وأخذ الدول الخليجية رهيني لممارسة سياساتها واستراتيجياتها للحفاظ على ولي الفقيه وعلى الملالي، نظام الملالي. على كل حال، أنا بحكي بعد مرات بالسياسة لأنه آخر شيء العمل السياسي يظهر مباشرة ارتداداته ونتائجه في الاقتصاد. نحن اليوم بالاقتصاد في لبنان على الأرض يا حكم، ما في مخبر، كنا ناخد نفس من الخارج، باي باي يا حلوين. هذا النفس الأساسي، التحويلات من الخليج بشكل حوالي 65% من مجموعة التحويلات اللي بتجي على لبنان، ونحن هذا هو الأكسجين اللي بتنشأ منه الاقتصاد اللبناني. روح يا سافيو يا صباح. على كل حال، يعني اكيد في شيء بيستشعر، في سنسر يلي هو بيستشعر الاحداث، واللي هو دائما بيكون اول حدا بيلتقط هاي الامور هي الشركات اللبنانية. مشان هيك اليوم نحنا في رح نكون بحوار مباشر مع مجموعة من مجلس إدارة تجمع الشركات اللبنانية. انتو بتعرفون طلق من سنتين واسم الله عمل شغل كتير منيح بلقاءات شغل تحضير، وكان في برنامج تغوير العريض ما يقوم هذا التجمع عم يقدمه لتقوية الشركات اللبنانية. منو تقوية سمودة كان عم فكر لتقوية تنافسيتها للشركات اللبنانية، وهذا هو البرامج اللي اشتغل عليها تجمع الشركات اللبنانية. اليوم أنا بصيرني أستضيف نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية الأستاذ هادي سوبرا، أمين سر التجمع سيدي كارينا حصري، وصديق العزيز عضو مجلس إدارة التجمع هشام أيلوش. صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا.
1: بدي بلش من عند نائب رئيس التجمع. يعني أنا عملت مقدمة أستاذ هادي اليوم أنه بلشنا بالدول الخليجية، ما بعرف كنا بتوافقون الرأي، أنه الفارق في هذه الحرب هي المشاكل اللي بالخليج وقلة التحويلات وانعدام التصدير اللبناني إلى الخليج. ما رأيك اليوم في بين أهمية هذه الدول اقتصاديا واجتماعيا للبنان؟
2: صباح الخير للجميع. صباح الخير سيد ألفونس، للموجودين الزملاء. صباح الخير للمستمعين. يعني نحن بالنسبة لك تجمع شركات، نحن حابين أنه نرشد الشركات على كيفية الصمود، لأنه نحن معتمدين كنا من زمان كلبنانية على من زمن بعيد، دايما اللبناني هو من المغتربين، الاغتراب هو الأساس. كان إن كان بالسياحة بيجي المغترب يعمل سياحة عندنا هون تيطلع لأهله، أو كان يبعت مدخول للأهل هون بلبنان.
1: هلا أنت على كل حال تضيف شغلة واحدة من شيء قبل ما تكفي، كمان سيد هادي سوبرا كمان هو مجلس أعمال لبنان الكويتي عضو مجلس إدارة، وكمان عضو مجلس إدارة اسم الله بالاتحاد مجالس اللبنانية الخليجية. يعني هلا كذا فضل. شكرا.
2: فمن هالمنطلق هيدا هلا بهالأحداث الخليجية اللي صارت، نحن كنا معتمدين على هالموضوع هيدا. الأحداث الخليجية اللي صارت هي أثرت كتير على المداخيل بالنسبة للبنانية، وانعكس على السوق التجاري بلبنان.
1: نعم.
2: يعني عندك الشركات بدبي إن كان أو بالإمارات أو بالسعودية أو بحيلا
1: بالبحرين بالكويت ما خلوا مطرح،
2: بالكويت كله تأثر، كلنا عيالنا وأهلنا هونيك موجودين وعم بيحولوا لهالأهل اللي هون موجودين.
1: نعم.
2: وطبعا مثل ما معودين لكان دول الخليج كمان يبعثوا مساعدات عينية ويوقفوا حدنا بالحروب، بس هذا كله هلا واقف لأنه كل واحد ملهي بحاله. والشركات كلها هونيك عم تدفع نص معاش اللي عم تسكر كمان، بقى هذا كله حيأثر علينا كثير وحيأثر على أسواقنا
1: شفناه مباشرة،
2: وعلى نعم. استيرادنا وعلى تسويقنا وعلى كل شيء.
1: ست كارينا حصري أمين سر التجمع الشركات اللبنانية، اليوم بدي أهمني ضوي أكثر على الخليج قبل ما أنتقل على الشركات اللبنانية، لأنه فعلا نحن من زمان وزمان هي الدول ما تركتنا، ما تخلت عنا بالإعمار والبناء والدعم والمحبة والاحتضان قد ما بتكون عدوا. هلا بيقولوا شو بدي بحاب يقول المتحيز، ايه متحيز لتاريخي وجغرافي والثقافة تبعتي والى اخره وحتى لمصلحتي. تفضلي، اليوم هذه الحرب ماذا بتحسي الفارق يلي صنعته خصوصي مع استهداف الدول الخليجية؟
3: اول شيء صباح النور للجميع، وميرسي ألفونس على هيدي الاستضافة لتجمع شركات اللبناني، وانت
1: وانا زميل عضو مجلس ادارة
3: فعال. الفارق اول شيء
1: يعني عم نحاور بعضنا
3: بالمقدمة اللي عملتها، كمان حطيت انت صورة يعني حطيت صورة كتير واضحة، وبحب بس يعني على المقدمة اللي انت بلشت فيها الفارق. انا اللي كمان بلاقي اول شيء في عندك حروب متتالية، يعني نحن مزبوط هيدا منا ستاندولون 2026 منا شيء فجأة صلنا من 2019، نحن في عنا ضربات متتالية ان كانت ضربة اقتصادية او حرب 2024، وما لحقنا نطلع منها اجت هلأ كمان 26، وهيدا كتير بيأثر لأنه على الصمود.
1: نعم.
3: تبع الشركات اللبنانية. الخليج أكيد له تأثير كتير كبير، غير إنه التحويلات اللي بتجي من اللبنانية المغتربين اللي عايشين وبيشتغلوا وعم بعيشوا عيالهم من وراء الخليج. أنت ما تنسى إنه كل الشركات اللبنانية كانت عندها فروع بالخليج وفتحت بالخليج بأيام الحرب الأهلية من 75 لليوم، أو مؤخرا كمان رجعوا كمان يعني الجديد اللي بلشوا راحوا فتحوا بالخليج لأنه اعتبروا أنه هنيك عندك إيكونومي اقتصاد ستيبل، كله راح فتح هنيك. هلأ كمان unfortunately هيدي زادت على الأعباء تبعيتهم لأنه هنيك عندك تكاليف باهظة،
4: أعباء
3: تشغيل كتير كبير، منهم قادرين صار عندهم بدل ما يقدروا هن يجيبوا تيسندوا شركاتهم هون مثل ما تعودوا يعملوا مثل ما كلنا عملنا بكل السنين الماضية. نعم. هيدا الشيء منه موجود أكيد غير عن المغتربين. والشغلة كمان أنت حكيت فضلت حكيت عنها مادي هرموس كمان هيدا عليه تأثير كتير كبير لأنه على الأعباء يعني مش بس بيأثر على الناس اللي بتستورد وبتصدر وعلى بتأثر على حيالنا حدا شوفير التاكسي اللي عم بيروح من لأنه كلفة المزو هيدا عم تترجم عم تأثر على كل مواطن
4: كل المواد الأولية
3: كل شيء غلي من وراء هيدا الشيء. والأكيد الكوست اوف انشورنس هيدا بيأثر على الامبورترز وبتطلع بالانفلاسيون بالآخر يعني زيادة على كل يعني السلع
4: أو الكلفة الأخيرة للسلعة انتاج السلعة أو الخدمة.
3: هيدول كلهم عليهم تأثيرات كتير كبيرة وهيدي
4: بلشتوا نحسها بالشركات اللبنانية.
3: هلأ رح نبلش نحسها أكتر لأنه نحن بأول شهر كنا صامدين على شو شغلين من قبل. نعم. ما كنا بلشنا نلاحظ بالخطورة بشهر الماضي صار في يعني جف أو ما بقى في مداخيل الشركات وقفوا مداخيلها لأنه الناس ما بقى قادرة يا لأنه ما عم بيجيها. نعم. تحويلات يا ما أنا قادرة تسمد. هلأ رح نحسها أكتر بكتير ولازم نتحرك على هذا الموضوع.
1: أستاذ هشام أيلوش أنا كمان يعني إذا عندك بعض الإضافات لأنه بيستحق مثل ما قلنا نحكي عن دول الخليج وأهميتها وبالنسبة لبنان العلاقات الاقتصادية الاجتماعية هالأمور هيدي كيف هيدا الوضع اللي خلق في الخليج والاستهدافات الإيرانية للدول الخليجية أدت لانعكاسات مباشرة وكبيرة على الاقتصاد أو الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
5: شكرا لاستضافتكم و...
1: بدنا صوتك عالي مثل ما يكون عالي في الاجتماعات المجلس
5: إن شاء الله. الفكرة الخليج هو رئة لبنان.
1: نعم.
5: ونحن من سنين القديمة عم نشتغل وعنا أرضية بالخليج كلبنانية. الغلط أنا اللي بلاقي شخصيا اللي بلاقي الغلط اللي استمر معنا وما عالجناه انه ما فصلنا السياسة عن الاقتصاد
1: في لبنان
5: وهيدا الشيء اثر علينا وعلى علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج. يعني خصوصا اخر فترة صرنا نشعر انه لبنان ما عاد بالمرتبة الاولى بالنسبة لألون.
1: نعم.
5: بسبب الوضع السياسي اللي عنا وهيدا ما تم معالجته
1: بس الميل بي. ولكن اليوم المشكلة من هون بهيدي النقطة بزيد المشكلة اليوم انه في دول عم تستهدف مثل ما قال السيد هادي صارت ملتهية بحالة واثنين انه التشغيل عندهم لبنانيين موجودين هونيك مؤسساتهم شركاتهم ما عاد في تحويلات وبالتالي تصدير لهونيك من مضيق هرمز ما في يعني المشكلة. نعم تفضل.
5: المشكلة اليوم توسعت اكتر. نعم. عن قبل بس احنا لو كنا معالجين الاساس تبعه كان ممكن ندارك بعض
1: او تخفيف
5: او يعني كان ممكن ندارك شوي ونخفف من الواقع هالمشاكل اللي. نعم. عم تحصل معنا. يعني الفترة الماضية خلال الأزمة من شهر سوريا كانت فتحوا لدول الخليج باب التصدير يعني استفادت من هالأزمة هاي صار عندهم تصدير أقوى بكتير. نحن بلبنان ما عالجنا المشكلة مع سوريا للتصدير البري.
1: نعم. على هون في نقطة أساسية طالما أنت يعني معروف عنك بتشتغل في قطاعات حيوية وغذائية أنه بتصدر أنت ليش أنه ما يعني تم مثل ما أقول أخذ بديل عن مضيق هرمز لتصدير بضائع لبنانية الترانزيت البري عبر سوريا إلى دول الخليج؟
5: لأنه في عنا خلاف مع سوريا بعد ما تصلح. بس نعالج هالمشكلة هاي ساعتها ممكن نقدر نعيد.
1: طيب الظروف الطارئة والاستثنائية ما في حرية تحرك
5: ما هي هاي المشكلة إنه نحن اليوم بالدولة منحب نأجل.
1: نعم.
5: في مشكلة بيني وبينك، طب خليها هيدي على الرف، خلينا نحل مشكلة تانية. لا ما بالعكس، أنا إذا حليت مشكلتي مع سوريا للخط البري ما بقى عندي أنا مشكل القطاع. هلا اليوم عندي موضوع تصدير، عندك القطاع الزراعي اسم الله ممكن يجيب لك عائدات،
1: الصناعة عم تغتني،
5: الصناعة كل هالأمور هاي.
1: نعم.
5: طب أنا اليوم ما قادر صدر بالبحر، عندي البديل اللي هو بالبر، خليني عالج شو المشكلة مع جيراننا.
1: يلا الرئيس نواف سليم طلع على سوريا
5: أكيد أكيد، وطالع معه إن شاء الله وزير الاقتصاد يعني
1: وأشغال العامة
5: وأشغال العامة، يعني لازم يلاقوا حل
1: على القليل هو تصدير إلى الخليج.
3: أكيد
5: نحن التصدير أهم شيء هلأ بالوقت الحاضر عنا.
1: طيب هيدا الملف كتير مهم، اليوم عالجناه وعطيناه يعني حقيته، لأنه مثل ما قلنا نحن هو يعني عضوي، عنا علاقة عضوية في مع الخليج، علاجنا بشكل سريع جدا. بكرة بنعمل حلقة إضافية عن هذا الموضوع لأنه اتضح جدا جدا قدي الأهمية. بدي روح على الموضوع ارتدادات الحرب الإقليمية وحرب الإسناد الثانية والحرب مع إسرائيل بين حزب الله وإسرائيل، لأنه كل الدولة اللبنانية يمكن حتى مثل ما بيقولوا هني أغلبية اللبنانيين ما بدون سلام، لا خلينا نحط الأصبع على الجرح ونقول بالمقابل أغلبية اللبنانيين بدون اللي ما يعملوا رئيس جمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ويعني إذا بتعدوا الطوائف كلها بدها هذا الشيء لأنه زهقنا. أساس هذه سوبرا داخليا اليوم ارتدادات وتداعيات هذه الحرب، يعني هذه انت شفت بتصريح عندك قلت انه نحن تأتي هذه الحرب بعد كورونا، انفجار مرفق بيروت، عنا الانهيار الاقتصادي، وعندك موضوع الحرب الاسناد الاولى والحرب 24، وهلا اليوم كل هالضغوطات واجاك الخليج. اليوم كيف بتقيم الوضع الاقتصادي بلبنان؟ هل نحن في وضع مريح، وضع صعب، ده فينا نضاين؟
2: يعني احنا هلا بحال أزمة وضغوط كبيرة على الشركات، بما انه الاستيراد صار عنا زيد والغلا يعني التضخم العالمي غلى الاشياء اللي عم تستوردها ان كان بترول ولا ان كان مواد اولية او غذائية، يعني صار مطلوب منك انك تعطي للدولار اكتر، مدفوعات يعني بالدولار اكتر
1: لبرا.
2: تدفع نعم صحيح. كنا نحن معتمدين على السياحة أنه تجي على لبنان وهي تغذينا بالدولار، ومعتمدين على المغتربين اللي هن عم يبعثوا. نرجع لهالموضوع هيدا أنه هيدا خف بقى، صارت هيدا المدفوعات بالدولار هي عم تندفع من الدولة.
1: نعم.
2: وبس تندفع من الدولة حينعكس على القطاع المصرفي، القطاع المصرفي لبنان يعني بده يتحمل هلا عبء، وهيدا الشيء اللي حمله أنه هو هلا عم ينزل الموجودات تبعته اللي بالاحتياط الالزامي، يعني نزل تقريبا لهلا حديت هلا شيء 550 مليون دولار حسب الاحصاءات اللي قدمها.
1: 550 مليون دولار انخفض احتياطات مصر ولبنان. نعم. من العملات الاجنبيه رقم كثير كبير وكثير.
2: نعم هي. لانه حتى يغذي المحروقات
1: في في خوف على الليره اللبنانيه السياسه هذه
2: مبدئيا هلا بحكمته للحاكم.
1: نعم.
2: إن شاء الله ما بصير في خوف، بس إذا ضلت الأمور هيك شهر وشهرين وثلاثة أكيد في خوف.
1: نعم. بالنسبة لموضوع حكيت تفضلت وحكيت حضرتك لموضوع هيد، بالنسبة للنشاط الاقتصادي اليوم، هل النشاط الاقتصادي في الداخل بعده يعني ضمن الاندفاع أو انكمش، وأي قطاعات بتحسي ضايقت أكثر؟
2: هلا عندك قطاع المطاعم عندك 90% 85% 90% متضرر.
1: نعم.
2: وقطاع الاوتيلات نفس الشيء كمان 90 85% كمان متضرر. هلا اللي ماشي هي قطاعات الغذائيه بس، العالم يعني خلص فولت ومولت يعني حتبلش تتراجع، بما انه غليت السلع لما تغلى السلع والانكم تبع الموظفين، في كتير شركات بتدفع نص معاشات حتى تضاين وتستمر، كمان ما قادرين القدره الشرائيه يروحوا يشتروا،
1: يعني كله بده
2: كله متراجع. والصناعة عنا كنا متكلين على التصدير، ما في تصدير، خافف كتير التصدير، والزراعة نفس الشيء كمان. يعني كلنا مضروبين يعني ما في حدا سالم
4: كله مضروب. كارينا حصري اليوم تعليقك على هذا الجو العام، بس اسم الله عليكم الحديث مليق معكم مثل ما بيقولوا دغري بيمر الوقت بسرعه، لان بدي احكي ان شاء الله عن شركات لبنانيه وبدي احكي عن اعمالكم كمان. المهم بالنسبه لهذا الوضع الاقتصادي العام كيف تعليقك عليه، وقدي عندنا قدره انه لبنان يتجاوز هذا الوضع الحرج؟
3: نحن بوضع مأساوي مثل ما كان بيحكي مش سوبرا، يعني الوضع كتير كتير كتير صعب هلأ على الشركات، وقدي فينا نضاين ما كتير، يعني إنه شهر شهر ونص يعني طول عمره برهن القطاع الخاص بلبنان، برهن على قويته على الصمود بكل الأزمات اللي كان قاطع فيها، بس انه قد ما صاروا مثل ما قلنا قبل قد ما صاروا ورا بعضهم ورا بعضهم متتاليين صارت كتير صعبة لانه يقدر يكمل يداين، يعني شهر شهر ونص ايه، بس اكيد لازم يكون في ميجرز واشياء تنعمل يعني كرمال تساعد هذا القطاع على الصمود.
4: اذا انا بدي احكي كشركات لبنانية اليوم انت أميرة التجمع، اليوم خلينا نقول على الهواء يعرفوا شيء وضوحا انه حال بيقول البلد مرتاح والشغل مرتاح، اليوم انت كيف بتقيمي وضع هاي الشركات وعن جد وصفي وضعها وشو الازمات وشو الخوف من يلي جاي؟
3: الشركات اللبنانية بكل القطاعات يعني ما عدا بركة هلأ اللي بعده شوي كمان انت قلتها وهلأ رجعت نعيدي تنل السوبر ماركت والقطاع الغذائي شوي مضاين على حاله، بس مش على فترة كتير طويلة، اكيد الدواء كمان والانشورنس، بس كل شيء خاصه بالكونستراكشن والعمار وين ما في انفستمنت نازل او واقف ما طلع اصلا من وقت الازمة ما عاد رجع بصفر، المطاعم وكل شيء سياحي كل هيدا القطاع السياحي معدوم، واللي هيدا كنا نحن يفوت لنا مدخول كتير كبير نتكل عليه كل سنة، كل القطاعات واقفين. هلأ الوضع الشركات عندهم مشكلة، أهم شيء لازم نركز عليه هو نساعدهم على يحافظوا على الوركينج كابيتال تبعهم أو يأمنوا الوركينج كابيتال، لأنه ما عندهم مدخيل لا من شركاتهم من برا لا في قطاع مصرفي عم بيقدر يساعدهم، ما في سيولة
4: بالبلد،
3: المعونة تبعتهم طب ما عم تنزل يعني عم بتخف، قدي واحد عم بيقدر يوصل ل ما فيك يا بدك تحافظ عليها، في عندك طريقتين، يا بدك تخفف الاوبريشنال اكسبنسز تبعولك على الماكسيمم، شو معناتها؟ بدك تشيل موظفين لانه انفورشنتلي كل شيء باقي عم بيغلى، يعني ما فيك انت ما عندك تاثير على سعر المازوت وعلى، بس ما بدنا نوصل لهون لانه هيدي اخطر شيء بنقدر نعمله مشان الاقتصاد اللبناني.
4: يعني شفتوا هلا هذا الحكي، نحن صرنا نحن بين فكين كماشي عم دي القصة علينا لحد الخنق. هشام أيلوش، هل أنت راضي عن الإجراءات المتخذة أو مطلوب أكثر؟ طالما هادي سوبرا كارينا حصري حكوا الوجع وحجم الوجع والمخاطر القادمة، برأيك أنه هل هذا كافي؟
5: يلي عم بتقوم فيه الدولة مشكورة بس ما بيكفي
4: أبدا. نعم،
5: لأنه اليوم عندك أنت الأعباء يلي عم نتكلف فيها كمستوردين، مثلا أرضيات المرفأ، التأخير بالمعاملات، هالوقت هيدا كله له كلفة وله تمن.
4: لا أهضم شيء، بس تنقول المستمعين قال عطين أرضيات مرفأ 6 أيام بلاش، يلي بضاعة بكل دول العالم شيء بين 18
3: بالقليلة 14
4: من أقل شيء 14 يوم لحد 21 يوم، وبعدين انتبهوا الأرضيات المرفأ محسوب من ضمنهم العطل، يعني إذا كان إجت حد جاي بضاعة الخميس وسبت واحد معطلين الشباب يحسبوه يومين.
5: وفي أكتر من هيك معلش، يعني بدي اذكره لنفرض فاتت الباخرة يوم الخميس، انت عندك 6 أيام فري اوت تايم من شركة الشحن، وصلت الخميس في زحمة بالمرفأ ما قدر البابور يلبس، لبس يوم التنين، انت انحسب عليك الدامرج، بيخصموا لك يوم من يوم الخميس، يعني انت الخميس جمعة سبت
4: احد يومين بس،
5: يعني راحوا الخمس ايام من اصل 6 أيام ينتقلك وتبلش معاملتك، يعني في كتير امور الدولة مطلوب منها انه هي توقف معنا تساعدنا.
4: انت اليوم فيها. بدك انت قرارات اكتر تأثرا ودعما
5: اكيد، وبدنا نخفف شوي من القيود المعاملات الاجراءات المستندات وكذا. انت بيهمك انت اليوم انا استوردت سلعة بدك تعملها الفحص، اذا سقطت او رسبت بجرثوميا او اي تحليل عمل لك حق ترفضها وتعدمها.
1: نعم.
5: بس اما ان يكون تعجيز لعملية الاستيراد، بدي اوراق وبدي تسجيلات وبدي وبدي وبدي وبدي، طب ما هذا كله waste of money waste of time عم بيكون لنا.
1: بدي صرخة منك انت اليوم هشام عيلوش، بدي تعطي صورة واضحة الشركات وين وصلت على قدر التحمل.
5: الشركات وصلت على الماكسيموم، يعني انا ما بتوقع انه اذا الحرب استمرت اكثر رح نوصل لمرحله انه الى حد ما نوقف.
1: طيب
5: ما قادرين نكمل بهالظروف.
1: هادي سوبرا نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانيه، اعطينا توصيف دقيق وقراءه شامله للوضع. نحن بالتجمع انا بقول لانه انا عضو معكم نحاور بعضنا، ولكن بالتجمع كان عندنا شعارنا واهم هدف عندنا هو الحفاظ على الكادرات البشريه، على القوى العامله في الشركات اللبنانيه، كان هذا هو شعارنا دائما الحفاظ. وقرينا اكثر حدا انت تبعت هذا الموضوع كمان أكيد انت بديكي وجريك انت عم تشتغل على الموضوع اليوم. هل نحن امام خساره يد عاملة من شركاتنا اللي تعبنا كشركات تعبت، وحتى في شراكة انتاجية بين بعضنا شراكة
2: نحن فينا نحافظ عليهم للموظفين اذا كانت الدولة بتساعدنا كيف بتنظيم الضرائب بتخفيفها، بانه الاجيال المستحقة تبيعدها شيء كم شهر بس الوضع يتحسن. ساعتها نحن بيكون عنا كاش بنقدر ندفع لموظفينا، ساعتها بنحافظ عليهم وبنخلي العيال اللبنانية بعيشتها الطبيعية.
1: بس ولكن إذا تقول يا استمرت الحرب فينا نحافظ على المؤسسات وفينا نحافظ على اليد العاملة، إذا استمرت هالحرب حتى يفهموا يلي ما يعملوا حرب خيي.
2: لا أكيد بلد إذا صار في حرب هون داخلية أكيد بده يصير
1: حتى استمرت الحرب الحالية
3: رح يكون. إذا كملت هيك مشكلة كبيرة،
2: إذا كملت هيك مشكلة كبيرة أكيد طبعا كمي. يعني بيتحمل الواحد شهر شهرين.
1: شركات اللبنانية بعكم رافعين هذا اللواء أنه نحن نحافظ، وأنتم ما تاخذوا قرارات وما تشجع شركات حفاظ على اليد العام اللبنانية أو العاملين ضمن الشركات.
2: نحن طبعا منشجع أكيد بهولي أهلنا وعيالنا وولادنا هولي كلهم هن الموظفين هن كلهم، يعني اكيد بدنا نحافظ عليهم ونكون حدهم، ونطلب من الدوله اللبنانيه انه تحكي مع الصندوق الدولي هي تجيب لنا دعم لهالشركات كلها حتى تقوم، وبنفس الوقت يشهلوا بالقانون المصرفي يلي هو بيقدر يحمي الشركات كمان ويدعمهم.
1: قانون الموضوع انه معالج موضوع قطاع المصارف.
2: طبعا قطاع المصرف
1: بالقبل صحيح كان يقدروا الشركات
2: ياخذوا تمويل. كان هذا بالاول كانوا يوقفوا على حد الشركات ويدعموهم ويمولوهم، هلا ما في حدا، يعني لا فيك تاخذ مناقصه ولا فيك تفتح اعتماد تشتري بضاعه ولا شيء، يعني ما
1: ولا مثل ما تفضلت وحكيت انه تاخذ قرض مشان تمول الموظفين
2: تبعك. نعم صح 100%.
1: كارينا حسري امين سر التجمع، اليوم انت هذا اللي نديتي فيه، هل بتخافي ان يكون في افلاس شركات وتصريح عمال ووضع يكون عندنا اجتماعي صعب جدا؟
3: هذا اللي واصلين له اذا ما بيتغير الوضع لسوء الحظ، وهذا الشيء كتير بخوف، لانه هذا غير انه اهلنا واولادنا وعيالنا، هيدول كمان هن زبوناتنا، ما بالنهاية هيدا يعني هيدول الأشخاص ما هن عم يرجعوا يصرفوا بقلب البلد، سيركل عم يبرم. هيدا شيء كتير خطير على الاقتصاد اللبناني كمان، يعني إذا سكروا هيدول الشركات وانصرفوا هيدول الموظفين رح ترتد، يعني المشكلة اللي نحن فيها هلأ رح تصير الفاكتور ملتبليه بار ما بعرف.
1: كلمتين هشام قبل أن نوقف مع فاصل إعلاني في هذا الموضوع، مما تتخوف؟
5: أنا أتخوف
1: كمان عضو مجلس إدارة تجمع شركة،
5: أتخوف جدا من انهيار اقتصادي أكبر.
1: أكبر من 2019؟
5: أكبر من 2019، لأنه أنت اليوم الدولة يلي هي أنا بسميها الراعي الأساسي عم تقلك أنا ما أقدر أعمل شيء. مين اللي بده يقدر يعمل؟ القطاع الخاص لحاله ما بيقدر، ما فينا نقوم بقى نحن نقدر نعادل المعادلة فيها.
1: يعني مثل ما قلنا رئتنا بالخليج ما في نفس، مصارف يلي بمول ما في مصارف، أعمال ما في،
5: أموالنا يلي هي بالمصارف من 2019
3: مجمدة
5: ما بقى لها قيمة، ما قادرين نحصلها. طيب ما عم بتلاقي حدا برا اليوم يجي يوقف معك، لا مؤسسات مالية ولا
4: شيء؟ لا، صندوق النقد البنك الدولي عطونا قرض للأمور الإنسانية، قرض منه دعم إنساني، قرض للأمور الإنسانية. على كل حال مع هي صرخة الأخيرة، الخوف من انهيار اقتصادي كبير جدا أكثر من 2019، نقف نتوقف مع فاصل إعلاني ونعود.
0: الاقتصاد أولاً. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 12 أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص، بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي $4.80.
6: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
0: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 5/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,455,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,473,000 ليرة، ديزل أول للمركبات الإلية 20 لتر ب2,314,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,569,000 ليرة.
6: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: الاقتصاد أولاً.
4: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولاً. أكيد ضيوفي من تجمع مجلس إدارة تجمع الشركات اللبنانية، هادي سوبرا نائب رئيس التجمع، كارينا حصري أمين سر التجمع، هشام أيلوش عضو مجلس إدارة التجمع، وأنا كمان عضو مجلس إدارة التجمع، بس أنا هلأ بموقعي كمحاور وصحافي اقتصادي. على كل بدنا نحكي شوي، أكيد الصيف هو النقطة الأساسية اللي عم طلع له كل اللبنانيين. هادي سوبرا اليوم نحن لا سمح الله، لا سمح الله إذا فات لبنان فوت أو خسر هذا الموسم، مما تخاف وهل تعتقد أن الأمور ذاهبة إلى هذا الوقت؟
2: أي طبعا أكيد ذاهبة للانهيار الزايد، لأنه نحن بنعتمد اقتصادنا على السياحة وعلى المغتربين اللي بيجوا وبيصرفوا هون، وكان أخواننا الأشقاء بالدول العربية كلها كانوا يشرفونا لهون ويقضوا أحلى صيفية سياحية عنا، يعني نحن معتبرون أهلنا هولي كمان. بقى هلأ بدل الوضع هيك أكيد حنتأثر كتير، لأنه الإنكم تبعنا هالموسم هيدا كتير عالي. وبعدين الموسم الأعراس، يعني كل اللي بده يعملوا أعراس كله حيلغوها، حيعملوها برا.
4: وموسم الحفلات عرفنا بلش يلغوا لما يروح على اليونان وعلى قبرص. نعم. في كم حدا نقلهم لمناطق؟
2: عندك المهرجانات اللي بيعملوها بكل المناطق بكل الضياع، هذه كلها بتحرك، كلها لغيت يعني اكيد كاتاستروف ما بيقولوا، يعني
4: وضع مأساوي. خلينا حصري عن هيدا الموضوع بالذات، لانه انا الصيف بيعنينا كثير، تعليقك على موضوع الصيف وشو نداءك مشان ما نخسر موسم الصيف؟
3: أنا برأيي خسرناه لموسم الصيف، لأنه اللي بيجوا بيحجزوا، اللي عايشين بالاختراب بيعملوا البلان تبعهم وبيخطوا فرصهم قبل بسنة، بكله لغي وغير مشاريعه ومنه قدر يجي. هيدا إذا قدر يجي. أول شيء كتير غاليين التكتس على لبنان، يعني منهم قدرين يجوا يكونوا موجودين هون. سو الأكترية في عندك 50% بالقليلة لغيوا مجيتهم. هلأ رح يضل في ناس تجي أكيد، ورح نحس حيزيد الحركة على المطار. هيدول لأنه بدون يشوفوا أمهم وبيهم رح يجي، بس بدل ما يجيب عائلته كلها معه يقعد التجمع، رح يجي جمعة بس تشوف أهله على السريع ويفل.
4: برأي خسارة موسم صيف هل هو كارثة اقتصادية بكل ما تعني الكلمة؟
3: أكيد، لأن نحن من أساسات هذا، يعني نحن من القطاعات الكتير مهمة بهذا البلد هو القطاع السياحي، ومنتكل على هذا الموسم الصيفي كرمال نحن نقدر نفوت المدخيل وحرك كل شيء.
4: إذا أجيله مليون واحد بدو يشتروا صناعة لبنانية،
3: المطاعم، الأوتيلات، الأجارات بالبيوت، كل شيء،
4: سيارات،
3: أجار السيارات، كل هيدول تأثروا، كل هيدا الشيء يعني كل هيدا القطاع رح يتأثر، وهذا مدخول دولار.
4: طالما أنت هشام عيلوش دايما كنت بتشد ومتشائم وعم تضغط، بدي أسألك بالصيف سؤال معاكس، وإذا بإذن الله الأمور انتهت قريبا وإجي الصيفية منيحة، كيف بتكون الأمور برأيك؟ اللبنانيين بيجوا بكثرة، بتولع بلبنان، بنرجع ننطلق؟
5: شوف، لألك اللبناني المغترب متعلق ببلده،
4: نعم،
5: يعني بمجرد ما الأمور السياسية والأمنية تهدى ونقدر نوصل للتفاهم ونقول انه وضع رائد او خلصت، هتلاقي اللبنانيه كلهم بدهم يرجعوا. نحن هيدا اللي بخلينا نتامل ببكره، ما بدنا نضلنا، اكيد الوضع الواقعي صعب جدا، ما بدنا نضل متشائمين، بس خلينا على القليله خلال هالفتره هاي نحضر للفتره يلي ما بعد الحرب، وهيدي فتره طويله، يعني بدها تحضير وبلانز وخطة عمل كتير كبيرة، نعم، لنقدر نتخطى يلي مرقنا فيه.
4: كتير منيح. أنا بدي بس بآخر محور، لأنه أكيد ما فينا ألا ما نطلع عمالكم الخاصة ونحكي اليوم أنتو كشركات لبنانية، هادي سوبرا اليوم أنت حضرتك يعني يعرفك الجمهور كونك أكيد ضمن هذا التجمع، أعمالك الخاصة ونشاطاتك الأساسية وكيف عم تواجه الأوضاع سريعا، لأن كل حدا عنا دقيقة. تفضل.
2: يعني هلا نحن عم نواجه الأوضاع،
4: بس تعرف على شركتك وبأي قطاع.
2: يعني نحن عنا المعروف الشركة تبعتنا هي ستيل كونستركشن، يعني هنجرات وكرتون وول ألمنيوم وورك وغلاس وورك، يعني بموضوع الأعمار، يعني كل شيء مقاولات وأعمار نشتغل فيه. هذا القطاع واقف
4: هلا، ما في شيء جديد، ما تعمل تكفي القديم،
2: هلا ما في شيء، القديم عم يكفي، بس جديد أبدا ما في شيء، كله واقف، وإن شاء الله بتنفرج. مهم نضل
4: ناويين تمدوا أعمالكم لخارج لبنان أو بس هلا محصورة بلبنان؟
2: لا، كنا نحن بالزمان كنا برات لبنان، بس هلا حصرناها بلبنان. بالنسبة لأوضاع هيدي الإقليمية والموجودة عملنا هالتقشف.
4: مركز لبنان، كلمة أخيرة بدي كمان منك هادي.
2: يعني أنا بدعي الشركات للصبر، وبدعي الدولة تكون هي الراعي الأكبر لنا، وتمد ايدها للعون مع شركات الخاصة، لأن هن الأساس بالبلد.
4: كارينا حصري، أمين سر التجمع، شركتك الخاصة أعمالك؟
3: نحن فاميلي بزنس فرنا حصري جروب، مؤسسة عائلية، جروب فاميلي بزنس صار له 60 سنة بلبنان. نحن نشتغل بدومين انشورنس بروكرج، سيكوريتي، تيليكوميونيكيشن، انتركوم تحت اسم شركة ساكوتيل، و FMCG ريتيل ديستريبيوشن. عنا كمان بالأزمة طورنا جروسري، كوميونيتي جروسري ستورز، في عدة فروع صاروا موجودين بلبنان.
4: يلي بده خدمات من هالنوع يروح لعند كارينا للشركة. تفضل.
3: نحن كشركة بعرف انه تخطينا عدة ازمات بالستين سنة اللي قطعوا، ما في شيء ما مرق علينا، وبإذن الله كمان هلا هيدي الازمة رح نتخطيها. اللي عم نحكي كنا قبل عن الوضع، عم نجرب نوعي نحن على الوضع الشامل بلبنان، بس نحن بعرف كشركة نحن مستمرين وصامدين وقادرين نكمل، وبس مش بس هيك، حتى عم نكمل بالنشاطات البوزيتيف اللي عادة نعمله.
4: يلا احكي عن نشاطك.
3: Unleash Your Creativity Contest اللي هو كملنا فيه بالرغم عن الحرب، ونطرنا شو بيقولوا الويندو الصغير تبع السيس فاير تنعمل كوتشنج سيشنز، والفاينل اوورد سيرموني ب 4 جون بالميدل ايست ترينينج سنتر. سو
4: كله مدعو، وهذه رسالة أمل وصمود وقوة
3: للشباب اللبناني تيبقى بلبنان ونفتح له فرص عمل.
4: هشام أيلوش، حكينا عن شركتك، شو بتشتغل، وإذا حدا بده يستفيد منك.
5: نحن شركة عائلية كمان، نتعاطى بقطاعين، يلي هو أول قطاع كل شيء فواكه وخضر طازجة،
4: نعم،
5: والقطاع الثاني اللي هي مواد أولية للصناعات الغذائية.
4: حلو.
5: متواجدين بالسوق من سنين.
4: شو اسم الشركة؟
5: شركة أيلوش.
4: أيلوش.
5: وال
4: من عندكم دعاية بده من هوليج لعند أيلوش.
5: طبعا يعني عندنا مشاكل كتير كبيرة بس عم نحاول نتجاوزها ونحاول انه نستمر بمجالنا.
4: نعم. كلمة رسالة أخيرة منك.
5: رسالة أخيرة بدنا دعم بس بدنا جلسة مطولة تانية لنقدر.
4: جلسة مطولة هون. حاضر.
5: في عنا كتير مجال للتصدير خصوصا بالقطاع الزراعي.
4: حلو.
5: بس بده مساعدة الدولة لنقدر نعمل إذا بدك اتفاقيات مع دول أوروبية لأنه عندهم هن موضوع الاستيراد من لبنان يخضع لشروط صعبة إلى نعم. حد ما بدنا نحاول نتجاوزها هيدي.
4: فإذا هيدي رسالته اليوم في عنا أول كبير هالقطاع يقدر يصدر وبيعطي أمل. على كل حال شفتوا هيدي حلقة كانت كتير مهمة حطت الأصبع على الجرح على كل المستويات. على كل حال منقول الله ينجي لبنان والله يخلصنا من هالحرب وخلصنا من كل شيء مشاكل. بدنا استقرار وسلام وسدام لأنه هيدا بيعطي النمو والازدهار وحياة حلوة للبنانيين. لحد هون خلصت الحلقة. بشكرك هادي سوبر نائب رئيس تجمع شركات اللبنانية كارينا حصري أمين سر التجمع هشام أيلوش عضو مجلس إدارة التجمع. شكرا لهالحلقة.
2: شكرا
4: أطيب تحيات مني ألفونس ديب ومن الزميل ستافي وبصعب وإلقاء في حلقة مقبلة نهار جمعة جاي. ما تنسوا إعادة تنين الساعة 3:30. شكرا لكم.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماكفيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: أسعدتم صباحاً، موجز أخبار العشيرة والربع من صوتي كل لبنان. جنوبا غار طيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة لجميجمي قضاء بنت جبيل، واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على الطريق بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام، ما أدى إلى استشهاد المواطن حافظ يحيى وهو عنصر في الدفاع المدني. المديرية العامة للدفاع المدني نعت حافظ علي يحيى، وهو من عديد مركز رشي الفخار والذي تطوع في العام 2001 وشارك في العديد من المهمات الدقيقة. في الغضون قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدعوت أحرنوت: قتلنا أكثر من 2250 عنصرا من الحزب منذ الثاني من آذار. شهد مركز إيواء النازحين في ليبيا حالة من الغضب والتوتر قبيل وصول وزيرة الشؤون الاجتماعية، حيث عبر عدد من النازحين عن رفضهم استقبالها، مطالبين بنقلهم إلى المدينة الرياضية وتأمين ظروف معيشية أفضل. وأفادت المعلومات بأن زيارة الوزيرة إلى المركز ألغيت لاحقا بعد تصاعد اعتراضات النازحين ورفضهم عقد اللقاء المقرر داخل ليبيا. السيد توجهت إلى المدينة الرياضية حيث اطلعت على أوضاع النازحين المتواجدين، ولفتت إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لإقناع الناس، مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهدة لتأمين البديل الأنسب لهم سواء في مركز ليبيال أو في غيره. أفاد معهد العلم والأمن الدولي بقصف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف وزير خارجية باكستان إسحاق دار عن تحدثه مع نظيره الإيراني بشأن إعادة البحارة الإيرانيين من السفن المحتجزة قرب سنغافورة، موضحا أنه طلب من نظيرته تسهيل إعادة 20 بحارا إيرانيا من سفن محتجزة قرب مياه سنغافورة، ومعربا عن استعداده لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين الإيرانيين إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية. طمأن وزير النقل الفرنسي إلى أنه لا مؤشر على إلغاءات كبيرة للرحلات خلال موسم الصيف هذا العام. وفي السياق نقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية القول إننا بحاجة إلى زيادة أسعار التذاكر من أجل تخفيف من أثار تكاليف الوقود. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عضو الاتحاد اللبناني للرياضات الإلكترونية وروبوتكس جورج الراعي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن الاتحاد، مشاريعه الحالية وأهدافه المستقبلية، وعن دور الذكاء الاصطناعي بهالرياضات. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: بصبحية ندى، حرية تعبير أو فوضى رقمية، من يضبط إيقاع الخطاب على وسائل التواصل مع وزير الإعلام بول مرقص؟ بين استقرار سعر الصرف وتحريره، الليرة اللبنانية بمهب السوق، مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاءة. شو بتقول المخرجة والممثلة ميرنا خياط عن دورة بالمسلسل الروسي الرهينة؟ وجديد الاي اي مع الياس عتيق. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
6: صوت كل لبنان.

0: حنين.
1: عرفت سباقات الفورمولا 1 إقبال كبير على مشاهدتها بين اللبنانيين خلال فترة أواخر تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، بسبب نقلة عبر القنوات التلفزيونية اللبنانية واللي كانت بعدها محدودة بهيداك الوقت، أو بسبب متابعتها من المشاهدين من خلال القنوات الأجنبية واللي كانت بدورة ببداية تلقي بثها بلبنان وبعده عددها محدود. نديم مهنا المعلق الرياضي اللي تخصص بمتابعة رياضة السيارات وتقديم برامج تلفزيونية خاصة بهالنوع من الرياضات وتحديداً بمجال الفورمولا 1، هو من أبرز الإعلاميين الرياضيين واللي عرف شهرة واسعة ربطاً بشهرة نقل هالسباقات عبر التلفزيون. بـ 24 تشرين الثاني 2010 كان ضيف إذاعتنا ببرنامج شرفتونا وحاورته الزميلة مريم العلي حول عمله الإعلامي وتحديداً التعليق على سباقات رياضة السيارات وتخصصه بسباقات الفورمولا 1 ومعرفته الشخصية ببعض سائقي هالسباقات. من أرشيف الإذاعة مقتطف من شرفتونا مع نديم مهنا ومريم العلي 24/11/2010.
2: المعلقين الأجانب يعرفوا يعطوا مجال للناس تحضر السباق. أهم شيء بالفورمولا 1 بس تعلق على سباق تسكتي نص كمية السباق. إذا في كونتور كان حسبت إنه أنت عم تحكي أكتر من النص كمية السباق، يعني أنت فشلت بالسباق.
3: بدأت تتلزز الناس
2: 50%
3: يعني.
2: من العالم بتسمع صوت العربية ايه؟ وأهم شيء تعطعت المعلومة بوقتها، ما تكوني مسمع درس، يعني شايفة شي 10 ويب سايتات قبل ما تطلع على السباق وقاري 15 مجلة تطلع تسمعيه ومن واحد يعمل درسه. الفورمولا هي تقنية كتير كبيرة، لازم الشخص اللي بتعطى معه يكون تقني ويعرف يعطي المعلومة بالمحل الصح، مش بس كون مثلا هلا عم شوف انا حدا عم يقطع عن الثاني وسبق باهم مثلا شيء عم بيصير فيه، وانا كون سامع خبريه انه في ترانسفير بده يصير مثلا بعد 3 اشهر من الفريق للثاني، بلش خبر معلومات بس لانه عندي معلومات بدي كبها على الهواء انه خلص منها.

0: بدنا نحكي يمكن عن تجربتك مع الفورمولا 1. مين حببك فيها كأبطال أبار حبك لها المسبق؟
1: أنا اللي جذبني بالفورمولا 1 أكتر من الناس هي التقنية اللي وراها، هي العلم وهي ثقافة الفورمولا 1. الأبطال أكيد مرق أسماء كتير كبيرة. بخلال دراستي بفرنسا عملت درايفينج سكولز، يعني مدارس تعليم قيادة المتفوق أو كذا قيادة. بواحد من الترينينجز اللي عملتهم كان في شيء، تعرفي في عندك درايفينج سكولز بتغير، فيك تسوق على التلج، تسوق على الحصى او على البحص اللي بسموه جرافل درايفينج، او على الاسفلت روز اللي هي طرقات مثل طرقات لبنان. بوحده من المدارس اجى ألان بروست، كان هو وقتها بيعزه بطل العالم 4 مرات، وتعرفت عليه. سو تاثرت فيه، تاثرت كثير بايرتون سنة لان انا بحب القياده على المي، وبوقتها قدر يعمل انجازات على المي. واحد من البرامج اللي عملتها هو اسمه مالبرو وورلد اوف اكشن، كان برنامج ديديكيتد لكل نشاطات هالشركه بعالم رياضه السيارات. كل شيء بتعمله شركه فيليب موريس والمنتجات تبعولها تيسوقوا لمنتجاتهم بشكل غير مباشر. سو كان عندنا برنامج خاص للاكتيفيتي تبعولهم، وهن اهم سبونسر لفيراري، وعنده نشاطات بامريكا مالبرو ادفنتشر تيم، وعنده نشاطات بلبنان. سو كنا نغطيهم، وكنت شوف هالناس تقريبا كل شهر مره او مرتين، يعني مايكل شوماخر، ادي ايرفاين، نروح لعندهم على بيوتهم نحتك معهم بالوقت اللي هن منن اب فيه، يعني مش وقت السبق، وقت اللي عم يتمرن، وقت يعني اللي هو اذا بدك نقضي معهم كواليتي تايم، نوعيه وقت حلوه مش تحت الاضواء، نشوفهم عم يبكوا، نشوفهم عم بيتخانقوا مع اولادهم او مع نسوانهم، نشوفهم عايشين صح مش عايشين للكاميرا. الاشخاص ما كانت كتير اساسيه بالنسبه إلي، في عندي هالاسماء حبيتهم، انا على علاقه مميزه مع كتار منهم، بعرفهم منيح، بيعرفوني منيح، بنضلنا على تواصل. بس هي اكثر البطوله، هي اكثر السياره. انا شخص من انا عمري 4-5 سنين عندي مجموعه سيارات، شي 300-400 سياره صغيره، وكانوا اهلي مفكرين انه هيدي اكيد بكره على 10-12 رح يبلش يفكر بشي ثاني،
0: بينساهم
1: ابدا. سو انا كنت تزيد معي تزيد معي تزيد معي تزيد معي، لا كنت عارف حالي انه انا بعرف انه رح حول الباسيون او الهوايه تبعيتي لمهنه.
0: عرفنا انه رالف شوماخر كان صار له فتره موجود بدبي، وانطلب منك انه ترافقه هونيك، شو هي الخبريه المضبوطه؟
1: رالف شوماخر كان في مرحله كان عم بيسوق لبي ام دبليو ساوبر، كان وقتها باوج الصراع بينه وبين خوان بابلو مونتويا. بمرحله معينه كان في بريك 3 أسابيع بالصيفيه بياخذوه النسائيين، وكان في نوع من اعاده نظر لوجوده بالفريق ايه او لا، وكان بده يقعد بدبي لانه كان بده يرجع كفه بعدين على كوالالمبور على سباق ماليزيا او شيء من هالنوع. انطلب مني من شركه بي ام دبليو عالميا انه حدا يهتم فيه، يخلي له قعدته تكون اكثر سلسه، يعني جاي على
0: مريحة.
1: مجتمع مختلف عنه كليا، وحدا يفهم عليه سيق فورمولا 1، بده يقدر يحكي لغه مع حدا. كنا سوا قضينا وقت مع بعض، علمني كثير اشياء. بيتش فولي بول مثلا بحياتي مش عملها، انا بكره الرمل كرمل يعني، علمني قصص وانا بفتكر قدرت اعطيه كثير هنس عن منطقتنا، لدرجة أنه هلأ صار كل سنة هو خيو بيجوا بقضوا جمعة أو اثنين بدبي.
0: خيو يلي هو
1: مايكل شوماخر.
0: مايكل شوماخر. شو قدمت وأخرت بحياتك هيك نوع تجربة؟ أنه رفقت هيك أبطال يعني؟
1: هني أشخاص عاديين، وهني أكتر من عاديين، ولا اللي عندهم سخيفات معينة بتضحكي أنت عليهم بحياتهم العادية. وما تنسي أنه 3/4 هالأشخاص هني ببلشوا ميكانيكيين، يعني ما كان شو مخر ميكانيكي، كان بحلبة الكارتينج تبع بيو. بيصير معهم ملايين بعدين، وبيصير عندهم شهرة كتير كبيرة، بس هني أشخاص بسيطين وبيحبوا يعيشوا عادي وبينبسطوا فيك بس تعاتي معهم كأشخاص عاديين. قعدت مع شو مخر 2 سنين، ولا مرة جيت صورت أنا وياه مثلا.
0: ليه؟
1: هو بيرتاح لك، تعاتي معه كإنسان عادي مش كهيرو أو كسوبر ستار أو whatever. بتقعد بتحكي أنت وياه، بتحكي بمشاكلك، يعني بتاخد منه أكتر بكتير وقت أو نوعية وقت حلوة إذا بتخبريه أنه أنت عندك مشكلة معينة بتخليه يشارك فيها، أو بتبعتي له تكست مسج بيرد عليك هو، أو بتفرجيه شغلة صغيرة على تليفون، أو جماعة بسيطين ما يعني بس نحملهم أكتر
0: بيتضايقوا، يمكن
1: مش بس بيتضايقوا، هن عندهم بيصير نفور معين. هلا هذا شغلهم وهن مجبورين يكونوا بابليك ويكونوا عم يحتكوا مع العالم، بس ضروري كمان انه يضلك تتعاطي معهم كناس عاديين، لانه هن ناس عاديين اخر النهار، وعندهم اخطاء وعندهم سخيفاتهم. برجع بلاقي بيعملوا اشياء بتضحك او انت ما عليك انت عامليها، بعشاء او بسهره معينه اذا شرب له كبيتين بيره زياده بيقدر يعمل قصص بتضحك انت عليه، يعني روح حالك شو قصتك انه هالقد. وبيغلطوا وبيوقفوا البوليس اذا تخطوا السرعة على الطريق، وبياخدوا رادار وبيدفعوا البنالتي، يعني ناس عاديين. هلأ طبعا في ناس أطيب من ناس، في ناس بتتسلي تقعدي معهم أكتر من ناس. مثلا شو مخر منه شخص كتير بيسلي بالحياة، رالف أكتر.
0: ليه؟
1: هو شخص كلاسيكي عادي كتير بيتوتي. تستغربي انه مثلا احلى شيء يعني شو مخر مثلا يقعد على البحر يشرب انيه تنبيد مع سيجار. ميكا هاكينن شخص بيسلي كتير. اكثر واحد معقول تنبسطي معه بالحياه
0: هاملتون.
1: هاملتون ما بعرفه منيح. هاملتون اذا بدك اجا وقت انا بعدت شوي عن فورمولا 1 هو ادي ايرفاين سي ايرلندي كان مع شو مخر وساعده كتير بانجازاته مع فيراري.
0: وماسا
1: ماسا حبوب كتير برازيلي وكمان ميله يكون أكتر بيتوتي.
0: في حدا كنت أنا كتير مغرومة فيه بس بعدين بطلت فيلناف.
1: شخص عنده شوي ضعف بكاركتيره. هو زلمة سريع وهو ابن جيل فيلناف كمان بطل كبير.
0: نعم.
1: بلش مع حمل كتير كبير على كتافه.
0: إنه أنا بي بطل.
1: أنا ابني إيه أنا ابنه لهذا الشخص وأنا لازم أعمل هالإنجازات. قدر يكون فعال وسريع بس هي كراكس أندر بريشر يعني بيتعب في محل تحسيه خلاص نهار. بيتعب
0: تحت
1: بيغلط
0: الضغط.
1: تحت الضغط بيتعب. بيقدر يعمل لك شعراته موف مثلا يمشي بموناكو على
0: الكور مثلا يغير كثير الوان
1: شعره. هذا شيء الناس تنفر منه بس تصيري بابليك او بس تصيري مشهوره لازم تضلك محافظه على مينيموم ستاندينج معين انه تضلك مقبوله من المجتمع مقبوله من الناس مقبوله من الفانز لانه مش كلهم بيحبوا يشوفوك بشكل غريب.

0: حنين.
1: صباح يوم 12 كانون الأول 2005 قتل الصحافي والنائب جبران تويني بتفجير سيارة مفخخة استهدفته بعد أقل من 24 ساعة من عودته من فرنسا إلى لبنان. وكان تويني بطريقه من منزله ببيت مري إلى بيروت، فحصل التفجير بمنطقة المكلس. استشهد على الفور مع مرافقيه أندري مراد وأنولا فلوطي. ساعات عصيبة عاش يوم اللبنانيون إلى أن تأكد الخبر رسميا، فخسر لبنان شخصية سياسية دينامية وبارزة عرفت بمناهضتها للوجود السوري بلبنان، وكان وجه أساسي خلال حقبة ثورة الأرز اللي تلت استشهاد الرئيس رفيق الحريري ب14 شباط من العام نفسه 2005. بعد يومين ب14 كانون الأول 2005 غصت شوارع بيروت بين مستشفى الروم بالأشرفية وكاتدرائية القديس جورجيوس بساحة النجمة وسط المدينة بمودعي جبران تويني ومرافقيه. وشهدت الجنازة يوما عظة مؤثرة لمتروبوليت جبيل والبترون وما يليهما للروم الأرثوذكس آنذاك المطران جورج خضر، اللي دفعت كلماته والد الشهيد الصحافي الكبير غسان تويني للمبادرة أيضا وإلقاء كلمة عفوية شهيرة أمام نعش ابنه. قال بختامة: أدعو لندفن مع جبران الأحقاد كلها. بحنين دامع منسمع هالمقتطفات المختارة من الجزء الأخير من عظة المطران جورج خضر، تليها كلمة الراحل الأستاذ غسان تويني واللي تلتها 40 ثانية من التصفيق الحار داخل الكاتدرائية.
2: يا جبران، يا قوة الله، وهذا معنى اسمك، كنت تذكر معنا أنك من أبناء القيامة، سوف ترى هذا توا إذ يقيم لك المسيح الآن فصحا أبديا. لا تنسى أنه غلب الموت، وإذا أردنا الكلام الأفصح اذكر قوله لمرتى: أختي العازر، أنا القيامة والحياة. تأسيسا على هذا، لم تحفظ كنيستك من كل الكشف الإنجيلي شيئا مثلما حفظت رسالة الفصح وأودعتها آحادها والمواسم وغنتها حتى محائها في ضيائها، حسب قولها: لموا خذوا نورا من النور الذي لا يغرب ومجد المسيح القائم من بين الأموات. سوف ننشد يا غسان حتى يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يكون قد أبادى كل رئاسة وسلطان وقوة، فلا بد له أن يملك، وآخر عدو يبطل هو الموت، ثم يكون الله كل شيء في كل شيء. هذا كلام يخص الله على لسان بولس، وأما ما يخصنا نحن فنقوله على لسان صاحب الرؤيا: طوبى للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل. جبران جالس الآن في الوليمة التي تنتظرنا، إذا كنا قد أحببنا بعض الشيء ولم نخن حتى النهاية. سلام على جبران في طريقه مع رفيقيه إلى عشاء العرس. إنهم ذهبوا ليهيئوا لنا مكانا، أرجو أن يتسع لكل الأحبة الذين ذاقوا ملاطفات يسوع. آمين.
3: أصحاب السيادة، أيها الحضور الكريم، قل أن أعطي لإنسان أن يقف في المكان ذاته على مدى 60 سنة يودع والده ثم ولده. أذكر هنا لما عاد جبران تويني من السفارة حين سقط شهيدا في 11 تشرين الثاني عام 1947 وهو يلقي خطبة في الدفاع عن وحدة فلسطين وعروبتها وانتساب لبنان إلى القضية العربية، وكان كأنه يحملني تلك الرسالة، فعدت وتوليت المسؤولية مكانه ونشأت ولدي جبران على تلك المبادئ، وهو ردد صداها في القسم الذي صار شعارا لجيل من الشباب. أقول ذلك لأنني أردد دائما قولك يا سيدي، موتنا قيامة، المسيح قام من بين الأموات، وقلت سيادتك الآن أنه ذهب يهيئ لنا مكانا في وليمة الأرض، فهل لاقيه؟ أنا أدعو اليوم في هذه المناسبة لا إلى انتقام ولا إلى حقد ولا إلى ذنب، أنا أدعو لأن ندفن مع جبران الأحقاد كلها والكلام الخلافي كله، وأن ننادي بصوت واحد ذلك القسم الذي أطلقه في ساحة الشهداء يوم انتفاضة 2005 التي ذهب ضحيتها. ندعو اللبنانيين جميعا مسيحيين ومسلمين لأن يكونوا واحدا في خدمة لبنان الوطن العظيم وفي خدمة قضيته العربية. آمين وشكرا.

0: حنين. ب 16 أيار 2004 وخلال قداس احتفالي بحاضرة الفاتيكان، رفع البابا يوحنا بولس الثاني إلى درجة القداسي الراهب اللبناني الطوباوي نعم طلا كساب الحرديني. تمثل لبنان في تلك الاحتفالية الوطنية والكنسية بالفاتيكان بأرفع المستويات، أما لبنان فواكب هاليوم التاريخي بالصلوات والاحتفالات، وتابع اللبنانيون عبر مختلف الوسائل الإعلامية النقل المباشر للأنشطة والفعاليات المحلية والفاتيكانية المنقولة للمستمعين والمشاهدين. يوما كانت الإعلامية الراحلة هدى شديد عم تغطي لإذاعتنا القداس والأنشطة اللي سبقته وتلته بالفاتيكان، وبأحدى التغطيات والرسائل الهاتفية إلى تحدثت إلى البطريرك الماروني آنذاك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وكان التاريخ ب 15 أيار 2004 عشية القداس الاحتفالي بإعلان قداسة الحرديني.
1: الحدث معروف، إعلان قداسة الطوباوي الحرديني، فهو حدث كبير بالنسبة إلى لبنان ككل وإلى المسيحيين بوجه خاص، وهو مصدر أمل ينعش الإيمان وينعش الرجاء في قلوب المؤمنين، وهذا ما نبتغيه.
2: رأيك بالحضور اللبناني يلي هالمرة قد كثيف وعلى أعلى مستوى؟
1: نعم، أتوا من كل مكان، هذا دليل على أن القديسين يجمعون الناس ولا يفرقون.
2: سمعوا مثل دايما يعني لبنان الرسمي والروحي والشعبي بهالمناسبة.
1: طبعا القديسين لا يفرقون.
2: شو يعني غبطة البطريرك أن يكون في ثلاث قديسين من لبنان بهالفترة الزمنية؟
1: يعني أن الله يتفقد شعبه ولا يتركه، والمؤمنون منهم من يشعرون بالإحباط ولكن السماء تنجدهم دائما.
2: يعني ما في خوف على لبنان؟
1: لا لا تخاف على لبنان ما دام هناك مؤمنون ويؤمنون بالله ويؤمنون بلبنان.
0: حنين. ويليام حسواني اسم ارتبط خلال مسيرته الفنية بلقب شاويش المسرح الرحباني لإجادته هالدور اللي أدى بأكثر من عمل ضمن مسرحيات الأخوين عاصي ومنصور الرحباني وفيروز. ولد ويليام حسواني ب 22 تشرين الثاني 1933 ببلدة راس الحرف، زاول التدريس وانضم لفرقة الأخوين الرحباني منذ مسرحية موسم العز اللي تقدمت بمهرجانات بعلبك عام 1960، ومن يومه رافقن واستمر حاضر بأعمالن حتى أواخر أعمال منصور الرحباني على المسرح. كذلك شارك حسواني بأعمال فنية ومسرحية مع آخرين وأبرزها مع الأب فادي ثابت. ب 22 كانون الأول 2019 رحل ويليام حسواني اللي تميز بنبرة صوته الكفيلة بأن تعرف بصاحبها لمجرد سماعه، واللي تميز أيضا بموهبة الشعر اللي احترفها كتابة وإلقاء بالمناسبات وبصالونه الشعري اللي كان ينعقد دوريا ببيته. يوم 29 تشرين الثاني 2003 أطل ويليام حسواني ببرنامج استوديو الأصدقاء عبر إذاعتنا، وكان هو الصديق المضيف حيث استقبل وحاور عدد من أصدقائه من أهل الفن والشعر، كان بينهم الفنان نادر خوري قبل مشاركتهم سوا بمسرحية للأب فادي ثابت حملت عنوان 10452. رح نستعيد من إطلالة ويليام حسواني ونادر خوري الإذاعي مقتطفات بتبدأ بقصيدة وكلام لحسواني عن الفن وأهله، ثم بحوار بينه وبين نادر خوري، ومنختم هالفقرة بأغنية من مسرحية 10452 بصوت نادر خوري وعنوانها صعبي عن بلادي غيب.
3: ولما إلهي صور الأكوان وصب الحجر والبحر والإنسان، تربع على عرش السما مسرور من صنع يد وتحفة البنيان، فجأة سمع من خلف سبع دهور صوت الهدير يضج بالوديان، يقله صدى سارج مواج بحور شو نسيت تبني مملكة فنان، فجأة انتبه رب السما والنور وشق الفضا تيكمل النقصان، وشال حفني من وهج مسحور، ورش الوهج بجنينة الأزمان حتى اكتسى مرج الزمان زهور، وحروف لو لقريتها بتقول هون انزرع فنان من لبنان. وهيك الفنان بلبنان، كيف بتكون حياة الفنان؟ كيف بتبدأ وكيف بتنتهي؟ نحن منقول إنه حياة الفنان ما بتنتهي، بقد ما بيزرع بقد ما بيعيش مع كل الأزمنة. الفنان هو طاير من طيور السماء، بيتنقل من غصن لغصن ومن شجرة لشجرة ومن طريق لطريق. ومثل ما كنا نحن على غصن الشعر بأول قسم من حلقتنا، مننقل هلأ على غصن المسرح من شان حتى نحكي كمان عن هالرسالة العظيمة الموجودة على كتاف كل فنان وكل ممثل وكل مخرج وكل مؤلف، هالرسالة العظيمة اللي بيأديها عن خشبة المسرح. ونحن اليوم بصدد الاستعداد لمسرحية كبيرة كتير، من بعد ما أنهينا السنة الماضي مسرحية ثورة شعب مع العبقري الكبير الأب فادي ثابت. السنة نحن عم نستعد كمان من تأليفه وإخراجه وتمثيله على مسرحية كبيرة جدا اللي مسميها 10452. وهلأ رح نبقى بشوية وقت مع هالمسرحية الكبيرة من شان حتى نلقي الأضواء عليها بالنسبة لجمهورنا الكريم، ونعرفهم على المسرحية وعلى أشخاص المسرحية. معنا بالستوديو الفنان الكبير والمطرب المحبوب يلي كلكم بتحبوه، الأستاذ نادر خوري. يا أهلا أستاذ نادر. يا أهلا.
4: هودي كلمات كبار كتير علي.
3: لا
4: مش تواضع ومش تواضع ولا اللي بيجربوا البعض يعملوه، بس إنما قدام الكبار اللي مثلكم واللي سبقونا واللي تمثلنا فيهم واللي عم نكمل الدرب، يمكن اليوم وصلنا صرنا نمشي نحن وياهم بس حدهم وراهم،
3: نحن
4: نادينا إيدنا ومشين نحن وياكم.
3: نحن يا أستاذ نادر بنحكي يلي قلبنا بيشعر فيه يلي قلبنا بيقدره. هلأ بالنسبة لهالمسرحية هايدي، أنت أكيد عنصر أساسي من هالمسرحية ومعك دور الملك بالمسرحية.
4: دور الملك أنطونيوس يلي بينتخب بالغلط، كان مفروض يكون خيه ولي العهد هو الملك. دور تنقول جديد على كاركتير الملك، يمكن شوي صعب لأنه من بعد كل المسرحيات اللي انعرضت بالبلد من الخمسينات لليوم منلاحظ أنه أكثر الأدوار كان فيها دور ملك. واليوم أنا إذا بدنا من حيث الكاركتير برفض يكون ملك بيشبه أي ملك آخر. يعني عم فتش بعدني لحديت مبارح كنا بالتمرين سوا، وبعدني عم عيني من مشكلة هالكاركتير اللي بده يكون، يمكن ما نلاقي شخصية جديدة بس إنه يكون عنده شيء مميز ما يشبه حدا تاني، لأنه أنا بطبعي ما بحب يشبه حدا، بحب نوعا ما يكون جديد. والمسرحية مثل ما كلنا متصورين، وما بدنا مثل واحد عم بينادي على زيتاته، المسرحية جبارة. أعمال بصوت المحبة بلشت يمكن ما كانوا متصورين هني بصوت المحبة أو بيرفادي أنه رح نوصل لها النجاحات من ثلاث أعمال. ولليوم الإنسان بس ينجح مرة بصير مطلوب منه ينجح كل مرة، فالخوف منا كلنا
3: على ينجح كل مرة أكثر من مرة،
4: أكثر من مرة.
3: أي لأنه بيقول المسرحية طلوع السلم درجة درجة، وكل درجة في أعلى منها درجة.
4: صحيح. فالمسرحية نتأمل طبعا بوحدتنا كلنا كفنانين عم نشترك بهالعمل، ونحس غيرتنا على رسالتنا اللي عم نهدف لها انه يكون عمل ناجح ان شاء الله. نتأمل يعني
3: هذا من كل بد، اكيد هذا شيء كلنا بنشعر فيه وبنسعى جهدنا انه نلبي هالطلب يلي المسرحية طالبته منا ويلي الجمهور طالبه منا. لانه نحن مفروض فينا إنه نوصل كلمة المسرحية للجمهور.
4: صحيح.
3: إنه نوصل رسالة المسرحية للجمهور. ولأنه الرسالة هالمرة قوية كتير ومهمة جدا جدا، هي رسالة التوحد ورسالة المحبة من خلال المسرحية. واجبنا نحن انه نكون الصورة الحقيقية يلي رسمها الأب فادي ثابت، واللي لازم تكون رسول لإيصال هالكلمة للجمهور يلي نحن منحبه.
4: صحيح. من حيث الوحدة منبلش فينا نحن كأكيب، أنا بتصور كتير أموجين، كتير زبطين مع بعضنا، في احترام متبادل بين الكل، وهيدي شغلة، هيدي شغلة من أسرار ونجاحات الأعمال. إذا بتهدف تكون كبيرة بتكون هيدي أهم شغلة وأول نقطة بننطلق منها.

نوره ادمعه اخشع مهما الوجع يكتر وهم الدنيا يكبر ومهما الوجع يكتر وهم الدنيا يكبر برجع

0: حنين.
1: ومع الأغنية رح تكون فقرتنا الأخيرة بحنين، إنما من أسطوانات زمان. اخترت لكم لهالحلقة أحد إصدارات شركة صوت الفن المصري تحت عنوان سهرة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. على الغلاف الأول صورة مرسومة للموسيقار المصري الكبير وعنوان الأسطواني واسم الشركة المنتجة، إضافة لعناوين الأغنيات الثلاثة اللي بتضمن الأسطواني، وهي شكل تاني، أيظن، ست الحبايب. على الغلاف الثاني للأسطواني المعلومات نفسها الواردة على غلاف الأول، مضاف إليها كلمات القصائد وأسماء ناظميها. ست الحبايب وشكل تاني كلمات حسين السيد، وأيظن نظم نزار قباني. وغني عن القول إنه هالأغنيات هن بطبيعة الحال من ألحان عبد الوهاب. إشارتين أخيرتين قبل ما نسمع مقطع من أغنية أيظن. الإشارة الأولى إنه هالأسطواني صادرة عام 1975، والتانية إنه أغنية أيظن كان لحنة عبد الوهاب للمطربة نجاة الصغيرة وأدتها سنة 1960، وهي أولى قصائد نزار قباني المغنات واللي لم يقبل كل من كمال الطويل ومحمد الموجي تلحينة بناء لطلب نجاة على اعتبار إن قصيدة صعبة للتلحين والغناء، ثم ليرسوا الأمر على محمد عبد الوهاب اللي لحن الأغنية وصدرت عن شركته صوت الفن، وعلى جري عادة عبد الوهاب بتأدية بعض ألحانه للفنانين الآخرين بصوته، فقد صدرت بعد سنوات أغنية أيظن بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب.

انتهت هالحلقة من حنين. تمنياتي تكون المواد اللي سمعتوها نالت اعجابكن ومضيتوا اوقات حلوة برفقتنا. تحياتي شادي معلوف، وإلى اللقاء بالحلقة المقبلة.

0: حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL News وموقع VDL News.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان على باب المسرح وكمان على الرقم 70935359.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70،

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: إنها 11:15 في صوتي كل لبنان، هذا موجز للأخبار. وجه الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت إنذاراً عاجلاً إلى أهالي وسكان قرية العباسي، داعياً إياهم إلى الابتعاد عن البلدة لمسافة لا تقل عن 1000 متر. هذا وأغار الطيران الحربي على بلدة دير عامس قضاء صور وعلى أطراف بلدة ميري قضاء النبطي. بقاع سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق بلدات علي النهري ورياق وماسة والنصري وسرعين وفوق قرى السلسلة الشرقية والبقاع الأوسط وقرى شرقي بعلبك. ومنذ قليل دخل دورية من الجيش اللبناني برفقة الصليب الأحمر إلى بلدة بلاط قضاء مرجعيون لإخراج المدنيين العالقين فيها. في بعبدة اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران أريزة على عمل منظمة الأمم المتحدة في لبنان لجهة الاهتمام بالنازحين، لا سيما برنامج المساعدات الإنسانية وتزايد الحاجات في ظل الوضع الصعب وإمكانية تلبية هذه الحاجات. عون التقى مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة الحبيب التي أكدت بعد اللقاء وقوف الاتحاد الأوروبي الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين اليوم وغدا والبارحة، مشيرة إلى أن لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أكبر أزماته وفي أزمة أكبر من احتماله. ودعت المفوضة حزب الله إلى وقف اعتداءاته على إسرائيل ونزع سلاحه، كما طالبت إسرائيل بوقف غاراتها على المنشآت المدنية في لبنان. أحصت وزارة الزراعة أضراراً في 64 بلدة جنوبية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وأشارت في تقريرها الأسبوعي إلى أن المساحات الزراعية المتأثرة على مستوى لبنان تقدر بنحو 56.264 هكتاراً. وأشار التقرير إلى أن أشجار الحمضيات والموز والزيتون تصدرت قائمة المحاصيل الأكثر تضرراً، وكذلك على مستوى الثروة الحيوانية سجل نفوق العديد من الدواجن والأغنام والماعز والأبقار، إضافة إلى خسائر جسيمة في قطاعي النحل والاستزراع السمكي.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 3 جنود ومواطن للاشتباه بتواصلهم مع عناصر استخباراتية إيرانية. كشفت منظمة الفاو عن ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في نيسان الماضي بنسبة قدرها 1.6% مقارنة بشهر آذار. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطان: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

الأميرة حياة إرسلان تحت الضوء بين التاريخ والحاضر، حوار يربط بين تحولات الأمس وتعقيدات الواقع في مرحلة مفصلية من عمر لبنان والمنطقة. كيف تقرأ ملامح المرحلة المقبلة؟ أي سيناريوهات تنتظر البلد؟ وما موقفها من ملفات الساعة؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بصبحية ندى، حرية تعبير أو فوضى رقمية، من يضبط إيقاع الخطاب على وسائل التواصل مع وزير الإعلام بول مرقص، بين استقرار سعر الصرف وتحريره، الليرة اللبنانية بمهب السوق مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاءة، شو بتقول المخرجة والممثلة ميرنا خياط عن دورة بالمسلسل الروسي الرهينة، وجديد الاي اي مع الياس عتيق. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. إنها 12:15 في صوت كل لبنان، هذا عرض للأخبار. بعد حسم موعد الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية يوم الخميس المقبل، تتكثف الاجتماعات والاتصالات على أكثر من خط استعداداً لمشاركة لبنان في هذه المفاوضات المزمع عقدها على مدى يومين، والتي ستبحث في مسألة تمديد قرار وقف النار. وبحسب المعلومات، فإن السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني سيطرح ورقة من 50 نقاط أساسية ترعى سقف التفاوض وتقضي التزام إسرائيل وقف الاعتداءات بشكل نهائي، تمهيداً لبدء البحث في الانسحاب وإطلاق الأسرى وعودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية وصولاً إلى ترسيم الحدود البرية. وعلم أنه بعدما حسم رئيس الجمهورية جوزيف عون قراره وأبلغه إلى السفير الأمريكي برفض لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن بناء على دعوات ترامب، يجري العمل على الأعداد لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي من أجل عرض وجهة النظر اللبنانية والأسباب الكامنة وراء عدم لقاء بنيامين نتنياهو. في بعبدأ اطلع رئيس الجمهورية من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران أريزة على عمل منظمة الأمم المتحدة في لبنان لجهة الاهتمام بالنازحين، لاسيما برنامج المساعدات الإنسانية وتزايد الحاجات في ظل الوضع الصعب وإمكانية تلبية هذه الحاجات. عون التقى مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة الحبيب، التي أكدت بعد اللقاء وقوف الاتحاد الأوروبي الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين اليوم وغدا والبارحة، مشيرة إلى أن لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتماله.
2: وتحد لذلك هناك أمور أساسية يجب فيها أولا احترام سيادة الأراضي اللبنانية بشكل كامل، وإن على حزب الله أن يتوقف من الاعتداءات ونزع سلاحه، وعلى إسرائيل أن تضع حد لقراراتها التي تستهدف واستهدفت مراكز إنسانية بشرية مستشفيات ومدارس. وكي يؤدي هذا وقف إطلاق النار إلى السلام يجب يتسم الجميع بالشجاعة، شجاعة معالجة الأسباب العمومية لهذه الأزمة التي تواجه مرة جديدة الشرق الأوسط.
1: لحباب انتقلت إلى عين التين حيث التقت الرئيس نبيه بري وجرى عرض للواقع الإنساني والمساعدات الأوروبية في هذا الإطار. ومن بعبدة أكد النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية الدعم الكامل للرئيس عون في المسار الذي يقوده لحماية لبنان، مؤيدا خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بما يحفظ مصلحة لبنان العليا ويؤمن استقرار الجنوب ويكرس سيادة الدولة.
3: ونؤكد دعمنا للكامل للحكومة ولقراراتها في كل خطوة سيادية تعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها. وفي هذا الإطار نطالب الحكومة بالمضي قدما في تفكيك الاقتصاد الموازي والغير الشرعي وإغفال مؤسسات القرض الحسن ومنع التهريب والتجارة غير الشرعية عبر كل المعابر الحدودية والمرافق والمطار، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي بما يمنع مستقبلا إعادة تمويل وتسليح الميليشيات عبر تجفيف مصادرها المالية الغير الشرعية. إن جعل بيروت خالية من السلاح يجب أن يكون قرارا سياديا لبنانيا ينفذ بالكامل، وفي المقابل نطالب إسرائيل بالالتزام الكامل بأي تفاهمات أو ترتيبات يتم التوصل إليها. وفي موازاة ذلك نعتبر أن ملف العفو العام لم يعد يحتمل التأجيل أو الاستخدام السياسي.
1: ميدانيا، جددت إسرائيل إنذاراتها لعدد من البلدات والقرى الجنوبية ونفذت سلسلة غارات جوية طالت كل من دير عامس ميري والجميجمي، واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على الطريق بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام، ما أدى إلى استهداف المواطن واستشهاده حافظ يحيى وهو عنصر في الدفاع المدني. واليوم تمكنت دورية من الجيش اللبناني برفقة الصليب الأحمر من الدخول إلى بلدة بلاط قضاء مرجعيون لإخراج المدنيين العالقين فيها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية السابقة. وعقب الإنذار الإسرائيلي على العباسي سجل إطلاق نار تحذيري في الهواء في هذه المنطقة القريبة من صور لإخلائها بعد التهديد الإسرائيلي الأخير. في المقابل أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط إصابتين عقب سقوط مسيرة في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان. بقاعاً سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق بلدات علي النهر ورياء والناصري وسرعين وفوق قرى السلسلة الشرقية وفي البقاع الأوسط وقرى شرقي بعلبك. شهد مركز إيواء النازحين في ليبيا حالة من الغضب والتوتر قبيل وصول وزيرة الشؤون الاجتماعية، حيث عبر عدد من النازحين عن رفضهم استقبالها مطالبين بنقلهم إلى المدينة الرياضية وتأمين ظروف معيشية أفضل. وأفادت المعلومات بأن زيارة الوزيرة إلى المركز ألغيت لاحقا بعد تصاعد اعتراضات النازحين ورفضهم عقد اللقاء المقرر داخل ليبيا. السيد توجهت إلى المدينة الرياضية حيث اطلعت على أوضاع النازحين المتواجدين والخدمات المؤمنة لهم، ودعت من هناك جميع النازحين المتواجدين في الطرق إلى التوجه للمدينة الرياضية.
4: وجود الجيش كتير مهم. ثانيا الخدمات موفرة من الطبابة من الأكل من المي السخنة من الحمامات، هلأ شفنا الحمامات الأشخاص والإعاقة مرتبة ممتازة، شفنا الشاورز السولر سيستم اللي موجود، قريبا إن شاء الله الإنترنت الأكتيفيتيز للأطفال، بعتقد هيدا أحسن بكتير إلهم، والخيام نفسها جيدة وممتازة.
1: اعتبر مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي أن ملف الموقوفين الإسلاميين ينبغي ألا يبقى أسير المقاربات الأمنية وحدها، بل يحتاج إلى معالجة عادلة ومتوازنة تنطلق من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وشدد في خلال خطبة الجمعة على أن المطلوب مقاربة مسؤولة تنصف المظلوم وتسرع المحاكمات وتفتح الباب أمام المعالجات القانونية والإنسانية التي تحفظ من البلد وفي الوقت نفسه تصون كرامة وحقوق الناس.
5: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريد

استخدام خطوط السكك الحديدية لتصدير البتروكيماويات والوقود للصين قريباً. أفادت وكالة رويترز بإعلان حالة طوارئ في مصفات الزاوية الليبية بسبب اشتباكات قرب المنشأة. اندلع حريق غابة كبير في شمال أوكرانيا بعد تحطم طائرة مسيرة حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية، موضحة أنه لم ترصد أي زيادة في النشاط الإشعاعي. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله على كتافك؟

0: والقلق عم ياخد من طاقتك.
1: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
3: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
1: الأميرة حياة إرسلان، تحت الضوء، بين التاريخ والحاضر، حوار يربط بين تحولات الأمس وتعقيدات الواقع في مرحلة مفصلية من عمر لبنان والمنطقة. كيف تقرأ ملامح المرحلة المقبلة؟ أي سيناريوهات تنتظر البلد؟ وما موقفها من ملفات الساعة؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر، مع ماري العالم حبشي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

لهوات رياضة كرة القدم ومتابعي مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى بكرة القدم بوندسليغا ترقبوا عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع دي دبليو عربية نقل مباشر لمباراة السبت 7:30 المساء مع تعليق باللغة العربية.

عضو الاتحاد اللبناني للرياضات الإلكترونية وروبوتكس جورج الراعي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن الاتحاد، مشاريعه الحالية وأهدافه المستقبلية، وعن دور الذكاء الاصطناعي بهالرياضات. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو $8.90، فاري لتر ربع $2.95.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعاته واتصالاته التحضيرية لانعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن، وأشدد على أن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان يجب أن يصب في إطار الضغط لإلزام إسرائيل وقف إطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في القرى التي تحتلها في الجنوب، كما عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني، مؤكدا تمسك لبنان بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائمة في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. وفي خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة لحبيب، أكد عون أن الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جعلت الحاجة إلى إغاثة النازحين ترتفع يوما بعد يوم، مشددا على أن اللبنانيين متضامنون حيال التحديات الراهنة ومتمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم. يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته منذ الصباح، فنفذ سلسلة غارات على بلدة طورة موقعا عددا من الضحايا والجرحى، كما استهدف بلدة الحلوسي بغارتين وغارة على منزل في بلدة طير فلسي وعلى بلدة معركي ويحمر، واستهدفت غارة بلدة دير قانون رأس العين. نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية عبر إكس صورا لها قالت إنها في بلدة الخيام. أضافت: المنظر الذي رأيته أمس في بلدة الخيام في لبنان ذكرني بالمثل العربي من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله، من فوق دكان ملابس وعمل خيري، من تحت أنفاق ومشاريع دمار. تابعت: بلدة الخيام تشهد كيف يتم زرع الإرهاب في أدق تفاصيل حياة الناس، يعني باللبناني وين ما في حزب الله وإرهابه بينطبق عليهم المثل القائل مش كل شيء بيلمع خير بل إرهاب وشر. في بكركي التقى البطريرك الراعي وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار الذي شدد في بيان على رفض الافتراءات التي تطال الراعي، معتبرا أنها تشكل تعديا صارخا على القيم الروحية والوطنية وتمس كرامة شريحة واسعة من اللبنانيين. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 7,160,000 ليرة لبنانية.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة عن الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: ذكرت صحيفة هارتس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تقليص خسائره وإنهاء الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل عاجزة عن إيقافه. أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت ناقلة أوشن كوي في بحر عمان. هذا وقال موقع تانكر تراكرز إن 3 ناقلات نفط فارغة إيرانية اخترقت الحصار الأمريكية في خلال اليومين الماضيين وعادت إلى إيران. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
0: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإعلان هدنة مؤقتة من منتصف ليل الثامن حتى العاشر من الشهر الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد النصر، مضيفا أن قواتها ستوقف عملياتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة وهجماتها على مواقع قوات كييف والمنشآت التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني. يأتي هذا فيما توعد مساعد الرئيس الروسي لأوشاكوف النظام الأوكراني بضربة واسعة على كييف وعلى مراكز صنع القرار حال تنفيذ تهديدات الرئيس الأوكراني المنتهية شرايته فلاديمير زيلينسكي بمحاولة إجراء

0: افتراض احتفالات عيد النصر على النازية في 9 مايو. فما الرسائل التي تبعث بها روسيا من ربط الهدنة بيوم النصر على النازية؟ كيف يمكن أن يؤثر توعد موسكو بتوجيه ضربة لمراكز صنع القرار الأوكراني في حسابات الدول الأوروبية الداعمة لزيلينسكي؟ معنا من موسكو الخبير العسكري والسياسي فيكتور ليتوفكين، ومن بون رئيس المركز الأوروبي للبحث في قضايا الأمن الدولي الدكتور جاسم محمد، وأيضا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل. مرحبا بكم ضيوفي على شاشة RT. أبدأ معك سيد ليتوفكين، ما أهداف هذه الهدنة بداية، وكيف يمكن أن تقرأ في الغرب وعند نظام كييف؟
1: إن وقف إطلاق النار من 12 من ليلة 8 أيار وفق توقيت موسكو، وبالمناسبة لقد بدأ وقف إطلاق النار بتوقيت موسكو توًا في هذه الدقيقة. الغرض من ذلك هو منح إمكانية للناس الذين انتصر آباؤهم وأجدادهم على ألمانيا النازية أن يحتفلوا بهذا العيد المقدس، بما في ذلك العيد بالنسبة للدول الأخرى التي كانت في قوام الاتحاد السوفيتي سابقا، والذين جنودهم وضباطهم مع الروس انتصروا على ألمانيا الفاشية وخسروا خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى 27 مليون روح، وهو الثمن الغالي الذي بذلناه للانتصار على الفاشية. وعرض النصر في 9 أيار هو ذكرى الأبطال الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم ليعيش مواطنو بلدنا بسعادة، وأن تكون مستقبل أطفالهم زاهرا أيضا. لذا محاولة الفاشيين الجدد من أوكرانيا إفساد هذا العيد المقدس بالنسبة للروس أثار غضب شعبنا وقيادتنا، ونبهت وزارة الدفاع بتوجيه من الرئيس بوتين زيلينسكي وحكامه ورؤوسيه أنه إذا حاول أحد ما إفساد هذا العيد، وقد أعلن زيلينسكي أن مسيرات أوكرانيا ستشارك في هذا العيد وتحلق فوق الساحة الحمراء. نعم. لو حاولوا ذلك فستوجه القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية كثيفة على الساحة المركزية في كييف ومراكز التحكم في كييف.
0: إنه تحذير خطير. في هذا السياق دعني أنقل ما تتحدث به لي الدكتور جاسم محمد، وأسأل هنا عن رؤية العواصم الأوروبية لهذه الهدنة، وهل يمكن أن تستخدم في استراتيجية القوى الأوروبية باعتبارها فرصة لاستهدئة، أم نعود مرة أخرى إلى سياق تخريب أي مفاوضات أو حتى تخريب أي هدنة ولو كانت قصيرة أو مؤقتة؟
2: ربما دول أوروبا هي تتحفظ بصراحة أن تكون هنالك ردود فعل رسمية في موضوع الهدن، وكذلك ما يتعلق في اليوم 9 مايو. فلكن على مستوى الشارع الأوروبي والشارع الألماني بدون شك هي لا تريد الحرب، وهي تجد بالعكس، هي تجد بأن يوم 9 مايو هي يعني ما زالت في ذاكرة الشعوب الشعوب الأوروبية والشعب الألماني تحديدا بأن هي نهاية النازية. وأكيد كان هنالك أيضا تاريخ، لا يمكن تغيير التاريخ من قبل الطبقة السياسية الألمانية أو غيرها، وحتى أنه لحد الآن النصب الخاص بالجيش الأحمر هو ما زال شخص في برلين، لكن للأسف على مستوى الطبقة السياسية هي لا تؤيد مثل هذه الهدن، كون أنها هي من وجهة نظر سياسية ممكن أن تقول بأن روسيا ممكن أن تستثمر هذه الهدنة في إعادة.
0: لكن هذه الطبقة السياسية الآن تمنع الاحتفال بعيد النصر، وأنت بالتأكيد تعلم ما حجم القيود التي فرضتها السلطات الألمانية، يعني حتى على هذه الاحتفالات والرموز السوفيتية والرموز رموز عيد النصر.
2: للأسف أنه الحكومة الألمانية بدأت تخلط ما بين الذاكرة، ذاكرة التاريخ والتغيرات الجيوسياسية، وبدأت تربط الذاكرة التاريخية مع الحرب، حرب أوكرانيا، وكذلك هنالك ربما بين مزدوجين انفصام في الرؤية الأوروبية وخاصة ألمانيا عندما فرضت هذه القيود على عدم رفع الشارات أو الرايات التي تحمل اسم روسيا. هي هنالك انفصام ما بين الذاكرة التاريخية والاتحاد السوفيتي التي قام بتحرير ألمانيا من النازية، وبين تحاول أن تفصل ما بين روسيا الآن التي تدخل في مواجهة مع أوكرانيا.
0: نعم، في هذا السياق يعني فقط نشير بأن الجيش السوفيتي دافع عن أوروبا في هذا الجانب. وهنا أتحول للدكتور نبيل ميخائيل، كيف تقيم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الهدنة، لا سيما بأن الرئيس ترامب أيدها خلال المكالمة مع الرئيس بوتين؟
3: تحية لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة، وتحية للسادة المشاهدين وسيادة الدكتور فيكتور لوتكن والدكتور جاسم محمد. نعم، أتفق معك بأن الرئيس ترامب يؤيد هذه الهدنة، وربما أيضا تمت مكالمات واتصالات ما بين الكريملين والبيت الأبيض، خصوصا أن كما نعلم تمت مكالمة هامة جدا الأسبوع الماضي بخصوص الموقف المتردي في الخليج. هي مهمة، لكن الرئيس ترامب لن يجد صعوبة في التعامل مع روسيا، هو يجد صعوبة في التعامل مع الأوروبيين. وللأسف التوجهات الجديدة لألمانيا تضر بالسلام العالمي وتضر أيضا بأمن أوروبا. لما يكون في تخاذل أوروبي ويشككوا في نوايا روسيا في كل المواقف، حتى في ما يتعلق بدعوة نبيلة لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة حاليا ما بين روسيا وأوكرانيا، فهو بصراحة أمر مخزي. وهذا يدفع إلى التساؤل ليس فقط من قبل المحللين بل من قبل الفرد العادي. الخبرة التاريخية من كل شعوب العالم تجاه ألمانيا ليست طيبة. الكل يتذكر اعتداءات ألمانيا على جيرانها في الحرب العالمية الأولى وفي الحقبة النازية. ملايين بل عشرات من الملايين قتلوا بسبب النازية والفاشية وتلك الإمبريالية الأوروبية. فالسؤال هو هل نسيت ألمانيا ماضيها وتحاول معاداة روسيا؟ في يوم 2 ديسمبر من عام 2025، يعني تقريبا من حوالي 5-6 أشهر، نشرت صحيفة الوول ستريت جورنال مقال خطة ألمانيا السرية العسكرية لمحاربة روسيا. معنى هذا أن هذا التوجه العدائي تجاه روسيا وجمهورية روسيا الاتحادية والشعب الروسي العظيم أخذ يسحب في عمق الذاكرة الألمانية، بحيث أنها نسيت ماضيها وتحاول تجديد عدوانها على روسيا. لكن هناك أمران للاختصار في غاية الأهمية. أولا، هناك قوات أمريكية في ألمانيا، أعتقد الرقم حوالي 30,000. هل معنى هذا أن ألمانيا تريد جر أمريكا في حرب ضد روسيا؟ نتمنى أن لا يحدث هذا. ثانيا وأخيرا، إذا أرادت ألمانيا معاداة روسيا، فمعنى هذا أنها تجدد عدائها لفرنسا، لبريطانيا، لبولندا، لجمهورية التشيك، لرومانيا، وكل الأنظمة التي عانت من جراء الاعتداءات النازية في الماضي. أدعو القيادة الألمانية أن تتوخى الواقعية السياسية وتنبذ الماضي وتركز على سياسة واقعية تجاه روسيا وتحاول التعايش معها سلميا وتنهي الحرب في أوكرانيا بأقصى سرعة.
0: سيد ليتوفكن، ما الضمانات أن تلتزم كييف بأي هدنة مقبلة، خصوصا بأن موسكو توعدت بشن ضربات على كييف وعلى مراكز صنع القرار الأوكراني في حال نفذ زيلينسكي تهديداته باستهداف موسكو في يوم 9 مايو، وبالتالي في هذا السياق، يعني في حال جرت استهدافات في يوم 9 مايو، ما الاستراتيجية الروسية في الرد، وإلى أين يمكن أن يصل حدود هذا الرد؟
1: كان هناك تحذير حول فترة الهدنة، أي 8 و9 من أيار مايو. فإذا استمرت أوكرانيا في توجيه صواريخها ومسيراتها إلى المدن الروسية، وبالدرجة الأولى ربما موسكو ومحافظتها، عندها ربما سنواجه ضربة إلى كييف وساحاته المركزية ومراكز التحكم أو قيادة السياسة والقوات العسكرية. كما أن وزارة الخارجية الروسية حذرت الدبلوماسيين الأجانب في كييف أن يغادروا المدينة كي لا يتأثروا بالرد المحتمل لروسيا. أما في 10 أيار فستستمر العملية العسكرية الخاصة كما كانت سابقا. وأنا واثق أن أوكرانيا لن تلتزم بالهدنة لا في 8 ولا 9 أيار، لأن أوكرانيا دولة لا يمكن الاتفاق معها. وزيلينسكي بالمناسبة أعلن الهدنة في 5 و6 أيار مايو، ولكن لم يصدر أي أوامر منه بخصوص ذلك. وخلال هذا اليوم وجه إلى موسكو نحو 500 مسيرة. أي زيلينسكي لا يلتزم بوعوده، ولذلك لا يمكن التوقع أن أوكرانيا ستلتزم بشروط الهدنة. نعم. وسنشهد مأساة لسكان كييف والدبلوماسيين الأجانب إن لم يغادروا كييف في 9 أيار مايو.
0: دكتور جاسم محمد، ما الرسائل الأوروبية هنا من إعلان الاتحاد الأوروبي بأنه لن يغير من وجوده الدبلوماسي في كييف رغم التحذيرات الروسية؟ هل يعتبر ذلك دعما لزيلينسكي وتهديداته ومساعيه التي أعلنها؟
2: نعم، ممكن كون أن الرد رد ممثل الاتحاد الأوروبي بأن يعني البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي سوف لن تغادر وتبقى، هذا يعني بأن هنالك دعم إلى زيلينسكي. وأجد أنه دول أوروبا ما زالت تراهن على دعم زيلينسكي، ونلاحظ أنه على مستوى الزيارات التي تقوم بها مسؤولة أو مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك مسؤولين أوروبيين وزعماء لدول أوروبا أيضا، يأتي هذا أيضا في باب الدعم إلى زيلينسكي رغم المآخذ الكبيرة والانتقادات الكبيرة إلى زيلينسكي وكذلك إلى الإخفاقات العسكرية وإلى العبء الذي بدأ يمثل زيلينسكي على دول أوروبا وكذلك دول الناتو والغرب. أجد أنه كان يتوجب على دول أوروبا وخاصة الاتحاد الأوروبي أن تدعو زيلينسكي في موضوع أنه التهدئة والالتزام في الهدنة، لكن أجد ربما أنه زيلينسكي يريد أن يستثمر إعلاميا في موضوع هذه الهدنة بأنه ما زال قادرا على تهديد موسكو، وهو يدرك جيدا ما أهمية يوم 9 مايو، وهذه الرمزية بصراحة يريد ربما إعادة كتابة التاريخ إلى جانب دول أوروبا. أيضا حتى دول أوروبا ممكن أن تشترك مع الرؤية الأوكرانية. فكان يتوجب أنه على دول أوروبا أن تكون هنالك بصراحة أصوات، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي خاصة أن تكون أصوات داعمة إلى الهدنة، خاصة أن نلاحظ أنه في الحروب دائما ومثل هذا التاريخ الذي يمثل رمزية كبيرة إلى دول أوروبا، فيجب أن يكون هنالك احتفال بسلام وأمان. وهنالك يجد على عجل أن هنالك ازدواجية في المواقف الأوروبية في موضوع التحرر من النازية، ما بين أنه هي تحتفل في يوم نورماندي وتحرير أوروبا مع الولايات المتحدة، يجد أنه هي تأخذ مسافة بعيدة من موسكو، وهذا بصراحة ازدواجية في المواقف. لكن في أي حال من الأحوال أجد أنه زيلينسكي ودول أوروبا لا تستطيع أن تمحي ذاكرة التاريخ.
0: دكتور نبيل، هل ترى بأن التحذير الروسي بشأن ضربات على كييف وعلى مراكز صنع القرار سيربك أوكرانيا، سيضعف من موقفها السياسي على طاولة المفاوضات؟ هل هذا يساعد الولايات المتحدة الأمريكية في مساعيها لتقريب وجهات النظر ما بين الطرفين؟
3: هذا سؤال من شقين. الشق الأول بيتعمق في الرد الأوكراني. طبعا أوكرانيا مهزومة منذ البداية، منذ 24 فبراير 2022، فبالتالي أي هجمات روسية سوف تكون هزائم استراتيجية للقيادة في أوكرانيا، وربما يعني يؤدي هذا إلى حراك في الموقف الداخلي الأوكراني لعزل زيلينسكي والبدء فورا في مفاوضات لإنهاء الحرب مع موسكو. أما عن توجه الرئيس ترامب حال قيام تلك الهجمات، وروسيا لا يجب أن تلام لأنها تطلق تحذيرات. أعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد مناقشة تلك الأمور علنا، لكن هو في الحقيقة بيستشير قادة البنتاغون، وزارة الحرب الأمريكية، وأيضا المخابرات. فدي معلومات سرية، يعني مثلا لو في تقييم من المخابرات بحجم الخسائر المتوقعة لو روسيا فعلا قامت بحملة عسكرية قوية ضد أوكرانيا في مايو من عام 2026، دي هتبقى تقديرات من السي اي اي ومن القطاع الخاص بالمخابرات. واعتقد ان ما سوف يقرأه الرئيس ترامب سيؤكد بان أوكرانيا سوف تتلقى خسائر جسيمة. يمكن يعني هذا الامر يعني يعتمد على ترامب شخصيا، يتصل بالقادة الأوروبيين، كفاكم تضيع وقت، كفاكم خسائر، روسيا منتصرة، وإما يحمل هذه الرسالة مباشرة إلى زيلينسكي أو يطالب الأوروبيون بحملها ليه. لكن في كلا المواقف أوكرانيا خاسرة وروسيا منتصرة.
0: سيد ليتوفكن، ما مدى انعكاس هذه الودنة على مستقبل الحل وحتى على الميدان العسكري؟ هل ترى أنها يمكن أن تكون مقدمة لتهدئة مقبلة لشيء يبنى عليه في المستقبل ما بين الجانبين، أم أنها ستمثل تصعيدا جديدا قد يأخذ الأمور إلى منحى لا يمكن السيطرة عليه؟
1: بطبيعة الحال ستستمر روسيا في تحرير أراضي المناطق الروسية والجمهوريات الروسية المدونة في دستور روسيا، وبالدرجة الأولى جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة سلافانسك وكراماتورسك الذي لا يزال محتلا من قبل النظام الفاشي الجديد في كييف. اقترح بوتين على أوكرانيا مرارا بأن تخرج قواتها من أراضي دونباس، وعندئذ نوقف النار، إلا أن أوكرانيا لا تقبل هذا وتستمر في قصف مدننا السلمية بما في ذلك مدن دونباس، ناهيك عن محافظة برانسك وكورسك والمحافظات الأخرى المحاذية لأوكرانيا والناس المدنيين فيها. وبطبيعة الحال بعد 10 من أيار سنستمر في العملية العسكرية الخاصة لتحرير جمهورية دونيتسك بالكامل ومحافظة زاباروجيا وخرسون التي هي جزء من روسيا، لا سيما وأن مفاوضات السلام لا تجري. زيلينسكي ورعاته الأوروبيون لا يريدون السلام، ويمدون أوكرانيا بالسلاح، حتى الولايات المتحدة تمدها بالسلاح. الولايات المتحدة مؤخرا قدمت 1500 قنبلة موجهة مداها آلاف الكيلومترات بمبلغ نحو 400 مليون دولار، مع أن ترامب يقول أنه يبتعد عن أوكرانيا ولن يساعدها. فالكلام شكل وتصرفات شكل آخر.
0: في هذا السياق وسياق الدعم العسكري الغربي لكييف، أتوجه هنا بالسؤال للدكتور جاسم محمد، ما مدى تأثير هذه الرسائل الروسية في الحسابات الغربية، حسابات الدعم العسكري الغربي وخصوصا الأوروبي لكييف، كيف يمكن أن تؤثر عليه؟
2: ما تزال دول أوروبا تران على تقديم الدعم والاستمرار بتقديم الدعم، برغم أن يعني نوع الأسلحة وكذلك حجم الدعم انخفض كثيرا عن السابق، وهذا يعود بصراحة إلى الأسباب الاقتصادية التي تواجهها دول أوروبا. فأجد أنه دول أوروبا هي ما زالت لحد الآن حتى في استراتيجية ألمانيا التي وضعتها على سبيل المثال، وكذلك دول أوروبا هي ما زالت تنظر إلى موسكو بأنها هي خصم بعد أن كان شريك استراتيجي في الأمن الأوروبي والأمن الدولي. ولذلك هي تجد أنه دول أوروبا أنه حرب أوكرانيا، تعتبر أوكرانيا هي من وجهة النظر الأوروبية ومن خلال الدعاية وكذلك التعبئة التي يتم سردها في دول أوروبا بأن أوكرانيا تمثل جدار صد وجزء من الأمن القومي الأوروبي، وهنالك ترويج أيضا في الدعاية، مما يجعل إلى دول أوروبا تطالب دائما شعوبها في رفع الإنفاق العسكري على حساب يعني المسائل الأخرى، من ضمنها اقتصاديات والمستوى المعاشي والتأمين الصحي. فأجد أن دول أوروبا ما زالت تراهن على الاستمرار في تقديم الدعم إلى أوكرانيا ورفع إنفاقها العسكري تحت خطة حتى عام 2030، أنه يجب أن تكون أوروبا جاهزة حسب الرؤية الأوروبية في مواجهة أي احتمالات أو تهديدات محتملة من موسكو.
0: نعم دكتور نبيل، ما فرص إحياء المفاوضات مع الجانب الأوكراني في ظل هذه الهدنة الحالية؟
3: سؤال مهم، لأن زيلينسكي عنيد وضعيف في نفس الوقت، فلو في ضغوط أوروبية عليه ممكن يرى أن هذه هي الفرصة الأخيرة، لأن الرئيس ترامب غاضب منه، هو خزل الرئيس ترامب عدة مرات بعد قوة الدفع الدبلوماسية الهائلة التي ولدتها قمة ألاسكا ما بين الرئيسان بوتين وترامب في مطلع هذا العام. خزل الأوروبيين الرئيس ترامب والرئيس بوتين بأنهم شجعوا أوكرانيا على إعادة تسليحها، وبعدين الأسلحة التي تلقتها أوكرانيا خسرتها سريعا جراء الحرب وجراء قوة الجيش الروسي وهجمات روسيا، وبالتالي فهو في موقف مخزي. فالضغوط قد تؤدي إلى نتيجة، لكن على القيادة الأوكرانية سواء بقى زيلينسكي أم انتهى دوره أن تدرك أنها خسرت الحرب. روسيا حققت مكاسب تاريخية واستراتيجية هامة، ومن حق روسيا أن تملي شروطها ويكون السلام حسب أهداف أمنها القومي عندما تجرى المفاوضات الخاصة بإنهاء هذه الحرب.
0: شكرا لك من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل. أيضا أشكر من موسكو الخبير العسكري والسياسي فيكتور ليتوفكين، ومن بون رئيس المركز الأوروبي للبحث في قضايا الأمن الدولي الدكتور جاسم محمد. شكرا أيضا موصولا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص. بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نشرت أخبار 2:15 من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 8 نيسان 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقير بوجبرايل ومريم، تنفيذ سافيو بوصعب.

أهلا بكم في عناوين النشرة. لبنان يتحرك فوق هامش الوقت الفاصل عن جولة المحادثات الثالثة، والرئيس عون يعلن متمسكون بوقف النار للانطلاق بالمفاوضات. مخزومي في بعبدة داعما للرئيس عون. غضب النازحين ينفجر ووزيرة الشؤون منعت من الدخول إلى مجمع البيال. سلام إلى سوريا غدا، ووفد الاشتراكي زار القائم بالأعمال في السفارة السورية اليوم. نشر كتابات وصور مسيئة، القبض على أحد مثيري النعرات الطائفية. رد طهران على الأمريكيين خلال ساعات، وجولة تصعيد جديدة في مضيق هرمز.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين العد العكسي لرد إيران على المقترح الأمريكي وما يرافقه من ترقب إقليمي حذر، وبين التحضير للجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل، لبنان يتحرك فوق هامش الوقت الضيق مترقبا ما ستفرزه الاتصالات الدولية. كل ذلك على وقع تأكيد رئاسي بالتمسك بوقف إطلاق النار للانطلاق بالمفاوضات. إذن لبنان ينشغل بترتيب الأوراق وتحضير الملفات استعدادا للجولة الثالثة، بالتوازي مع محاولة إعادة ترميم خطوط التواصل مع العرب مع العمق العربي. من هنا تكتسب زيارة رئيس الحكومة إلى سوريا غدا أهمية تتجاوز البعد البروتوكولي، ففي العلن تحمل فطيات رسائل اقتصادية، وفي المضمون تفتح الباب أمام إعادة بحث الملفات التعاون والتنسيق بين البلدين في لحظة إقليمية لا تحتمل الكثير من الفراغ أو الترقب المفتوح. والآن إلى التفاصيل والبداية من المفاوضات.
1: بعد حسم موعد الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية يوم الخميس المقبل، تتكثف الاجتماعات والاتصالات على أكثر من خط استعدادا لمشاركة لبنان في هذه المفاوضات المزمع عقدها على مدى يومين، ستبحث في مسألة تمديد قرار وقف النار. بحسب المعلومات فإن السفير سيمون كرم الذي يرأس الوفد اللبنانية سيطرح ورقة من 5 نقاط أساسية ترعى سقف التفاوض: تقضي بإلزام إسرائيل وقف الاعتداءات بشكل نهائي، تمهيدا لبدء البحث في الانسحاب وإطلاق الأسرى، وعودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى ترسيم الحدود البرية. علم أنه بعدما حسم رئيس الجمهورية جوزيف عون قراره وأبلغه إلى السفير الأمريكي برفض لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن بناء على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجري العمل على الإعداد لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب من أجل عرض وجهة النظر اللبنانية والأسباب الكامنة وراء عدم لقاء بنيامين نتنياهو.
0: واليوم تابع رئيس الجمهورية اجتماعاته واتصالاته التحضيرية لانعقاد الجولة الثالثة في واشنطن، وشدد على أن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان يجب أن يصب في إطار الضغط لإلزام إسرائيل على وقف إطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في الكرة التي تحتلها في الجنوب، كما عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني، مؤكدا تمسك لبنان بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. وفي خلال لقائه، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة الحبيب أكد الرئيس عون أن الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جعلت الحاجة إلى إغاثة النازحين ترتفع يوما بعد يوم، مشددا على أن اللبنانيين متضامنون حيال التحديات الراهنة ومتمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم.
1: الحبيب أكدت من جهتها وقوف الاتحاد الأوروبي الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، مشيرة إلى أن لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتماله.
2: وتحد لذلك هناك أمور أساسية يجب فيها: أولا احترام سيادة الأراضي اللبنانية بشكل كامل، وأن على حزب الله أن يتوقف من الاعتداءات ونزع سلاحه، وعلى إسرائيل أن تضع حد لقراراتها التي تستهدف واستهدفت مراكز إنسانية بشرية مستشفيات ومدارس. وكي يؤدي هذا وقف إطلاق النار إلى السلام يجب يتسم الجميع بالشجاعة، شجاعة معالجة الأسباب العميقة لهذه
0: الأزمة
2: التي تواجه مرة شديدة
0: الشرق الأوسط. رئيس الجمهورية اطلع من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزة على عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان لجهة الاهتمام بالنازحين، كما التقى الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي الذي أكد الدعم الكامل لرئيس الجمهورية في المسار الذي يقوده لحماية لبنان، مؤيدا خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بما يحفظ مصلحة لبنان العليا ويؤمن استقرار الجنوب ويكرس سيادة الدولة.
3: ونؤكد دعمنا للكامل للحكومة ولقراراتها في كل خطوة سيادية تعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها. وفي هذا الإطار نطالب الحكومة بالمضي قدما في تفكيك الاقتصاد الموازي والغير الشرعي وإغفال مؤسسات القرض الحسن ومنع التهريب والتجارة غير الشرعية عبر كل المعابر الحدودية والمرافق والمطار، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي بما يمنع مستقبلا إعادة تمويل وتسليح الميليشيات عبر تجفيف مصادرها المالية الغير الشرعية. إن جعل بيروت خالية من السلاح يجب أن يكون قرارا سياديا لبنانيا ينفذ بالكامل، وفي المقابل نطالب إسرائيل بالالتزام الكامل بأي تفاهمات أو ترتيبات يتم التوصل إليها. وفي موازاة ذلك نعتبر أن ملف العفو العام لم يعد يحتمل التأجيل أو الاستخدام السياسي.
1: في عين التين حضر ملف النزوح والمساعدات بين الرئيس نبيه بري ومفوضة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب، التي وضعت بري في أجواء المساعدات التي يستمر الاتحاد بتقديمها للبنان. ميدانياً، إنذارات إسرائيلية لعشرات البلدات الجنوبية، سقوط شهداء وجرحى في الغارات العنيفة، وحزب الله يرد مستهدفا موقع بلاط المستحدث. التفاصيل مع حسين معنا.
4: تتواصل

0: وسع طيران المعادي غاراته من خارج دائرة الإنذارات ليستهدف بلدات ياطر وشقرة ومجد الزون والمنصوري وجميجمي ودير عامس وعيتيت وحنواي ومحيط دير قانون رأس العين إسماعيل ويحمر شكيف، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة السلطانية وأفيد عن سقوط شهيد، كذلك استهدفت مسيرة أخرى سيارة على طريق كفر حمام ما أدى إلى استشهاد العنصر في الدفاع المدني اللبناني فرع راشي الفخار حافظ يحيى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول منذ ساعات الصباح بلدات المنصوري والقليلي ومجد الزون والحنية والغندورية وبيت يحون وقلواي وصفد البطيخ وبرعشيت وزوتر الشرقية والغربية ومجرى النهر. من جهة ثانية دخل اليوم الجيش اللبناني وفريق من الصليب الأحمر اللبناني إلى بلدة بلاط في قضاء مرج عيون لإجلاء مدنيين عالقين، كذلك دخل الجيش اللبناني برفقة الصليب الأحمر إلى بلدة ميفدون أيضا لإجلاء مدنيين، وقد تم سحب جثتين لشهيدين استهدفهما العدو الإسرائيلي أمس وهما من أهل فقيه. وقد ناشد أهالي ميفدون الجيش اللبناني استكمال عملية البحث، حيث يوجد عدد آخر من الشهداء من بينهم عائلة من 4 أفراد استهدفت قبل أكثر من أسبوع. إلى ذلك رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن اليوم عن استهداف جرافة عسكرية في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية، كما استهدف دبابة مرجابة عند مجرى النهر في أطراف دير سريان بصاروخ موجه وحقق إصابة مؤكدة بحسب بيان الحزب الذي أعلن أيضا عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيام بقذائف المدفعية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: الجيش الإسرائيلي أكد إصابة جندي بجروح خطيرة وآخرين بجروح متفاوتة من جراء مسيرات وصواريخ أطلقها حزب الله. وبعد رصد صواريخ من لبنان دوت صافرة الإنذار في منطقة الجليل الغربي ونهرية وعكا وخليج حيفا. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بحالة تأهب قصوى في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي داخل وعلى الحدود مع لبنان تحسبا لهجمات من حزب الله بعد اغتيال قائد قوة الرضوان منذ أيام. وفي البقاع سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق قرى السلسلة الشرقية في البقاع الأوسط وقرى شرقي بعلبك. واليوم قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدعو تحرنوت قتلنا أكثر من 2250 عنصرا من الحزب منذ 2 آذار.
2: شهد مركز إيواء النازحين في بيال حالة من الغضب والتوتر قبيل وصول وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، حيث عبر عدد من النازحين عن رفضهم استقبالها مطالبين بنقلهم إلى المدينة الرياضية وتأمين ظروف معيشية أفضل. أفادت المعلومات بأن زيارة الوزيرة إلى المركز ألغيت لاحقا بعد تصاعد اعتراضات النازحين ورفضهم عقد اللقاء المقرر داخل بيال. السيد توجهت إلى المدينة الرياضية حيث اطلعت على أوضاع النازحين المتواجدين والخدمات المؤمنة لهم، ودعت من هناك جميع النازحين المتواجدين في الطرق إلى التوجه إلى المدينة الرياضية.
3: وجود الجيش كتير مهم، ثانياً الخدمات موفرة من الطبابة من الأكل من المي السخنة من الحمامات، هلأ شفنا الحمامات الأشخاص والإعاقة مرتبة ممتازة، شفنا الشاورز السولر سيستم اللي موجود، قريباً إن شاء الله الإنترنت الأكتيفيتيز للأطفال، أعتقد هيدا أحسن بكتير إلهم والخيام نفسها جيدة وممتازة.
1: في المواقف السياسية وفي أحاديث لصوت كل لبنان نوه النائب عبد الرحمن البزري بوضع السلطة التنفيذية سقف شروط للتفاوض عبر تحديد النقاط 5 التفاوضية، ورأى أن وضع هذه الثوابت أراح الداخل اللبناني أملا في أن ينعكس ذلك تنفيسا من الاحتقان الحاصل بين المواطنين.
4: لبنان يعمل جاهدا بكل الوسائل المتاحة سواء بعلاقاته الدبلوماسية أم بمحاولاته للتفاوض مع العدو لإيقاف هذا العدوان. السؤال الأساسي، هل العدو الإسرائيلي يريد فقط المفاوضات مع لبنان أم أن الملف مرتبط أكثر بتداعيات المنطقة؟ لبنان يأمل أن يتمكن من إنجاز الحد الأدنى المطلوب في التفاوض مع اليوم، مع التأكيد من الحكومة ومن رئيس الجمهورية على أن شروط لبنان التفاوضية بقي كما هي، وهذه الشروط أراحت الداخل اللبناني، والسلطة التنفيذية اللبنانية وضعت ثوابتها لهذه المفاوضات وبالتالي أراحت الداخل اللبناني، لأن كان البعض يتوجس من التفاوض سواء كان مباشر أو غير مباشر وعلى أي مستوى.
1: النائب ملحم خلف وفي حديث إلى صوت كل لبنان أيضا لفت إلى أن قانون العفو العام يجب أن ينطلق من مبدأ إصلاح

0: صحي وعدالة حقيقية. أيضا لفت إلى أن النقاش النيابي أظهر توجها نحو محاولة إخراج قانون العفو إلى النور.
1: كل قانون عفو لا يصدر لازم يكون في عنده أول شيء مبدأ إصلاحي أو مبدأ عدالة هو يلي ننطلق منه. مبدأ العدالة هو رفع ظلم، هو مبدأ مصالحة، هو مبدأ طي صفحات من الحروب العبثية. العفو العام بيجي نتيجة سياسة إصلاحية أو نتيجة رفع ظلم.
2: هل تتوافر هذه العوامل اليوم؟
1: في مشاكل ناتجة عن خلل بانتظام القضاء، بانتظام السجون، بانتظام في دقة بالموضوع نتجت عن ظلم تجاه أشخاص يجب أن يكونوا قد أتموا المحاكمات وأصدروا بحقهم الأحكام. هيدا أمر بأكثر من 12 سنة بعد لم تتم محاكمتهم. هيدا بيقدر يكون عم يحاكي إذا بدك رفع الظلم، وهذا أمر جيد. معالجة الخلل لا تكون فقط من خلال النوايا، لأنه هذا الخلل لم يترافق مع الإصلاحات المطلوبة.
2: نعم، تحديدا في الشق المتعلق بالاعتداءات الإرهابية وذوي شهداء الجيش، كيف سيتم التعاطي مع هذا الشق تحديدا؟
1: في اتفاق عام على استثناء القتل العمد والقتل القصد لأي مدني أو لأي عسكري، وهذا أمر واضح.
2: يعني هل تتوقع أن يخرج هذا القانون إلى النور بنوع من العدالة؟
1: أنا حضرت بعد رفع الجلسة قسم من الاجتماع يلي جرى ما بين النواب، وكان في نوع من الذهاب إلى تخطي كل المعوقات للخروج بهذا القانون
2: في جلسة الاثنين برأيي.
1: بعدني عم بتابع، امبارح كانت الامور غير مسهله
2: ناضجه.
1: الاطار اذا بدنا نروح باتجاه انه أن نعفي عن المرتكب من دون التنبه ان الاصل هو في رفع الظلم سنقع بالمحظور.
3: الى دمشق يتوجه رئيس الحكومه نواف سلام غدا على رأس وفد وزاري، حيث يعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين على رأسهم الرئيس أحمد الشرع. من بين الملفات التي يحملها سلام إلى العاصمة السورية ملف السجناء، ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، كما ملف النازحين السوريين في لبنان. واليوم زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي السفارة السورية في بيروت في إطار متابعة المباحثات الأخيرة التي أجرها الرئيس وليد جنبلاط مع الرئيس السوري أحمد الشرع. ضم الوفد عضو لقاء ديمقراطي النائب وائل أبو فعور والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي خضر الغضبان، حيث التقيا القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع في مقر السفارة في بيروت. تناول اللقاء الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز التعاون الرسمي بين سوريا ولبنان وأهمية تطوير التنسيق الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.
0: في بكركي التقى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار، الذي شدد في بيان على رفض الافتراءات التي تطال الراعي، معتبرا أنها تشكل تعديا صارخا على القيم الروحية والوطنية وتمس بكرامة شريحة واسعة من اللبنانيين. أمنيا، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مواطنا لإقدامه على نشر صورة وكتابات مسيئة بحق شخصية دينية وعدد من رموز الدولة وإثارة النعرات الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية مقطع فيديو بثته إحدى المحطات التلفزيونية. هذا واستهدفت اليوم مسيرة تابعة للجيش اللبناني سيارة أحد المطلوبين في حي التل الأبيض في مدينة بعلبك أثناء مداهمة مطلوبين في الحي.
3: أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 7,160,000 ليرة لبنانية. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 17,000 ليرة على صفيحتي البنزين، وتراجعا بسعر صفيحة المازوت بلغ 16,000 ليرة.
0: إلى الأخبار الإقليمية والدولية، من المنتظر أن تسلم إيران ردها حول مسودة اتفاق الورقة الواحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم الانتكاسة الأمنية التي خرقت وقف النار ليلا. واليوم أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ونتفاوض مع الإيرانيين وبانتظار الرد الإيراني. قال مصدر دبلوماسي لقناة الحدث إن التركيز حاليا على مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار.
3: ذكرت هارتس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تقليص خسائره وإنهاء الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل عاجزة عن إيقافه. التلفزيون الإيراني أفاد بأن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت ناقلة أوشن كوي في بحر عمان، هذا وقال موقع تانكر تراكرز إن 3 ناقلات نفط فارغة إيرانية اخترقت الحصار الأمريكي في خلال 2 يومين وعادت إلى إيران.
0: وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قال إن الاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين وعلى مواقع ساحلية قرب مضيق هرمز معتبرا أنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الولايات المتحدة الأمريكية المغامرة العسكرية التي وصفها بالمتهورة.
3: كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 3 جنود ومواطن للاشتباه بتواصلهم مع ناصرة استخباراتية إيرانية. أفاد معهد العلم والأمن الدولي بقصف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة.
0: طمأن وزير النقل الفرنسي إلى اللامؤشرات على إلغاءات كبيرة للرحلات خلال موسم الصيف هذا العام، وفي السياق نقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية القول إننا بحاجة إلى زيادة أسعار التذاكر من أجل التخفيف من أثر تكاليف الوقود.
3: كشفت منظمة الفاو عن ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في نيسان الماضي بنسبة قدرها 1.6% مقارنة بشهر آذار. اندلع حريق غابات كبير في منطقة تشيرنوبل المغلقة في شمال أوكرانيا بعد تحطم طائرة مسيرة حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية، موضحة أنه لم ترصد أي زيادة في النشاط الإشعاعي. نذهب معا إلى الجو. الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تلامس ساحلا 27 درجة.
0: في الختام هذا تذكير بالعناوين. لبنان يتحرك فوق هامش الوقت الفاصل عن جولة المحادثات الثالثة، والرئيس عون يعلن متمسكون بوقف النار للانطلاق بالمفاوضات. مخزومي في بعبدة داعما للرئيس عون. إسرائيل توسع نطاق إنذاراتها و3 إصابات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. سلام إلى سوريا غدا، ووفد الاشتراكي زار القائمة بالأعمال في السفارة السورية اليوم. غضب النازحين ينفجر، وزيرة الشؤون منعت من الدخول إلى مجمع البيال. نشر كتابات وصور مسيئة، القبض على أحد مثيري النعرات الطائفية. رد طهران على الأمريكيين خلال ساعات، وجولة تصعيد جديدة في مضيق هرمز.
3: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: مسرحية حنة، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
0: صوت كل لبنان.
3: نشاطات.
4: نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. منصات التواصل الاجتماعي، ما لها وما عليها، خاصة في ظل الحرب، حرب المعلوماتية الرقمية. تفاصيل إضافية مع الباحثة في الاتصال الرقمي والمستشارة دارين صالح. أهلا وسهلا فيك سيد دارين عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
5: أهلا فيك ست سلام.
4: أهلا وسهلا
5: كل المستمعين.
4: شكرا دارين. بداية، السوشيال ميديا لأي مدى تصنع الحقيقة أو تعيد تشكيل الحقيقة، وكأنه نحن خلص صرنا عم نعيش بعصر الرقمني وبعيدا يمكن عن السجلات أو الأمور اللي عم تستفزنا، خاصة بظل هالمنصات، صور كاريكاتورية أوقات في سخرية، أوقات يمكن صورة تستفز المشاهد بكل ما لها من أبعاد سياسية وغيرها.
5: هلأ تنقدر نفصل الموضوع، رح نقسم السؤال لثلاث محاور. أول محور أنه نحن أكيد عايشين بعصر الرقمني، لأنه نحن صار في ديجيتال ترانسفورميشن من فترة كتير طويلة، من وقت ما بلش العالم كله ينتقل للرقمي، وهذا شفناه أنه صار في تراجع تدريجي لوجود وحضور منصات والإعلام التقليدي للإعلام الرقمي من وراء الويب سايت والمواقع الإخبارية والمنصات وغيره. واليوم كمان عم نشهد أنه كبار التلفزيونات العربية وغيره كمان عم ينتقل للمنصات، لأنه تغير وجه الإعلام الجديد مع التحول الرقمي اللي نحن شفناه. هلأ هيدا التحول كبر مع وجود الإنفلونسر بال2019 مع موجة الكوفيد-19. واليوم عم نشوف الدور الفاعل اللي بلشوا يلعبوه بالمعلومات وتوجيه الحرب اللي عم بتصير اليوم، اللي هي طبعا حرب إقليمية عم تتوسع تدريجيا منا بس على صعيد لبنان. هلأ هالمؤثرين يعتبروا هن السلطة الخامسة من بعد ما كان الإعلام هو السلطة الرابعة وبيحكم من وراء المعلومات اللي عم بقدمها للعالم. اليوم المؤثرين عم يلعبوا دور كتير فاعل ببلدان مثل لبنان، بظل غياب القوانين والضوابط الرقمية وتنظيم هذا القطاع مسبقا، لأنه نحن اليوم عم نفوت على موجة فيها فوضى كتير كبيرة وعارمة، وبالتالي تنظيم الفوضى بيؤدي إلى فوضى. كان لازم يتاخد إجراءات مسبقة مثل ما أخذتها الدول العربية المجاورة كلها، من الإمارات العربية المتحدة للسعودية للأردن، كلهم للقطر للكويت، كلهم عملوا إجراءات مسبقة لتنظيم هذا القطاع وضبط الإعلام الرقمي والمؤثرين بالمعلومات اللي عم يطلعوا عليها. هلأ اليوم ما فينا ما نشوف الواقع الرقمي بفوضى عارمة وبحرب معلوماتية منظمة بيلعب فيها، لأنه الانترتينمنت بشد الانتباه، بيلعب فيها الميمز والليجوز والكاركتر الكرياتيد باي AI دور كتير مهم وفاعل، خصوصا انه هيدي الكاركتر اكثر قريبه للناس وبتقدر توصل فيها مسج ساخره او بتنقل الواقع بطريقه هيك بتضرب على الوتر الحساس احيانا.
3: نعم فيها تهكم او فيها تنمر كمان
5: كتير كبير على السوشيال ميديا.
3: نعم كنت عم بقول لك سدارين انه فيها تهكم او فيها تنمر يعني او في لها دلالات ورموز اوقات بتكون كتير مسيئه وتشعل نار الفتنه بيناتنا. يعني هون سؤالي كمان لحضرتك، الذكاء الاصطناعي لاي مدى عن جد يعني نحن اكيد عم نستعمله خاصه يعني ب وسائل الإعلام، أدي قادر أنه هو ينقل الواقع أم لا، كمان ممكن أنه يؤذي ويفبرك المعلومات؟
5: هلا أنا وجهة نظري وتحليل العلم للموضوع، هم وقت فتحوا الـ AI لكل العالم، فتحوا الذكاء الاصطناعي للاستخدام العام بالـ 2023
3: ده.
5: كان لدخول هيدا الحرب اللي نحن عايشينها ولا يخلوا المجتمع ككل، لأنه بدهم يعيدوا إعادة تشكيل الرأي العام، ليستخدموا هالAI بشكل سهل. فصار اليوم كل حدا قادر يعمل صور بالAI، يعني جيميناي بنانا بس هو بيقدر يفوت حي الله واحد يقول له اعمل لي صوره، بحط على تشات جي بي تي بقول له انا بدي صوره لفلان بيعمل لي. في كتير اليوم ابلكيشنز وويب سايت بتحطي له انت شو بدك اي رسم او اي معركه بدك اياها تكون، بيقدروا يعملوا لك فيديو بالاي اي. بس اليوم وقت طرحوا فتحوا هالاي اي بشكل كتير كبير، صار اي واحد قاعد ببيته عم بيعمل الفيديو او عم بيعمل الصورة التهكمية واللي عم تضرب على الوتر الحساس الطائفي والحزبي وغيره. لهيك صعب تعرف المصدر وقتها بتكون المصادر بس انفلونسر او من قبل اشخاص متواجدين بالعالم الرقمي. هولي منهم مسجلين بدولة، هولي عم بيشتغلوا بطريقة فوضوية عشوائية، قرروا يفتحوا منصات إن كانوا صحفية إن كانوا مسوقين إن كانوا أطباء إن كانوا شو ما كان، هن عم بيتواجدوا فهن عم بينشوا. أنت إذا جينا تنقول بالقانون، أنا شخصياً ما بلقي منه إنه حقهم يحكمون لأنه ما نظموهم قبل. هلأ أوكي بيعتبروها جرم وقتها بيكون في تهكم لشخصيات عامة ودينية وسياسية وغيره، صار شيء تاني. بس انه موضوع الانفلونسر انه هن يعملوا فيديوهات مولده بالذكاء الاصطناعي ونشره او حتى صور وتبع على المنصات الرقميه لتتوزع بهذا الشكل، وخصوصا انه كل شير وسيف وكومنت
3: بيزيدوا من التوتر. نعم ولكن السؤال وحضرتك مستشارة وباحثة في الاتصال الرقمي، كيف يمكننا ضبط هالأمور؟ يعني بدي يكون في هناك قوانين إن كان يعني جديدة بعالمنا خاصة يعني عبر وسائل الإعلامية، أو بدي يكون في هناك أنظمة وقوانين كمان يعني تجرم هذه الأفعال إن كان صور كاريكاتورية تهكمية أو إن كان مصادر منا دقيقة أو إن كان صور مستفزة؟
5: هلأ بدنا نجرمه، فيه نجرمه بس إنه القانون ما بينعمل هيك، يعني هذا قطاع كتير متشعب.
3: نعم.
5: كتير واسع، فكان يفترض، أنا كنت قدمت مشروع قانون لوزارة الإعلام لا تنظيمه، فهو إنه لازم كان يتنظموا مسبقا لفصلهم وتنظيمهم بشكل واضح، تعرفي أنت مين بدك تحاربي ومين بدك تجرمي وبأي طريقة.
3: نعم.
5: فهلأ بعتبر أنه إذا بده يصدر أحكام رح تكون غير محقق، لأنه أنا اليوم إذا سمحت لي أطلع أحكي بدون ما تقاونني ومن بعد ما طلعت لأني قلت شيء مسيء صرت بدك تحكمني، فهو منه منطقي. فيك تجرمها بأحكام قانونية هي اوريدي موجوده بالدوله اللبنانيه.
3: نعم.
5: اوكي بس ما فيك هلا بس نطلق احكام على الاشخاص من دون تنظيم، فهو يفترض التنظيم اولا ثم يعني تحط المعايير ترجعي بتقولي انه انا هيدي معايير، اذا انت خلفت المعايير انا بحاكمك. هلا اللي عم بصير هيدي الفوضى العارمه، بده يصير في احكام بتاخد كتير أشكال منها تعسفية، لأنه أنت ما عم تعرفي مين المصدر.
3: نعم.
5: يعني اليوم مثل الفيديو اللي نزل على الـ LBCI ومن بعده صارت الموجة الكبيرة، طيب بالال بي سي اي محطة إعلامية معروفة، نعرف انه هذا الفيديو نزل عندها، فانت عارفه من المصدر. بس الصور اللي طالت البطرقس بالسوري البطرق ما معروفة المصدر،
3: البطرق يعني الراعي
5: مين اول واحد نشرها، هي تداولت بشكل كتير كبير وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، واول ما نزلت يعني اول بوست شفناه لتداولوه الاعلام الرقمي والمنصات الرقمية كانوا 4-5 صور. نحن اليوم بعد يومين وثلاثة عم نشوف مئات الصور يلي عم بتسيء لصورة البطرق. وبالتالي هون ضاعت مين بده يتحاسب وكيف بده يتحاسب. انت ما بتعرفي بقى مين طلع هيدي الصورة وكيف طلعه بأي طريقة. ممكن تعرفي مين كانش هيدي الحملة الرقمية اللي طلعت، اوكي، بس طريقة انتشاره ومين صار يحط عنده بوستات على السوشيال ميديا ما انت ما عارفه مين عملها، مين فبركها.
3: نعم، من مصادرها يعني الأساسية.
5: بالضبط. بالضبط. وقتها بتنشر على منصات رقمية إعلامية معروفة خلص صار معروف.
3: نعم، نحن ما نتأمل دائما هيك إنه يكون السوشيال ميديا له الجانب الإيجابي مش بس السلبي. وضوينا اليوم الحقيقة يعني على منصات التواصل الاجتماعي الصور الكاريكاتورية المسيئة أو المستفزة وما يلحقها من تبعات، ممكن تؤذي مؤسسات إعلامية كاملة، ممكن تؤذي أشخاص لهم مكانة بعالم الإعلام والتواصل. فهون ضرورة التنبه لخطورة هالأمر. نحن ما نتشكرك السيدة دارين صالح المستشارة والباحثة في عالم الاتصال الرقمي، أهلا وسهلا فيك. اليوم ضوينا نحن وياك على السوشيال ميديا لأي مدى تصنع الحقيقة أم تعيد تشكيلة بظل هالحروب المعلوماتية الرقمية. شكرا لحضرتك سيدة دارين.
5: شكرا.
3: أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام والمخرج شربل راشد.
6: نشاطات.
7: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: بصبحية ندى، حرية تعبير أو فوضى رقمية، من يضبط إيقاع الخطاب على وسائل التواصل مع وزير الإعلام بول مرقص، بين استقرار سعر الصرف وتحريره، الليرة اللبنانية بمهب السوق مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاءة، شو بتقول المخرجة والممثلة ميرنا خياط عن دورة بالمسلسل الروسي الرهينة، وجديد الاي اي مع الياس عتيق. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.
3: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 8/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,472,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,490,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,298,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,569,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

لهواة رياضة كرة القدم ومتابعي مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى بكرة القدم بوندسليغا ترقبوا عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع دي دبليو عربية نقل مباشر لمباراة السبت 7:30 المساء مع تعليق باللغة العربية.

0: خوشتي.
1: عضو الاتحاد اللبناني للرياضات الإلكترونية والروبوتكس جورج الراعي بيتحدث ببلاي باي بلاي عن الاتحاد، مشاريعه الحالية وأهدافه المستقبلية، وعن دور الذكاء الاصطناعي بهالرياضات. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.

0: مسرحية حني كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان على باب المسرح وكمان على الرقم 70935359.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام $2.40، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام $1.70.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في جديد الميدانيات الجنوبية، استهدف الطيران الإسرائيلي دراجتين ناريتين في أطراف بلدة حمين التحتة، ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة امرأة بجروح، كما استهدف بلدة دير أنطار في قضاء بنت جبيل وبلدة حداثة وبلدة الزرارية. أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن ترد إسرائيل على عملية إطلاق الصاروخي في الشمال بسلسلة من الضربات في لبنان. في المقابل أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق 3 عمليات صواريخ من لبنان نحو خليج حيفا والجليل الغربي والأعلى، وتم اعتراض 2. هذا ونفى الإسعاف الإسرائيلي وقوع أي إصابة عقب إطلاق الصواريخ من لبنان. في بعبدة التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية السفير السابق سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته قبيل سفره إلى واشنطن. أكد وزير الخارجية يوسف رجي في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية أن لبنان يرتقب من المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل تحقيق 3 أهداف جوهرية: تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وبث سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية، مطالبا النمسا بممارسة الضغط الفعال على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان. في السرايا الحكومية، بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع في الجنوب ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار والوضع الأمني في بيروت. أشار المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في خلال رسالة الجمعة إلى أن الانقسام في لبنان يدفع البعض نحو خيارات انتحارية وفيها تكمن الخشية من مفاتيح التفجير الداخلي، معتبرا أن السلطة اللبنانية تعيش واقع خضوع مخيف لصالح الهيمنة الأمريكية التي تمنع على الدولة والجيش أي قوة تليق بالمخاطر الإسرائيلية، والغاية من ذلك تمكين إسرائيل من ابتلاع لبنان. تعليقا على إطلاق عملية إعادة تشغيل مطار الرئيس رونيم عوض في الإليعات عكار، أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد الشقير بيانا شكر فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل من ساهم في هذا القرار، معتبرا أن هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي يؤكد أن الدولة بدأت تتحمل المسؤولية في تنمية المناطق وتحفيز الاستثمار فيها.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن ثلاث إصابات متوسطة، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة. وفي الخبر الأخير، لفت وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى أنه ناقش في خلال لقائه البابا لاوون 14 في الفاتيكان الوضع في إيران والمخاطر التي يشكلها النظام الإيراني. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.
3: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية: لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. بصبحية ندى: حرية تعبير أو فوضى رقمية، من يضبط إيقاع الخطاب على وسائل التواصل مع وزير الإعلام بول مرقص؟ بين استقرار سعر الصرف وتحريره، الليرة اللبنانية بما هب السوق مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاء. شو بتقول المخرجة والممثلة ميرنا خياط عن دورة بالمسلسل الروسي الرهينة؟ وجديد الاي اي مع الياس عتيق. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. بهالحلقة من حنين: نديم مهنة والفورمولا 1، بوداع جبران تويني، عظة بليغة وكلمة مؤثرة، أيار 2004 كلام خاص للبطريرك صفير بتأديس الحرديني، ويليام حسواني فنان وشاعر ومحاور كمان، ومن أسطوانات زمان أيظن بصوت محمد عبد الوهاب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.
4: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4

0: بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: صوت كل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.
5: تحية رياضية لكل متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، مني ونزميل سافيو بصاب على الهندسة الصوتية. عدنا والعود أحمد، وأخيرا رجع بلاي باي بلاي. اشتقنا لكم وبعرف أنتم اشتقتوا لنا، ورجعنا نحكي معكم رياضة، ورجعنا نخبر أخبار رياضية ونتحدث عن أعمال ونشاطات اتحادات لبنانية فعالة وعبالها تكون فعالة أكثر بعد انتهاء هذه الحرب، أو حتى فينا نقول بعد الحرب هي شغالة بميلة تانية. الهدنة ما زالت شغالة بمكان معين حتى لو هدنة هشة، ولكن نحن نتطلع للأمل الكبير وعنا أمل بالمستقبل القريب. حلقتنا اليوم حلقة رياضية افتراضية في عالم الإي سبورتس وفي عالم الروبوتكس، يعني لكل عشاق البلاي ستيشن وكل شيء خاصه بالإي سبورتس حضروا حالكم لتستمعوا منيح لهذه الحلقة، لتشاركوا حتى بالبطولات الوطنية ويوما ما تتأهلوا إلى مشاركات دولية بكأس العالم للإي سبورتس اللي صار له اتحاد خاص ورسمي بلبنان اللي هو ليبانيز إي سبورتس أند روبوتكس فيدريشن. بس انا رحب باستوديو بعضو الاتحاد اللبناني للاي سبورتس اند روبوتكس فيدريشن ورئيس سجل المسابقات بالاتحاد جورج راعي. اهلا وسهلا فيك.
6: بونجور انطوني، كيفك؟
5: طمنا عنك.
6: الحمد لله، نشكر الله حضرتكم.
5: الحمد لله. هلا اكدت لي باول حلقه انه هاي مش اول انترفيو لك.
6: ايه اذا بدك.
5: اوكي يعني اخدين على بعض،
6: ما مش مشكله،
5: ماشي الحال ورواق ولا في امروز. اليوم خبرنا اول شيء، اليوم انتم كاتحاد اول شيء مين انتم كليبانيز إي سبورتس أند روبوتكس؟
6: نحن الاتحاد اللبناني للرياضات الإلكترونية والروبوتكس، مثل ما حضرتك عملت الانترودكشن عن هذا الموضوع. نحن الاتحاد نشئ سنة 2021، 19/1 سنة 2021 برعاية وزارة الرياضة والشباب. مثل ما بتعرف نحن 6 أعضاء إلى 7 أعضاء موجودين بهذا الاتحاد.
5: أوكي.
6: كل واحد له دومين مسؤول عنه، في من بين رئيس الاتحاد، بين النواب رؤساء الاتحاد، امينه العام، حضره الكومبيتيشن مانجر، وال
5: متواضع
6: طبعا، نعم، والتريجرر.
5: اوكي، امين الصندوق.
6: امين الصندوق يعني لكل شيء، الاعمال الماديه والماليه. فنحن مثل ما بتعرف انطوني، من قبل كانت العالم تسمع بالاي سبورتس ومحتوياتها، يعني انه اللبناني منه واصل محل وما عنده القدره انه يوصل محل، لانه ما في حدا
5: بيقول
6: امكانيات ولا امكانيات ولا كذا. هلا نحن جينا تبنينا هيدي الفقره
5: اي
6: كاتحاد، ونشئ هيدا الاتحاد كرمال هيدا الموضوع، كرمال يصير في عندك انت بين الايكو سيستم، بين الاي سبورتس وبين هودي البلايرز. يعني اليوم هيدي كلمه اي سبورتس تعني هي إلكترونيك سبورتس، هي رياضة مثل غيرها.
5: أوكي.
6: بس اليوم أنت بدل ما تعمل فيزيكال سبورتس عم تعمل شيء له علاقة
5: بالفيزيز،
6: صح، عم تشغل راسك وفي كذا جيم، يعني ممكن تكون مثل تشيس، مثل الاف سي، فيفا، مثل الان بي اي، مثل الكاونتر سترايك، مثل الدوتا.
5: انا بشيل العب ان بي اي، بحب شارك فيه.
6: حلو كتير الان بي اي. حضرتك سمعت عنك انه في الاتحاد اللبناني الاف ال بي صح؟
5: انا انا لا انا انا اذا بدك معلق،
6: معلق كاسر. صح. نعم. فحتى مثل ما عم تقول يعني بحتى بهود الرياضات الإلكترونية في عندك كمان كاسترز بيكون في موجودين. كيف حضرتك أنت بتعلى على جيمات في ناس خصوص معينة بتكون شغلتها هذا الموضوع تكون عم تعمل كاستينج؟
5: تعرف أنه أنا مرة جربت علي عليها. لأقول لك شغلة، أنا شوية تبعكم يمكن behind the scenes من وراء طارق عبود. لأنه بدي بس أتأكد. هلأ أنا عم بحكي بدي أتأكد من شغلة. أنا بفتكر طارق عبود مرة كان حطتني بلجنة التسويق معكم، ما بعرف إذا أنا صح ولا غلطان، ولا لانه طارق عبود دائما بيفاجئني بقصص. سو حجرب ارجع لورا فيها هيدي. بس طلع عم جرب اقول لك انه انا بال 2020 بجورينج ذا بانديميك اذا بدك العالم راحت اكثر لعالم الاي سبورتس.
6: صح.
5: يعني انا بال 2020 كنت عم علق على منتخب لبنان اللي عم بيشارك بالاي سبورتس اونلاين. قعد بمكتب الاتحاد بمقر عام الاتحاد وعلقت هنيك بوقتها. بس بوقتها كانت اندر فيبا. ليش اليوم انتم انخلق اتحاد وهل صار في اتحاد عالمي هو مسيطر اذا بدك او اتحاد دولي هو كان مش هالموضوع؟
6: نعم اكيد. بالنسبه لهذا القصص في عندك الاي ان سي اللي هي الاي سبورتس نيشن كاب اللي هي بالرياض، هي كيف هلا عندك الكاس العالم بعد شهر للفوتبول، عندك كاس العالم للرياضات الالكترونيه اللي هي حتصير بنوفمبر 2026 بالرياض.
5: اوكي.
6: فمثل ما بحق لكل مواطن انه يكون عم بحب يمثل بلده حيالله سبور، يعني مثل ما عم قلك الاي سبورتس كمان دخل هيدا الدومين من خلال اتحادات مثل الاي ان سي اللي قلت لك عنها، مثل الاي اس اف الانترناشنال اي سبورتس فيدريشن، مثل الجي اف، مثل الاتحاد غرب المتوسط البحر المتوسط سوري، اتحاد غرب اسيا. هودي كل الاتحادات نشأت مالنا زمان، ما صار لوقت كتير، نشأت كرمال هودي القصص من خلال تطور هيدا الايكو سيستم خلال بالميدل ايست ولا عالميا، لانه هيدي تعتبر رياضه مثل غيره. فيها كومبيتيشن، فيها هي مواجهات 5-5، فيها 1v1، فيها 2v2، فيها كل انواع الممكن، انت انواع الرياضيه اللي عم نحكي عنها والرياضيه الالكترونيه. يعني
5: احنا بناخذها بلبنان از اماتور بس.
6: صح.
5: عم بقاطعك لانه في قصص انتم عم تحكيها سيتنج ان مايند. يعني انا بعرف في عنا من لبنان رالف قسطنطين. رالف هلا هو كان لاعب منتخب لبنان للصم بكره السله وهاجر هو واخواته على كندا. رالف بكندا هو اذا بدك بالولايه اللي هو موجود فيها، اذا ماني غلطان هو موجود باونتاريو اذا ماني غلطان، هو كان عم يتصدر جامعته بمجال الاي سبورتس.
6: حلو.
5: كان نمبر 1.
6: بس عندك فكره باي جيم تحديدا؟
5: ليك اونستلي لا في اعرف لك هلا باي جيم، بس عم جرب اقول لك ايه انه نحن عنا طاقات بهالمجال، بس نحن وين قادرين نوصل فيها؟
6: نحن مثل ما عم اقول لك هيدي، كيف في عندك أندية برا عالمية مثل أكتر شيء فاميلي للعالم هو مثل عم نحكي كتل الـ NBA والفوتبول
5: فيفا.
6: صح. والفيفا مثل ما عندك أندية مثل برشلونة، ريال مدريد، اتسترا، في عندك أندية إي سبورتس خصوصي لهذا
5: الأساس.
6: أنا برا عم بحكيك عالمية.
5: لبنان ما وصلنا إلى
6: في كل شيء له وقته بلبنان. ما قال لك الاتحاد من سنة 2021 ونحن عملنا كتر خير الله، يعني عم نشتغل لقدام والسعي دائما للأهداف المعينة اللي رح نوصلها بإذن الله. أكيد رح تعرف فيها، يعني مش حتكون لأول ولا آخر انترفيو
5: نحن. لا بإذن الله.
6: فهيدا اللاعب اليوم اللي هو مثل ما بتسمع يعني بيقولوا أنه خلص حش تضيع وقتك قاعد ورا هالكمبيوتر، روح دروس، روح أمور، روح كذا. نحن كل أكيد نحن كمان حتى بالاتحاد في عندك بارت بالإدوكيشن بالنسبة لهذا الموضوع. صارت الإي سبورتس كمان مثل أي دومين سبور، يعني برجع بقلك في عندهم
5: تفوت مصاري منه،
6: تفوت في عندك إنكم فيها أكيد، مثلا البرايس بولز اللي بتنعطى بالتورنمنت بالبطولات العالمية مش عم تحكي في منها تحت المليونين دولار، عم تحكي مثلا تي آي تبع الدوتا مليونين دولار عم تكون جايزة، عم تتخيل يعني الرقم.
5: لك صافي ضوى عيونه بدي يترك هندسة الصوت يجي يبلش.
6: فهي هالفكرة، يعني اليوم نحن وصلنا لمحل بهيدا المحل. الإي سبورتس كان بلش بمحل صغير، يعني بدك تقول بين طلعته ب 13-14 هيك شيء قوي هلا بهيدي الفترة.
5: بس اليوم بلبنان كيف نظمتوا هيدا العمل؟ لأنه إذا بدك ما كان يعني وصلنا لمحل أوكي ليتر أن صار في دورات، صار نعمل دورات، صار نعمل برايز موني
6: بطولة وطنية. صح.
5: Exactly. بس
6: صح.
5: كيف قدرتوا توصلوا لمحل تشبكوا إذا بدك كل هيدا الكونكشن مع بعضها، هالشبكة كلها مع بعضها من لاعبين لأشخاص عندهم هوس بالإي سبورتس جيمز، لا تقدر تجمعون مع بعض وتخلق من خلالهم شبكة كاملة متكاملة تطلع باتحاد؟
6: أوكي، رح أعطيك فكرة بسيطة. بتسهل كل هيدا الشيء اللي عم تقوله. اليوم لك كل شيء عم بعطي منه امثال لتكون واضحه الصوره. اليوم مثلا لعيب الباسكت وين بتلاقيه؟
5: ملعب.
6: بملعب الباسكت. لعيب الفوتبول بملعب الفوتبول. اما لاعب الاي سبورتس بتلاقيه بالجيمينج لاونجز. يعني مثل ما تعترف فيها باللبناني يعني
5: نتورك.
6: صح. من خلال هودي الجيمينج لاونجز نحن خلقنا عم نخلق بارتنرشيب بيننا وبين هودي الجيمينج لاونجز. كل لاعب موجودين عندكم كذا في عنا مثلا عم نحكي عن الاي ان سي عاملين بطوله وطنيه، بطل هيدي البطوله الوطنيه هو راح يكون المنتخب، بيكون منتخب لبنان. نحن هالقدنا نحن بنشتغل التايتل تبع الورف لبنانيز اي سبورتس روبوتكس فيدريشن هو الفير بلاي. تتكون نحن عادل مع الكل بدك تعمل بطوله وطنيه، بدك تجمع هودي البلايرز. يعني اليوم تعمل اناونسمنت انت لكوميونيتي، هي مخلوقين انه اوريدي من قبل
5: اكزاكتلي
6: كوميونيتي الكاونتر سترايك، كوميونيتي الدوتا، كوميونيتي الفيفا، فالورنت اتسترا، بتقول لهم عندكم بطوله، من خلال هيدي البطوله اليوم رح يتنقى منا بطل. البطل ما بيتنقى حسب واحد المزاج تبعه او بيرفورمنس، بيتنقى از تيم. عرفت علي كيف؟ أوكي. يعني اليوم اللي بيربح هيدي البطوله هو بيكون المنتخب. فبتجمع هود الكونكشنز كلها من خلال هود الجيمينج لاونجز انت، لانه هونيك بيكون موجودين اصلا اللعيبه الهوات الموجودين اللي هذا اللي بيقعد بين 10 و12 ساعه على الكمبيوتر عم يلعب. خلص يعني انت صار عندك، بطلت عم تلعب على الفاضي، صار في عندك، صار يعني بمعنى لك قيمه، يعني صار عندك تارجت، صار قادر انت انك اليوم تنافس وليش لا ما تربح. ونحن اسم الله بلبنان يعني عندنا مواهب.
5: This is the point انه عم تجي بتحكي بهالنقطه، في عندك تحديات كبيره بتواجهك
6: صح
5: بلبنان، ومنهم الانترنت، ضعف الانترنت يعني
6: كهرباء
5: exactly. صح. يعني انا بتذكر انا بال2020 كنت عم علق بيوصل ايميل بوقتها بيقولوا انه بدهم الانترنت تكون 200 ميجا بايت بير سكند، 200 ميجا بايت بير سكند. نحن الانترنت بلبنان حتى ال 4G بوقتها ما بيوصل على 45 كان
6: صح. لك من هيدي الناحيه كل جيم الا متطلبات معينه، يعني عرفت علي كيف؟ واللبناني لبناني
5: حربو
6: دائما اولويز بالنسبه له كل شيء بلايبل، ما عنده مشكله. خلص لما يحط هدف براسه، يعني دائما نحن وي ار اجينست الظروف اللي عم نعيش فيها، يعني مثل ما بتعرف يعني ابسط الامور، يعني اكزامبل بسيط الله يوصل الكل بخير وسلامه على بيوتهم، يعني من خلال الازمه اللي قطعنا فيها. الشباب لما كنا عاملين البطوله الوطنيه ديورينج نحن اخذنا عملنا مثل وقفه انسانيه مع الجميع، وقفنا نشاطاتنا الرياضيه مثل ما الكل عمل، مع انه انتبه بطولات هي اونلاين
5: اكزاكتلي
6: بس نحن كمان لانه عندنا تجاه عمل انساني. بتشوف الشباب انه رغم الحرب ورغم الظروف، يعني الشباب
5: اللي ممكن طلع قرار يعني ايقاف جميع الانشطه الرياضيه
6: من وزاره الرياضه صح، يعني حتى يعني بتشوف الكل التزم. عرفت علي كيف؟ ونحن اكيد التزمنا، بس بتشوف هذا الشغف اللي عند الشاب اليوم اللي مهجر من بيته. عرف كيف؟ بيجي بدق لك بقول لك امتين حنكفي. عرفت علي اخي؟ انت اليوم انت تارك بيتك يا زلمه، امتين حنكفي، بدي كفي
5: ستريس ريليف.
6: ايه يعني اللبناني مثل ما بتشوف خصوصي بهود الدومين اللي عم نحكيك عنه ما عنده شيء يخسره، لان اوريدي من قبل ما كان فيه، هلا كتر خير الله من خلال الاتحاد للنشأ نحن كلنا عم نأسس لهيدا الشيء، وعم نشتغل على ستراكشر المنتل تجاه البلاير، نشتغل عليه. يعني انت اليوم تحت اي ظرف بدك تقدم من افضل المستويات اللي عندك اياها، لانه هدفك واضح.
5: طب نحن قدرنا نوصل لمحل نشارك بالبطولات الخارجيه؟ عملنا تمثيل ولا بعد؟
6: اكيد نحن بالاي فوتبول استاذ احمد حمداني هو عضو من بالاتحاد اللبناني، هو التوب بلاير عندنا بلبنان،
5: هو عضو باتحاد اللبناني
6: للاي سبورتس طبعا.
5: اوكي
6: وعمل مركز ثالث، مركز ثاني عفوا ببطوله البحر المتوسط.
5: وال
6: مثلا تكن 8 عندك استاذ محمد رضا لاعب عندنا، نحن عمل مركز اول بالبحر المتوسط سنه 24.
5: اوكي سو عم ننافس
6: ايه منتخب لبنان للدوتا، بطل غرب اسيا، بطل البحر المتوسط، عم تفهم علي؟ أوكي. منتخب السي اس كاونتر سترايك، اللعبة الشهيرة اللي عنا إياها بلبنان
5: بعدها
6: كمان بطل غرب آسيا سنة الـ 24.
5: طب العالم إذا بتوصل معكم أو بدها تسجل، أنتوا أول شيء هلأ رجعتوا قلعتوا، يعني خصوصا من بعد قرار الوزير وزارة الشباب والرياضة تحديدا المجلة، تحية هون لمعالي الوزيرة دكتور نورة بيرك داريان يلي كان لها كل الاحترام والمحبة، يعطيها ألف عافية. من بعد القرار باستئناف الأنشطة الرياضية. نعم. اليوم رجعتوا استأنفتوا بطولاتكم، المشاركات الوطنية، المشاركات الخارجية، العالم يلي عم تسمع يلي هي أرادي عندها أديكشن، عندها إدمان على على الإي سبورتس والروبوتكس، كيف صح. فيهم ينضموا لألكم، كيف فيهم يتواصلوا معكم، وكيف فيهم يوصلوا ليشاركوا بكام يمثلوا منتخب لبنان؟
6: أكيد نحن مثل ما بتعرف اليوم كل شيء بيست على السوشيال ميديا.
5: صح.
6: نحن عنا على الانستغرام بيج LRF.official، اليوتيوب تشانل تبعنا كمان LRF.official، والفيسبوك كمان لبنانيز اي سبورتس.
5: عملتوا كمان يوتيوب؟ اسم الله عليكم.
6: عنا يوتيوب تشانل، عنا اذا بتحضر الفيديوهات عنا مش تحت ال 1000 فيو بكل جيم.
5: نايس.
6: بتحكيك وبكون دورينج الجيمز مثلا، كان سنت عم تنكفى الحديث يعني جمعة الماضي كان في عنا خلصنا بطولة الكاونتر سترايك، بطولة الوطنية تبع السي اس تبع الكاونتر سترايك، يعني قطعت فترة وقفنا استأنفنا الأعمال ما طلع قرار الوزارة، استأنفنا الأعمال وطلعنا بطل، وكان في عم تحكي بين 100 و150 شخص عم يحضر لايف.
5: في اشتراكات مادية بتدفعوها مالية لتكملوا انتم بطبيعة الحال يعني؟
6: نحن اشتراكات المادية اللي عم تحكي عنها هي شيء بشيء كتير بسيط،
5: رمزي يعني.
6: شيء رمزي ممبرشيب، يعني كل بلاير بيكون عنده ممبرشيب بسيط، بس بيكون ممبر يعني بالاتحاد اللبناني، بيطلع له بيطلع له مثل ممبر صغير موجود عندنا على الويب سايت lrf.com.lb. ومن ضمن هذا الاشتراك نحن بناخده سنوي هذا الاشتراك. عرفت علي كيف؟ بيكون بيدفعه مره واحده افرج يعني بين $5 و$10، شيء بسيط بالسنه.
5: بس انتوا كيف عم تغطوا السفرات؟
6: نحن هون جهد اللي نحن بنعمله كاداريين. نحن بتعرف نحن مع كاتحاد مثل الاتحادات العالميه للاي سبورتس ما عندها فاندنج، هذا الفاندنج الكافي من الوزارات ومن الرياضه يعني. وخصوصا نحن بوضع بلدنا الحالي يعني حضرتك عتلاني، نحن هون بنعمل كاعضاء بنعمل جهود تكرمال نامن سبونسرز، كرمال
5: هون فاندنج يعني انتوا
6: فاندنج شيء بسيط يعني ومن لحم الحي. وقعد تفكر نحن كلنا كاعضاء ما حدا بياخذ ليره، نحن بقى فالنتيرز.
5: لك هيدا شيء، هيدا شيء اذا بدك متعارف عليه، بس الحلو بيه اللي عم تحكيه هو الشغف اللي حاطينه.
6: صح.
5: يعني لفتني قد ايه عندكم شغف للعبه الاي سبورتس على اللبناني، كلكم تكنوكرات
6: تقريبا.
5: بس ليفوت حدا منه تكنوكرات بهيك اتحاد ليه بده يفوت؟
6: ما في حدا منه تكنوكرات.
5: ما اكزاكتلي هذا اللي عم جرب لك اياه. هلا في شغف لا
6: رح افسر لك شغله صغيره بسيطه. نحن 7 اشخاص، 7 أعضاء، 7 فرد قلب، 7 منشتغل من قلب ورب ومن لحم الحي وما عنا أي مشكلة. بس تخبرك يا يعني نحن حبين هيدا الشيء يوصل، وبإذن الله يوصل. أنا لك خيي ما سأعطيك إكزامبل عن حالي شخصيا، أنا بحب شوف علم لبنان عم برفرف برا. أبسط الأمور بحب مثل بلدي، عم بحكيك عن الصعيد الشخصي.
5: لك حلو كتير عم تحكي بهذا.
6: عرفت علي شو؟ انا بلدي، انا بلدي لبنان انا كتير بحبه.
5: امبارح كان معي
6: المشاكل اللي نحن فيها انا كتير بحبه.
5: بتعرف بتعرف الرياضه بلبنان الاتلات، بغض النظر اذا اي سبورتس ولا فيزيكال اتليت، الاتلات بلبنان. امبارح علي عبدو فغالي بوجه له تحيه وبدي اقول له مبروك لكريستوفر كمان فوزه بالاف 3 كمان بسيركوي بوريكار، بعقد بعقد اللي عمله كريستوفر وبيو كيف الفولو اب اللي عمله اياه. قال لي شغلة عبدو فغالي، قال لي فشع رقبته نبطل نحب لبنان. كأنك أنت اليوم بتجي بتقول لي نفس الشيء بس بطريقة اندايركت. أنه أنت بتحب لبنان، بتحبها من الإي سبورتس، بتحبها بهالطريقة لأنك شايف لبنان بهاللعبة.
6: يعني ليك كل واحد عنده طريقة معينة يمثل فيها بلده، ونحن لقينا حالنا هون. عرفت علي كيف؟ وخصوص عمل لك نحن كشباب كأعضاء كمان عنا نحن نفس الهدف. كلنا على نفس الكلمة يعني. حتى انتبه في عنا rules and regulations و policies نحن عنا إياها.
5: مثل شو؟
6: بالاتحاد نحن من وعي اللعيبة من خلال الادوكيشن اللي عنا إياها، نخليها تصير مرحلة يوصل هيدا البلاير يصير مدمن على شيء معين، which is هيدا شيء كتير خطر،
5: بتصير gambling.
6: أيوة نحن من هيدا الناحية بتعرف بكل السبور بيصير فيها قصص. بس نحن شغلتنا حتى أنا شخصياً لما كنا عم بحكي مع المنتخبات الوطنية في وقت محدد ليبلش بتمرين، ليبلش براكتس كرمال إذا كان عنا شي بطولة معينة،
5: في وقت محدد لتو براكتس.
6: صح.
5: بس في كوتش،
6: في كوتش، في منتل كوتش، وفي فيزيكال كوتش كرمال حتى،
5: وكمان فولنتيرز.
6: نعم.
5: أوه.
6: نعم نعم عمل لك نحن هيدا الاتحاد كلنا هيك يعني، ولا مرة حدا يعني. دايما الرئيس بوجه له التحية الأستاذ محمد عامر، بيقول لي أبو جاج جلبوا دايما أنتو، أنتو خدوا على القليل بدل أتعابكم. عرفت علي كيف؟ بنقول له أنت عم تاخد بدل أتعابك رئيس؟ بس صراحة بيقول لي يا خي منجرب قد ما بنقدر، بس ولا مرة نحنا عملنا شيء تكربيل لأنه عم تنرد بدل أتعاب. بس مثل ما نفس الشيء يعني، مثل ما هو سوري قطشت.
5: لا لا أنا عم بقطشك مش أنت قطشت. سو أنا سوري مش أنت. بس تعرف عندي سؤال لك، عم تحكيني بقصص عم بقطشك بس هالقد محمس للحكي.
6: تفضل.
5: الجيمينج اللي بيكونوا موجودين على، أو الجيمز الموجودة على التليفون.
6: موبايل ليجندز، ببجي موبايل.
5: اكزاكتلي. هو كمان في لهم بطولات؟
6: نعم، في بطولة وطنية للموبايل ليجندز، في بطولة وطنية للببجي موبايل. اخر مره نعمل هلا مش من زمان، من جمعه ونص نعمل بي ان ام سي.
5: بي ان ام سي،
6: بي ان ام سي ببجي موبايل نيشنز. يعني هيدي مثل البطوله الوطنيه، بتنعمل بالميدل ايست، وبيطلع كل فائز من كل فريق بينجمع مع بعض بلان ايفنت، طيب يحددوا بطل مثلا الميدل ايست. عرفت علي كيف؟ ونحن كمان بنعمل بطوله وطنيه للببجي موبايل، يعني بنعمل بطولتين، وعندنا الموبايل ليجندز كمان عندنا منتخب فيها، وعندنا مدرب لها، وعنا هيد اوف كوميتي لها. هيد اوف كوميتي يعني رئيس لجنه لها. نحن متقسم كل الـ كل الجيمز الى رؤساء لجنه.
5: كل الجيمز،
6: كل جيم الى رئيس لجنه طبعا.
5: انت بس هون السؤال، كيف بيوقع الاختيار على الجيم؟ هل هو بسبب عدد المشاركين بهيدي الجيم، او انتم بتعملوا ستاتستيك بتعرفوا مثلا انه في عدد معين بيلعب ببجي، في عدد معين بلبنان بيلعب الجيم الثاني موبايل اوف ليجندز،
6: موبايل ليجندز،
5: موبايل ليجندز، في عدد ثاني. انا مثلا هلا سارد على لعبه على التليفون، انا كل فتره حرب سارد عليها،
6: شو اسمه،
5: تاونشيب مثلا، ما بعرف اذا وات ايفر. بس انه معنى المجازي انه انتم بتعرفوا الالعاب او بتعرفوا عدد الاشخاص اللي بيلعبوا بهالالعاب.
6: ليك في ستاندرات عالميه تمشي عليها، مثلا اليوم رح اعطيك اكبر اكزامبل على الاي ان سي، اللي هي اكبر ايفنت، وهيدا انجاز كتير كبير نحن عملناه، تا قدرنا حصلنا عليه كلبنان كدوله.
5: عم نحكي عن اي سبورتس
6: ناشونال تشامبيونشيب، اي سبورتس نيشن كاب،
5: نيشن كاب.
6: صح، هيدا الاي سبورتس نيشن كاب مثلا اجت لعندك اليوم، قلت لك في عندك 16 جيم. عرفت علي كيف؟ انا بدي 16 منتخب، ماشي الحال،
5: ب 16 لعبه،
6: 16 لعبه مختلفه. عرفت علي كيف؟ مثل الكاونتر سترايك، الدوتا، الفالورنت، الاف سي، الاي فوتبول اكزامبلز. تجي اليوم انت بتعمل اناونسمنت، مثل ما قلت لك الكونكشنز خلال بتصير عبر الجيمينج لاونجز. اكثر واحد كل الجيمينج لاونجز بيعرفوا شو عندهم لعيبه وشو عندهم عالم.
5: بس هو كم يعني انتوا قادرين تحصوا كم جيمينج لاونج في لبنان؟
6: بحدود ال عم تحكي بين 90%
5: بس هو الشرعيه او الرسميه اذا بدي اقول. لانه انت اليوم إذا بدك نحن وصلنا محل بلبنان لأنه صار عندك البلاي ستيشن بكل بيت، لأنه صار الكمبيوتر بكل بيت، بطل في عندك هذا المين نتورك اللي بيجمع الكل. يعني حتى العالم يلي بتلعب جيمينج،
6: بالعكس
5: في عالم ما أنا عم تلعب بالجيمينج لاونج. يعني أنا بعرف كتير عالم من أنا واحد منهم، أنا من هاللعيب الجيم، من هالسرير كتير، أنا بسرد أيام.
6: هني تو تايبس، هني التايب العالم اللي بيلعب بالبيت، وتايب العالم اللي بفضل ينزل على جيمينج لاونج. على كل الأحوال نحن قادرين نوصل لاثنين. عرفت عليك من خلال اكيد تعرف اليوم سوشيال ميديا ماركتينج، كله تعمل اناونسمنت بسيطه سريعه بنعرف الكل.
5: قد ايه صار عندكم اس توتال لعيب هلا او انديه؟ كيف مقسمين؟ كيف صايره بلبنان؟
6: نحن اليوم عم نعمل بارتنرشيبس.
5: اوكي،
6: عرفت عليك كيف؟
5: بارتنرشيبس از فاينانشال بارتنرشيبس،
6: لا شو بارتنرشيبس نحن والجيمينج لاونج اليوم. انت البارتنر تبعنا.
5: اوكي،
6: طن اكزامبل بدنا نعمل بطوله ماشي. مثلا جبل لبنان.
5: اوكي،
6: من مركز معتمد بنعمل بطوله فيها بحيالة جيم مختلفه. لما يصير في عندك بارتنرشيبس وصله وصل والعالم موجوده كلها معك، تخلق كونكشنز، من خلال هودي الكونكشنز انت كل واحد كل جيم تتعرف الاب تو ديتس، في على الديسكورد شانل هذه بيستعملوها الجيمرز، في على بيج الاتحاد. كمان نحن كنا بنستعملها من نزل كل شيء اناونسمنتس عليها، من خلال هون نحن بنبني هيدا التواصل والصله بيناتنا. واكيد نحن بنخلق فكره براس اللاعب انه انت اليوم منك عم تتسلى، انت اليوم عم تلعب بطوله لبنان، عم تمثل، يعني انت اليوم عم تمثل المجتمع تبعك من خلال هيدا الرياضه.
5: بس انت اليوم يعني اذا بدك تطلع شوي على نقطه، اللاعب يلي عندك الاتليت اذا بدنا نقول يلي بيلعب يشتغل اي سبورتس او بيلعب اي سبورتس از بارت اوف ذا جيمينج اليوم قد ايه عنده كوست عليه. يعني اليوم بين ما يجيب داسك كبير داسكتوب وبين ما يحط سكرين الكبير اللي يقدر يلعب عليها وبين ما يجيب الكرسي تبولن هو بتشوفهم هلا بيطلعوا لايف على تيك توك
6: في كتير شباب اي صح
5: شوفوا كتير عم بيطلعوا تيك توك حتى الاول البلوجرز اللي بيطلعوا على تيك توك اندر نيم اوف بلوجرز بيطلعوا على تيك توك بتشوفهم حاطين الهيدسيت حاطين الكرسي جايبين الكرسي الخصوصي
6: مزبوط شير جيمينج
5: شارين كل شيء بس هيدا الكوست نحن اليوم اذا في واحد عنده ادكشن على هذا الموضوع وبده يجيبها لعنده على البيت قد ايه حتكون كوست عليه قد ايه هو مفروض يكون عم يتمرن قد ايه مفروض يكون عم يشتغل
6: حسب هو قد ايش بده
5: فيك فيها اوبن ليميت هيدا
6: اوبن ليميت فيك تبلش من ارقام بسيطه لا تحط شيء انت قوي حسب انت قد ايش حابب تحط يعني بالنسبه لك وفي ينزل على الجيمينج لاونج الجيمينج لاونج اوريدي موجودين هود الهاي سبيكس والكراس اللي عم تحكي عنهم والكيبورد والماوس والشاشه وكل شيء عم تحكي عنه بيكون موجود بساعات بسيطة يعني كتخير الله نحن الشباب عنا بلبنان الجيمينج لاونجز ولا واحد منهم يعني لك بغلط كرمال يستفيد عرفت علي كيف يعني
5: أنا بحبه
6: أنا مقبل الكل بحبه هو يعني كل واحد بس يفتح هيد المصلح هو الردي بيكون بحبه وبيكون بيلعب جيم معينة وبيعرف الجيمر شو بده وبيعرف انه إذا أنا عملت هيك إذا غلت ما حيقدر يجي إذا وطيت حيصير في عندي عالم ليه كتخير الله بهيدا الدومين عنا بلبنان أستاذ أنطوني كل العالم عندها هيدا الطموح ما في حدا فاقد الأمل عرفت علي كيف كلنا عنا هيدا الطموح وكلهم عم يشتغلوا من قلبه رب وكله بس الاتحاد يطلب شغلة بيكون موجود على الوقت
5: لأنكم عائلة واحدة
6: لأننا 100% وقرة فاميلي
5: هذا الشيء اللي لمسته من حكيك بكل الأحوال بس جورج أنت عم تحكي عم بتخيل شغلي كده تبارك كنت بحكي أنا هو كريستوفر فغالي عم نحكي عن حتى في عندك للسكوتر عندك الإي سكوتر عندك الإي فورمولا عم نوصل على محل عم نروح على العالم الإلكتريك عم نروح على عالم مش الفيرتشوال حتى هو الإلكتريك اللي صار إذا بدك الإيكو جرين الإيكو لايف اللي عم نطلع عليه على الإيكو فريندلي سو هيدا العالم قديه هو كمان بيجي أندر the e-sports and the robotics
6: ما هو انت قلته اسمه الكتريك وانا فسرت لك الاي سبورتس هي الكترونيك سبورتس عرفت علي كيف فهو هذا اصلا كله راح يكون تحت هذا السقف
5: يعني معقول نشوفكم عم تنظموا يوما ما الاي سكوتر بلبنان لانه عم شوف كتير اول شيء في كتير بيع سكوتر
6: لك نحن عنا اوبورتونيتيز ان ننظم كل شيء وعنا الامكانيه انه نحن مش الماديه الامكانيه عم بحكيك الامكانيه كاداريه كناس بتشتغل على الارض عرفت علي كيف عنا الامكان ننظم حيلا بطولة بتنطلب حسب الطلب يعني نحن اكيد تابعين لوزارة الرياضة والشباب الكونكشنز انت تبعك بينك وبين برا هي which is my اكبر بارت عالميا اللي هي الاي ان سي الاي سبورتس نيشن كاب اللي حكيتك عنها والاي اس اف والجي اف وهود الاتحادات العالمية هي شو بتطلب انواع الجيمز بنعمل مثلا طلب منا مثلا بالنسبة للسيميوليترز ال WRC كمان عملنا طلعنا بطل وسافر هذا البطل وربح عرفت علي كيف يعني نحن حسب عمل لك هي عرض وطلب شو بينطلب
5: اوكي بس هيدا بلان محطوط عندكم لقدام يعني تخيل انا بس انا بتخيل هلا عم بحكيك عن الاي سكوتر عم بتخيل انه كيف كانت الاي سكوتر شغاله بقلب لندن وكيف عم بيركضوا عم يعملوا اذا بدك الريسينج تبعهم بقلب شوارع لندن تخيلها هي بس عم بتصير ببيروت
6: 100% بدي افسر لك عن شغله كمان هي شيء بارت كتير مهم في شيء اسمه WPC
5: أوكي
6: World Physical Sports WPC هي يعني كلمة Physical Physical جمعوها كيف جمعوها الكلمة بين Physical وDigital جمعوها مع بعضهم صارت Physical الفيجيتال يعني انت تتربح يعني بيعملوا بطولة هيدي البطولة بتكون نصها Physical ونص التاني Digital يعني أبسط الأمور الأفسي بالأفسي بعد قدر تربح انت هيدي البطولة بدك تجمع نقاط بالفيزيكال بدك تلعب ماتش فوتبول 2 على 2 عرفت علي كيف
5: تلعب ماتش فيزيكال
6: ماتش فيزيكال ماتش فوتبول بوقت معين عرفت علي كيف تربح بتجمع نقاط بتنط على الديجيتال تقعد تلعب جيم ربحت بتجمع نقاط وعلى اساسها بنعمل اوفرول وبطلع بطل
5: اوكي
6: فمن هذا الدومين اللي عم تحكي عنه انت الاي سكوتر مفروض يكون بهذا الدومين تقدر يكون موجود على الاي سبورتس
5: اوكي سو اذا ما كان بهذا الدومين يعني اذا ما كان ديجيتال كان بس فيزيكال
6: صح
5: ما بيقدر
6: ما خصنا فيه
5: ما بتقطعه فيه
6: لا منه
5: ولا حتى بتقطعه بعالم الاي فورمولا هلا هو اوريدي اتسديم يعني
6: عم نحن عم قلك كل شيء الكترونيكس عرفت علي كيف شو ما كان نوعه للرياضه بيكون موجود عندنا بالاتحاد وله رئيس لجنه
5: كم لجنه انتوا هلا بالاتحاد
6: وله منتخب نحن عم تحكي بحدود 16 لجنه ل 17 لجنه
5: 16 لجنه من سبع اعضاء
6: ل 17 لجنه لا انتبه نحن بورد ممبرز وعندك رؤساء لجان
5: اوكي بس اوكي بس انت سبع اعضاء عاملين 16 لجنه
6: صح
5: وش رقم كبير واو
6: يعني اول مره بتسمعوا عنه وسامعين عنه ومش حكي مع بعض من قبل
5: انا عم بتفاجئ باللي عم تخبرني على فكره
6: فهذا الشيء بيخلي انه يصير في حديث لقدام
5: لا دائما دائما انا بتطلع لانه خصوصا انتوا اليوم اتحاد اذا بدك جديد بلبنان عمره 5 سنين وليك شو عم تعملوا
6: انتبه بالخمس سنين يعني انت بتعرف
5: ما ضل شيء ما صار
6: اتحاد تاسس سنه الازمه يعني
5: اساس بالكورونا
6: بالكورونا
5: والازمه ازمه اقتصاديه وازمه ازمه اجتماعيه صح. ازمه سياسيه ل 2024 دبكت الحرب لهلا رجعنا في طب الحرب يعني ما ضل شيء ما صار معكم
6: وبعدنا واقفين على رجلينا ورح نضل واقفين
5: والليره طارت
6: وهذا وعد لكل جيمر عم يسمعني هلا ولكل شخص حاطت اماله بهذه القصص هيدا وعد مني لانه نحن حنضل واقفين على رجلينا حنضل عند حسن نيتهم للشباب وباذن الله كل شيء في طاقه انرجي نحن عم نقدمها من كل قلبنا وما نطالبين شيء من حدا
5: بس ما لازم توصلوا لمحل جورج تقدروا بس تحطوا سيرتن فيز معينه بس لانتوا تقدروا تحافظوا على بطولاتكم يعني هيدا الرقم اذا بدك بالمشاركه مثلا 5 ل 10 دولار ما راح تاذي جيمر
6: ابدا صح وش اذا نحن ليك خي بدك تمشي ستيب باي ستيب
5: انتوا هلا سالتك سؤال مش انا كنت اخذت منك الرقم التوتال يعني اليوم عم نحكي عن عدد جيمرز بلبنان بيتخطى ال 1000 ولا اقل
6: في كتير اكثر من 1000
5: واو
6: اكيد في اكثر من 1000 يعني يعني
5: لو ألف واحد هلا صافي هون كمان جيمر
6: لو شوف لك الداتا بيطلع تقريبا هيك شيء مثلا عندك عم تحكي بس كاونتر سترايك نحن على فكره بالكاونتر سترايك عندنا درجه اولى درجه ثانيه ديفيجن 1 ديفيجن 2
5: اوكي
6: بكل الجيمز على فكره عندنا هيك عم نقسمهم ديفيجن 1 ديفيجن 2
5: يعني عم تحكي انت البرو ابرو بيسرت
6: صح صح صح كيف الدرجه اولى درجه ثانيه بالباسكت بول نفس الشيء
5: انت مين بتشجع بالباسكت
6: بحب الكل
5: بحب الكل بدي اسم
6: بحب الكل
5: شجع لك حدا
6: كل واحد بحب بلده وعنده نفس الهدف تبعي
5: بحب الكل
6: بحب الكل
5: فيك تقول لي انت بتشجع منتخب لبنان مثلا
6: تهرب انا
5: تهرب من
6: الجو نادي الرياضي
5: انت مشجع لنادي الرياضي انا شو مستحي
6: مش مستحي ابدا بالعكس
5: انت ولا عاد بتحب الكل
6: بس لك كثير اكورد انا كمان بحب نادي الحكمه فهمه
5: لا بس فيك تحب الحكمه فيك تحب الرياضه حبيبي بدك بس انا على بالي كنت اسالك هذا السؤال
6: كل شيء في فريق لبناني حاطط العلم انا بحبه وانا معه
5: ان شاء الله هيك هذا اذا بدك هذه الشغله تنتقل لطريقه للكل لانه واضح حبك للبنان قد ايه طاغي اذا بدك بالشغل اللي انتوا عم تعملوه كاتحاد واتس نيكست شو عندكم بلانز
6: البلانز لقدام هلا نحن عندنا كاس العالم بنوفمبر
5: 2026
6: وين بالرياض
5: بالسعوديه
6: بجولاي بجون وبجولاي عندنا تصفيات ريجنالز كواليفايرز
5: اوكي
6: الريجنالز كواليفايرز هي تصفيات غرب اسيا بتعرف تدخل تتاهل
5: يلا تاهل كاس العالم
6: صح
5: نحن تاهلنا شي مره من 2021 لهلا كاس العالم
6: مرتين
5: واو
6: بال 24 تاهلنا بس ما صار نصيب اننا نقدر نشارك لان علقت الحرب
5: قديه عم تتاثر من الحرب
6: كثير صراحة يعني مش بحدك انت مش نحن ك
5: كل الاتحادات
6: كل الاتحادات يعني تكون انت عامل اعمالك وعامل بلانز تبعك يعني انا كنت مفروض كون خالص بجون بشهر 6 خالص 16 بطولة
5: وقف كل شيء
6: وقف كل شيء مجبور توقف هيدا ما في نقاش بهيدا الموضوع هيدا هيدا شيء انساني
5: انا ما
6: عرفت علي كيف وهيدا شيء يعني لا حول ولا قوة مش بإيدك
5: كنت عم تحكينا عن المشاريع
6: عن المشاريع عمل لك نحن هلأ كم سنة لقدام وما حكيك خلينا بالسنة اللي هي نحن فيها عنا كأس العالم، عنا البطولة الوطنية، وعنا البطولات بدنا نكفيها للاستئناف تبعها.
5: أوكي.
6: وأكيد نحن في عنا بروجكت لإدوكيشن، بطولة جامعات بالإيسبورتس.
5: بيكون في تعاون بينكم سلام أتشك، في تعاون بينكم بين الاتحادات المحلية الرياضية؟
6: نعم.
5: كيف؟
6: من خلال تواصل إيميلات، نعمل ميتينجز، نتفق على ديتس مثلا. أبسط الأمور، كان عنا مثلا بطولة وطنية للجامعات إذا بدك
5: FSUL، يعني حكيته معهم.
6: أيوة، تواصلنا معهم. أستاذ محمد رئيس الاتحاد تواصل مع رئيس الاتحاد
5: طبعا. أستاذ زياد صعد، موجه له تحية،
6: ألف تحية. فكنا حاسس حنعمل التورنمنت، البطولة تبع الأفسي، تبع كم تبع الجامعات، بس
5: حرب
6: حرب. حتى كنا انكلودد ببيروت سبورت فيستيفال،
5: كان جولة تحية لكريم عندير، اشتقنا له
6: أستاذ كريم. فكنا انكلودد بهيدا.
5: في دخل بيروت سبورت فيستيفال السنة، حسيت كأنه بده يرجع يعمل.
6: والله صراحة ما نو انفو صراحة عن هذا الموضوع، بس كنا انكلودد نحن بهذا الشيء، وكنا محضرين وعاملين ام او يو مثل ما بيقولوا بيوكيو كرمال هود القصص، تعرف شو له وشو عليه، كرمال يأمنوا كل شيء، كانوا وكانت ريك بالشغلة. بس
5: الحمد لله، الحمد لله،
6: كتر خير الله على كل شيء. هيك بقول لك، كتر لك لقدام. في بروجيكتس كتير، ما تحرق حالك، رح خبرك عنهم في حلقات كتير لقدام.
5: ميت ألف صار فيك
6: مفتوح، رح نحكيها يعني.
5: آخر سؤال، قدام عمان وقت صافيو؟ نص دقيقة معي. مرسي صافيو، رح يعطينا دقيقة زيادة. مرسي لألك صافيو. شفت صافيو، بس حكينا عن الجيمينج، اهتم صافيو،
6: شكله صافيو بحب الجيمينج.
5: صافيو بحب الجيمينج. ايه، هلا هو من النوع يلي كتير بي يعني، عمل انفستمنت كبير بالبيت عنده، الداسكو، ما داسكو، مضبط وضعه، ماشي حاله.
6: هلا بنحكي من بعد
5: عم يعمل قرشين صافيو. خاصكم شيء بالذكاء الاصطناعي اي
6: بالاي اي، لك الاي اي بهيدا الدومين اليوم، طالما انت كشخص عم بتحكم بالجيم، الاي اي هون ما له دخل. الاي اي له دخل بالبرمجه، وين بيساعدك الاي اي؟ الاي اي بيساعدك لتعمل سكور بورد، لتعمل قصص العلاقه بالبرمجه تبع الجيم. من ناحيه تقنيا اكثر من انه رياضيا. عرفت علي كيف؟ الاي اي هون بيلعب دور مثلا، بخليك تضلك اب تو ديتد، بيعمل لك اب تو ديتد للسيستم تبعك من خلال مثلا ابسط امور البراكتس، انه اليوم تغيرت البراكتس بالاي اس ال مثلا، نحكي كاونتر سترايك كدومين، انه هذا عالمي. اي اس ال بيكون عنده رولز تمشي فيه، ونحن مجبورين نكون عم نطبق هيدا الرولز تبع اللي رولز الجيم، تبع رولز الجيم. فانت بتمشي على هذا الشيء، الاي اي بذكرك هون انت انه عندك ابديت كذا كذا، وفيك انت تكون من خلال هيدا الاي اي يكون عم تبعته لهو يزبط لك كل شيء له علاقه بالبراكتس، يسهل عليك الامور. بس انتبه شغله، الاي اي ما بحل محل الانسان عنا، هذا شيء اساسي. دائما الانسان له قيمته
5: اكزاكتلي
6: وله فعاليته. تفهم علي
5: كيف؟ انا فهمان عليك 100%. بس صافيو عم بيقول لي عم بيخلص الوقت، بدي منك تقول كلمه اخيره من عندك من معروف جورج قبل ما اختم.
6: عن شو بدك؟ شو
5: هيا الله، شو عبالك تقول لك كلمه اخيره؟ اعطيك
6: كلمه اخيره.
5: فريدم.
6: انا بدي اقول كلمه للاهل. انا ما عاد درس، وانا مهندس كهرباء ومتعلم بدومين الاي سبورتس. مش يعني يا مدام ويا استاذ اذا ابنكم عم يلعب جيم يعني هو بيكون خلص صار بمحل تاني. اكيد ضمن حدود وضمن بمحلات معينه، فساعدونا لنقدر نساعد هذا المجتمع لا اكثر ولا اقل.
5: تانكر لك جورج الراعي، اولويز بلاجر هافينج، ونضرك بحلقه تانية باذن الله. بعد فيك تروح تحكيها. صافيو بصعب، يعطيك العافيه زميلي على الهندسه الصوتيه. متابعينا عبر اثير اذاعه صوت كل لبنان، هيدي كانت حلقتنا معكم اليوم. ملتقانا الاسبوع القادم بحلقه جديده وموضوع رياضي جديد. من هلا لوقتها، الى اللقاء.
7: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
8: بلاي باي بلاي، الصوت كل لبنان.
9: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
10: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
11: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودي، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و70 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار الرابعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، طالبه فيه بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التدمير والجرف في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها. عرض النائب إبراهيم كنعان في خلال لقائه السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى للجهود الرسمية اللبنانية والأمريكية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والدفع بالمفاوضات قدما من أجل وقف الحرب وتحقيق الاستقرار، وشدد الطرفان على أهمية تعزيز الدعم الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمها الجيش اللبناني بما يساهم في حماية لبنان من تداعيات التصعيد المستمر في المنطقة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. لفت وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في تصريح عقب لقائه البابا لاون 14 في روما إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، ولكن حزب الله عقب أمام ذلك، معتبرا أن حزب الله لا يستهدف إسرائيل فقط بل لبنان. من هنا ضرورة قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية، لسيما وأنه لا يزال قادرا على إلحاق الضرر. رأى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالنت اللا حدود لجرأة حزب الله في مواجهة تراخي الحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى أنه يجب على بيروت وبعلبك والنبطي وصيدا أن ترتعد من نيران الجيش الإسرائيلي لساعات طويلة. هذا وأضاف جالنت: يجب ألا ندع الإنجازات الكبيرة التي حققناها ضد حزب الله في عام 2024 والتي منحتنا حرية مهاجمة كل هدف لحزب الله في لبنان حتى الشهر الماضي تفلت من أيدينا. في الميدانيات الجنوبية أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدات صفد البطيخ، جبشيت، عيت الجبل، بيت ياحون ودير أنطار، ومعلومات عن وقوع عدد من الجرحى والشهداء. هذا وجدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاره إلى بلدة العباسي مطالبا سكان البلدة بالإخلاء. بعد إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله باتجاه إسرائيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بلدية نهرية طالبت الإسرائيليين بعدم التجمع تحسباً لاستمرار إطلاق حزب الله للصواريخ، متحدثة عن أضرار في منزل جنوب نهرية وإصابة إسرائيلية في خلال توجهها إلى أحد الملاجئ. عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا موسعا مع ممثلين للاتحاد الأوروبي خصص للتشاور والبحث في مسار إصلاح المنظومة الجمركية اللبنانية ومناقشة آليات الدعم التقني والمالي المقدم من الجانب الأوروبي في هذا الملف، مشيرا إلى أن إصلاح الجمارك يندرج ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي أتى على ذكرها برنامج صندوق النقد الدولي. كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن وجود أكثر من 70 ناقلة تمنعها القوات الأمريكية من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، في وقت نقلت وكالة مهر عن مسؤول إيراني أن الهجوم الذي شنته البحرية الأمريكية أمس قرب مضيق هرمز أدى إلى إصابة 10 وفقدان 5 من أفراد طاقم السفينة التجارية الإيرانية. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه من صوت كل لبنان.
0: متنوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: باليومية يومية آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيان وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة، عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم نورا الميكرو كارلا كيشيشيان وكيم، عم برفقنا اليوم أحسن مخرج سافيو بوسعب. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا بهيدا النهار الحلو اللي بعقد. أكيد كلكن حضرتوا حالكن للويك أند، شو عاملين هالويك أند وأخيرا شمست الدنيا؟ أكيد في كتير بلانز، كتير في بلانز، وأنا مبسوطة عن جد، بنستاهل نحنا أنه يطلعنا هيك يومين حلوين بهالدنيا. Just enjoy it as much as you can، كل حدا وين ما هو، إن شاء الله مش قادرين تروحوا ولا ويك أند ولا شيء، محل ما نحنا فينا نحنا نكون مقررين أنه هيدا المطرح وين أنا بنبسط فيه. تعرفوا كتير بيسألوني كارلا أنت كل يوم بيجي لعندك كتير عالم، بتشوفي كتير عالم من عبكرة العشية بيكونوا جايين أصلاً لعندي كرمال يتعالجوا، كرمال يغيروا بحياتهم بعلاقاتهم، بيكون عندهم patterns منهم طايقينهم، يعني المهم أنه blocked وما عم نقدر نوصل لنتائج. بيقولي العالم دايماً I get this question، كارلا أنه شو أكتر شيء أنت بتشوفيه بالكابينة عندك؟ أوكي، أول شيء أكتر سؤال بيسألوك إياه شو؟ أنا بقلكن أكتر سؤال بيسألوني إياه هو إنه أنت هلأ نحنا وقاعدين عم بتحلليني؟ لا ما بكون عم بحلل ولا حدا، بس كتير كيوت السؤال. كمان بيسألوني إنه شو بتشوفي أكتر شيء عندك؟ هلأ أنا بشوف من كل شيء، أوكي، من الإنكزايتي للديبرشن للعلاقات للكابل للتينيجر يعني، بس المهم اللي بدي أختصر لكم إياه اللي بشوفه إنه كتير أوقات أكتر وأكتر ما حدا منهم مبسوط. يعني ماني حابة قلكن إياها بهالطريقة، لا اللي هو عزابة مبسوط مفكر حاله إنه في كتير قصص عم بيروح على حاله، بده life partner، كتار هلأ ما عم بيلاقوا life partner، ونحنا منعرف هيدا الشيء. ما في يعني بيكون شخص جدي بده يعمل عائلة بس بيلاقي إنه قد ما يكون في بنات وقد ما يكون في شباب there is no seriousness، أوكي ما حدا بده هالcommitment، أوكي مش ما حدا بده، كتار ما بقى بدهن هالcommitment لشي جدي وبده مسؤولية. اللي مجوز منه راضي لأنه أكيد في بارتنر، في إنه أنا بدي أهتم بحالي بعقلي بأنا my patterns، وفي كمان هلأ شخص تاني عنده emotions عنده short comings تبعوله عنده عوايده بلاش يطلعني من تيابي، أوكي، واللي عنده أولاد واللي ما عنده أولاد كل حدا منهم عم بيفكر إنه تاني مبسوط أكتر. كيف نحنا منوصل لهيدا المطرح وين لو شو ما كان عم بيصير معنا نحنا مش مرتاحين ونحنا مش مبسوطين؟ في سبب لهيدا الشيء. اولا نحن الاكسبكتيشنز تبعولنا دايما بنفكر هاي اللحظه ما فيها شيء، بعد شوي لما الامور شوي تتحسن بحياتي انا هونيك رح لاقي السعاده، بعد شوي دايما كانه منفكر انه الفرح مش هون، سعاده مش هون، بعد شوي كله مؤجل. اذا عم بتلاحظوا بركي اذا هالشغله بتتغير انا رح انبسط، اذا بشيل هالخمسة كيلو بس بلش انبسط، اذا بوقف دخن بركي ساعتها هيك بصير باخد نكهة الحياة، بس لما أخطوب أو بس لما أتجوز هيك بريح بالي أنا وخلص حياتي بتبلش، بس لو بحبل وبيجينا هالبيبي ساعتها أنا رح أعرف أنه هالدنيا كلها بتحبني. دايما نحنا مأجلين مأجلين مأجلين، بس هو حقيقة هيدا الواقع اللي نحنا منكون عم نعيشه نحنا منغرق فيه، لأنه كتير أوقات كمان نظرتنا للأمور نظرة فيها كتاسترو

كتير أوقات، وأكتر الناس اللي بيتعذبوا بهالدنيا هن الناس اللي ما يقعوا الصبح لحديد ما يناموا بالليل. نفس الشيء الفوكس تبعهم دايما على يلي ناقص بحياتهم، دايما على كل شيء نيجاتيف بحياتهم، ما عم بقدر اتحكم بهيدا الشيء، ما عم بقدر غيره، كله نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. منصدق ونقول يا الله معقول، كيف شخص واحد هالقد حظه ممكن يكون عاطل بالحياة؟ كيف؟ لأنه إذا نحن سمعناه بس لهالشخص منقول إنه كوارث. إذا منقرب شوي ومنتفرج شوي، نعمل زوم إن منشوف إنه هيدا شخص عنده قصص كتير حلوة. كيف هاي؟ كيف بيكون شخص عنده شريك حياة بعقد بمحلات؟ أوكي عنده عوايده، عنده تصرفاته، ردة فعله، بيفكر الشخص إنه أنا عم دومت. لا، هاي علاقة بدها شغل، هيدا بارتنير بده شغل، بده مساعدة، بركي أنا اللي بحاجة لمساعدة. فمنلاقي إنه الناس اللي أكتر شيء عم بيتعذبوا هن الناس اللي الفوكس دايما على اللي ناقص، على اللي ما بيتغير. ما هون كمان العند إني أنا فكر إنه لا I can't change my life، ما فيني أتقدم. فنحن منقول إنه ببروغرامات مثل Little Choices there is always hope. هون بهيدا المطرح كل نهار جمعة there is hope. واحذروا شو، مش ضروري يكون boring، مش ضروري يكون بيضايق وبيتعب وكر، لأنا ما قلي خلق هلأ. بالعكس، للي هلأ رايح خلص هرب من المكتب، هرب من الشغل، بالسيارة رايحين حاطين الإذاعة، فينا tip من هون، strategy من هون، tool من هون. I can transform my life. بس أنا بدي يكون بدي هيدا الشيء، بدي يكون بدي، وبدي يكون بصدق انه انا اذا بطبق هدول المواضيع باخد ريزولتا. هلا يمكن ما بشقلب حياتي فوقاني تحتاني، بس تعرفوا شو، خطوه ورا خطوه، خطوه ورا خطوه، بلاقي حالي عم بعمر لشيء احسن بحياتي. كل حدا بحس انه واو اي لاف ذس وبدي اكثر من هيدا الشيء وبدي اتسمع لهالبروجرام ليتل تشويسز، حبيت كارلا صرتوا تعرفوا، فيكم تفوتوا لتلاقوا الحلقه كلها سوا. بس خليص بتفوتوا على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices، رح تلاقوا أنه كل حلقة موجودة هونيك. فيكم كمان تعملوا لي فولو أحلى وأحلى بعد على الإنستغرام carla_keshishan_wakim، وعلى الفيسبوك كارلا كيشيان وكيم فاميلي and teenager coach. عملوا لي فولو، رح تشوفوا أنه دايما في فيديوهات بعقدوا فيكن تغيروا كتير قصص بحياتكن، إن كان بالكوبل، إن كان أنتو ثقتكن بحالكن، تقديركن لذاتكن. شخص بيكون عم بيطلع عم بيقول أنا فيني فويت مدخول أكتر، ليه أنا محلي؟ كمان رح تلاقوا أنه في فيديوهات بيساعدوا بهذا الموضوع. هلأ أوقات نتسمع ومنشوف ومنتعلم، بيكون في بلوك كتير قوي جواتنا، بيكون في عن جد شيء عم بيأخرنا. كارلا ليكي عبالي وكتير تحمست تشجع بس ما بقدر، خلص يا بستحي يا ما عندي ثقة بحالي، خلاص لغير ناس بتزبط، لإلي ما بتزبط. أنا بقلكن إنه ساعتها we need help أكتر، يعني ساعتها بستشير، ما لي بتكلف جلستين ثلاثة، يمكن this is the best thing money can buy by the way، يعني أجمل مطرح الواحد فيه حط مصرياته هو بهيدا المطرح، بستشير بكم جلسة بس باخد نتائج كتير حلوة. ليه بدي أنا أخر حالي، أنتور، أتعذب؟ هيدا الوجع اللي منحمله، وما إنه بس إنه أنا بدي أتحسن، ما أنا بكون عم بغرق بالوجع، ماني طايقة زعلانة، ماني طايقة زعلانة. ليه بدي ضلني هيك؟ هالبسمة موجودة لإلنا كلنا، هالبسمة لازم تكون موجودة، هيدا it's our baseline أصلا، يعني حقنا بس ولدنا إنه نحن يكون عنا هالسلام الداخلي، البسمة، ويلا نرجع منعمر على هيدا الموضوع. يعني شو بدي قلكن؟ عن جد كل هيدا available لإلنا، ياريت بيكون عنا نحن الشجاعة نقول يلا I'm on board, I want to do this too. تعوا مع بعضنا نشوف هلأ كل الفقرات تبع Little Choices، لأنه عنا فقرات كتير حلوين لليوم. أول فقرة، أول segment لليوم، Can I ask you a personal question؟

Can I ask you a personal question؟ صراحة أنا بحب هالفقرة كتير لأنه كل مرة في سؤال مختلف، ولقلك أنت اليوم بدي أقلك أنا بهالفقرة، إذا كنت أنت بعلاقة ومنشوفها كتير عند الصبايا، فجأة صار شيء وتركته، most probably إذا حسيت أنه هو اللي ترك، يمكن أنت تكوني تركته بس قرارك طلع بسرعة لأنه هو عم يتصرف تصرفات مش على ذوقك، أو هو اللي ترك مهمة. بس اللي بدي أقلك وهيدا اللي أنا بسمعه كتير بالكابينة عندي، كارلا ما طلع لي كلوجر، كارلا ما طلع لي كلوجر. ايه بس انا نحكي بنحكي بس انا كان بدي كلوجر.

كلوجر، اوكي؟ بدك كلوجر. فانا هون بدي اسالك سؤال، انت بدك كلوجر؟ هيدا هو السؤال البيرسونال لليوم. بدك كلوجر انت؟ الكلوجر هو انه انا بدي اقعد مع هيدا الشخص ونقعد نحكي واخذ الابيسه تبع كل شيء صار بيناتنا، وليه نحن مش مع بعضنا، وشو كان التيرن اوف، وليه صار هيك، ولحديد ما انه نتفق نحن والشخص الثاني انه باي باي. هيدا الكلوجر، خلص سكرت على الباب، سكرت. اوقات الشغله بتكون كتير سريعه، عقلنا ما بيلحق انه يبرم الصفحه، اوكي؟ وانا بدي اسالك سؤال، بركة انت مفروض هلا تبلش تغير نظرتك للموضوع، بدل ما تفكر انه ما طلع لي كلوجر كارلا، انا بدي كلوجر، انا بدي كلوجر. ما بقدر، انا من الناس اللي اي كانت موف اون، ما فيني ارجع هلا خلص شوف غير ناس اذا ما طلع لي كلوجر. بدي اقول لك شيء، اسالي حالك هيدا السؤال، انت هلا هيدا هو اللي بحاجه له عن جد؟ انت بحاجه لكلوجر، ولا انت بحاجه حقيقه ما بقى تربطي يلي صار بالفاليو تبعولك؟ شو حلو انه نحن نفكر بطريقه مختلفه، ما انه انا بيطلع لي كلوجر ولا ما بيطلع لي كلوجر. اتس نوت اباوت ذات، اتس اباوت انه انت لما صارت هالتركه شو قلت لحالك؟ خليتي هيدا الموضوع يكون اباوت يور سيلف وورث انت؟ لانه اذا كنت بنت حنونه حساسه طيبه وعارفه حالك انه يور برينجينج ا لوت تو ذا تيبل، وكنت حابه هيدي العلاقه كتير، لما تركتوا بعضكم وكانت سريعه هيك وما لحقت انت تهضمي الموضوع، شو صرت تقولي لحالك؟ اي وانت يو تو تشيك ان، بديك تفوتي هيك لجواتك تشوفي شو اللي انت عم تحكي مع حالك. دوت كتير مهم انا شيك على شو انا بقول لحالي. يا هل ترى انت عم بتقولي لحالك انا لكن ام نوت وورثي، انا مني خرج حب، انا طلعت مني كافيه، معقول طلعت مني هالقد انترستينج، طلعت انه مزبوط ما بيحبني؟ طب انا وين قيمتي؟ راحت قيمتي كلها سوا. قدر يتخلى عني هالقد بسرعه؟ هيدا السلف توك، هيدا النيجاتيف سلف توك، وين وي ار بيتينج اور سيلفز اب، هيدا هو السبب عن جد. هلا يمكن ترجعي تعرفي على واحد يموت فيك. ما انا بدي اقول لك شيء، لما تكوني وذ ذا رايت بيرسون راح يعرف قيمتك من دون ما انت تحطي ولا مجهود. وألمزي حالك وكوني شاينينج سو برايت، كوني كوين. لما تكوني مع الشخص اللي منه مناسب ما رح يعرف قيمتك ولا رح يشوف قيمتك، ولما يخسريك ما رح يعرف حتى أنه خسر شي كتير تمين. That's so weird، هيك الحياة. على كل حال هيدي الكارما تبعيته بتكون أنت الكنترول تبعيك تبلشي تغيري اللي أنت عم بتقولي لحالك. Please gorgeous girl، بلشي قولي لحالك شي تاني، خلصي لي من قصة الكلوجر، انتقلي لشي تاني أحلى، إنه أنا this is not a question mark about my value، أنا قيمتي مني وجواتي، ولا شي ولا حدا بيقدر يقشطني قيمتي. I'm precious، I'm unique، قيمتي كتير كبيرة، كنت مع شخص منه خارجة. هيدي التركة كلها سوا من علامة استفهام على قيمتي أنا كبنت، على قيمتي أنا كشخص. وأنا إذا هيك هيدا الشخص ما بده ياني، بعرف انه القاسي الحكي هيدا، بس اذا هيدا الشخص ما بده ياني، هي ليه انا بدي ضيع وقتي معه؟ احسن هلا ولا بعدين، حتى لو بدي ازعل وحتى لو بدي ابكي، ما عليه، بعطي قرار لعقلي قد وقت بدي ابكي بكي، ما في بروبلم، لانه هيدا لما انا احنا نبكي هيدا هيلينج كمان. قد وقت بدي ابكي على هالعلاقه؟ خدي قرار، ما فيك تبكي على سنه وتضيعي وقت، ما بيستاهل هو انه انت تضيعي هيدا الوقت كرماله؟ لا، هي موفد اون، موف اون، بس بليز ما بقى تخلي الموضوع يكون about your value. ابدا ابدا مستحيل تقبلي بهيدا الشيء. قيمتك كتير كبيره اذا كنت بعيله ولا لا، اذا كنت مع حدا مقلمزيك من فوق لتحت ولا تركيك وراح مع غيرك، ما لها علاقه، بس معناتها شيء واحد، it's information، معلومه بتقلك انه ما كنت ابدا مع الشخص المناسب. بفتكر لما تعرفي هيك وتفكري هيك ما بقى رح بتقولي ابدا انه أنا I need closure، خلص شو رح تقولي؟ بتعرفي بدل ما تقولي I need closure رح تبلشي تقولي next next next. شو رأيكم ناخد وقفة صغيرة؟ don't go anywhere، don't touch that dial، رح نرجع ورح نفوت بالسيجمنت التاني تبعنا the honeymoon is over. بتعرفوا هونيك للكوبلز في قصص كتير حلوة بدنا نحكي عنها.

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: Welcome back, gorgeous people. عم تتسمعوا لليتل تشويسز خيارات صغيرة معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم هون بهيدا المطرح بليتل تشويسز. We take ourselves to another level. بهيدا المطرح نتعلم بطريقة هينة بطريقة رائعة بطريقة حلوة وسلسة كيف أنا بحمي حالي عقلي my mental health emotional health بكون بصحة منيحة فكريا جسديا كيف علاقاتي بتكون رائعة كيف بفوت بعلاقة بطريقة حلوة فيني أرجع أطلع منها كمان إذا ما ماشي الحال بأقل ضرر ممكن كيف إذا أنا مجوزة بحمي علاقتي كيف بعمل كرمال أنا كل شي جواتي وبراتي ينمى ويزهر كيف أنا بعمل كرمال استعمل كل الطاقات اللي رب العالمين حتى فيه كرمال أنا أكون عم بعيش بهاي الحياة I'm honoring it queen وking مش على حدا ولا حدا لحقنا ولا شي على حياتنا نحنا لأنه عن جد بنستاهل هيدا الشيء وما لازم أبداً نقبل to lower our standard أبداً no. على كل حال مش بليتل choices خلينا نشوف مع بعضنا our segment number 2 بس قبل بدي لكم فيكن تعملوا لي فولو على الانستا تذكروا دايماً بدي أذكركم لأنه في فيديوهات رائعين قبل شوي كمان كنت بدي لكم أنه هلأ صار لي تقريباً أقل من جمعتين بشوي 11 يوم 12 يوم عاملين تشالنج على إنستغرام كل يوم في عنا one moment of power عم حطهم بالستوري تبعولي اوكي بوزافي غاتي فيكن تفوتوا على الهايلايت مكتوب moment of power لحتى ترجعوا تلاقوا كل المومنت of power just one moment of power every single day لتشوفوا انه successful people ما بيبلشوا نهارهم هيك كيف ما كان وعيد فرشيت اسناني يلا لبست وركدت واخدت الساندويش او اخدت الزوادة ورحت لحتى اشتغل ابدا successful people يلي هن قرروا انه لا مني على الاوتوبايلت وما بقبل كون على الاوتوبايلت عندهم طريقة معينة كيف يبلشوا فيها نهارهم اوكي ما رح لكم ولا شيء هلا بتفوتوا على الانستغرام كارلا اندرسكور كيشيشان اندرسكور وكيم بتفوتوا على الهايلايت بتشوفوا moment of power وحتى اليوم حتى اذا بتفوتوا على الستوري تبعولي there is another moment of power لتشوفوا انه oh my god كارلا انا كمان بدي اكتر واكتر من هيدا الشيء لانه ما بعرف انتو بس I know for myself أنا إذا عم عيش حياتك على العميانة ما بعرف بختتون ما هيك بتزبط ما بتزبط بتزبط ما بتزبط رح كون كتير تعبانة عم حط كتير طاقة I'm involving my nervous system in everything يعني أنا جهاز العصبي موجود وين ما كان all over the place مشان هيك رح أزعل بسرعة رح أعصب بسرعة الحزن رح يكلني ليه ما في شيء بيحرز اوكي سو وعلى الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي اند تينيجر كوتش واذا بدكم كل الحلقه اليوم بتلاقوها كلها سوا بالبايو تبعي في اللينك باي ذا واي على الانستغرام حتى بالبايو اللينك تبع الويب سايت تبع الاذاعه وفيكم تفوتوا تكبسوا على اللينك بتلاقوا الحلقات هونيك كل حلقات ليتل تشويسز وفيكم كمان تعملوا تفوتوا على الويب سايت تبع الاذاعه www.vdlnews.com/category/littlechoices يلا نشوف مع بعضنا فقره بتحبوها كتير The honeymoon is over خلص شهر العسل يا الله يا سافيو شو بدي اقول لك هلا كل كابل بده يقول يي هي عم تحكي عني هلأ لما نحنا نفوت بي The honeymoon is over خلص شهر العسل منعرف كلنا إنه كله بيتحمس لحتى يتجوز وشهر العسل والهانيمون وكل شيء The honeymoon is over أوكي أي حدا مجوز رح يقلكون إنه The honeymoon will be over وهذا شيء كتير عادي بس نحنا هون بليتل تشويس كل مرة منقول إيه وإذا شو يعني ما The honeymoon is over بس إنه خلي حدا يخبرنا في شيء تاني بلش التشويس تبعنا إنه نحنا نقولي طب ما هيدا هو ذاته الشخص أنا شو حبيت فيه يا الله يا رب تفوقني يا رب تفوقني شو حبيت فيه لهيدا الشخص نتذكر شو حبينا بالشخص ونشتغل على حالنا لحتى to save our marriage لأنه لحقت وعملت كل هالانفستيسمون من وقتي من الحب اللي عندي من الطاقة ولما يجوا الولاد كمان هونيك الكوارث فإذا no we are not on autopilot أنا بدي أقلكم صرتوا تعرفوا by now إنه الحياة الزوجية طويلة فيها طلعات فيها نزلات أوكي هلأ العزابة عم بيتفرج على المجوز يلي هو لوحده أو هي لوحده ما عنده حدا يغمره بالليل يعبطه لما ترعد الدنيا هيك ما في حدا تتكنكن معه تروح تعمل السختيات معه يعني حدا تشارك حياته معه أو حتى هو الشاب بيكون بده أوكي بيتفرجوا على المجوزين وبيصيروا يقولوا إنه يا الله ليك نيالهم لقيوا life partner, they're not lonely, منن لحالن, عم يطلعلن لبدون يا كل يوم, أوكي, فيهم يشاركوا every aspect of life مع شخص بيحبونه هني بيحبوا. أنا هيك بدي أخذكن ببرمة شو اللي عم بيصير بقلب الكابلز, لأنه أنا بعيلش كابلز, بشوف كابلز بيكونوا واصلين لعندي بدون يطلقوا. أكيد most of the time we transform things لحتى هن ما يوصلوا للطلاق أبدا, بالعكس يرجعوا يقلعوا من أول. وصدقوني فينا نعمل هيدا الشيء, this is available for everybody. أوكي طيب, بس خلينا نمشي هيك مع بعضنا نتفرج شو بيصير, ليه the honeymoon is over. هالكابل اللي على أساس لقى حاله وبعضه وفيها القصص الحلوة بيناتهم, أول سنة تاني سنة لحديد ما تعرفوا يجي أول ولد, عم نفكر إنه إجا أول ولد للولاد بيجمعوا. أي أنا بدي أقولكم أوقات كتير لا, الولاد كتير بيفرقوا مش شوي كمان, ومتبهوا أنا عم بحكيكم family coach وأنا بموت بالعيلة, بس إيه لما نحنا ما نكون واعيين ونحنا نكون على autopilot وسخطوا, إذا نحنا عنا anxiety أو perfectionist باي باي راحت علينا. شوفوا بلش الستريس, بلشوا الاثنين يغيروا بأولوياتهم أكيد, ولد اثنين ثلاثة ركض بركض, تدريس لوحده بكفة. هلأ كل الأمهات عم يضحكوا, تدريس لوحده بخلي الشياطين اللي جوات الشخص يطلعوا لبرا, لأنه كتير شغلة صعبة. أوكي طيب, طب هالتنين اللي عم بيتعبوا, هالتنين اللي ما عم بيلاحقوا, بيجي آخر النهار لما يعرفوا حالهم رايحين على التخت رايحين يناموا. ليه؟ شو الأولوية لقلهم؟ لأنه بدهم عارفين حالهم أنه كل هالهمروجة رح ترجع تبلش تاني نهار. أو ماي جاد, قال أنا كيف فيني بلش تاني نهار بنفس الشيء؟ فإذا كان في أمل للحميمية بيناتهم, للعلاقة الزوجية بيناتهم, فينا نقول أخفاغ. ليه؟ لأنه كل واحد هلأ عم يحمي الطاقة اللي بعد عنده إياها, فمن لقيها هي ركضت على التخت, نو واي. إذا إجا هو بده شيء انتمت معه, بده حميمية معه, وهيدا love language كمان. شو الفرق لكان بين اثنين roommate, flatmate واثنين مجوزين؟ ما هي هاي الحميمية, هاي العلاقة الانتيم اللي بيناتهم الجسدية. إذا هو رح يفكر يحلم يجرب معه ولا بتقتله, قد منا تعبانة, ويمكن هو كمان نفس الشيء, قد ما في ضغط عليه ما بقى في انرجي لهيدا الشيء. فاللي بدي قلكن ياه, اللي كتير بيحزنني اللي بشوفه بقلب الكابلز, بيصدقوا اثنيناتهم إنه يي ما مثل ما أنا ما عندي هلأ حاجات, لأنه أنا هلأ تركيزي على العيلة على أولادي, خلص كارلا كبري عقلك بدي لحق هلأ بدي ركز على المهم. بتفكر هي إنه هو كمان نفس الشيء, بتفكر عن جد هي بتسلم جدلا إنه هو كمان ما بده. هلأ let's face it, كتير من الأوقات sexual energy تبع الرجل أقوى, okay؟ في سيدات كمان equal أو أكتر, بس معظم الوقت إذا ما ناخد الأفريج منلاقي الرجال عنده needs أقوى. طب أنت كيف صدقت هيك؟ كيف فكر؟ طب وينه جوزك؟ شو عم يعمل؟ وينه؟ تركتي عمين؟ عشو؟ وبعد شوي صغيرة إذا لاحظت إنه على تليفونه أكتر, عم بيكون عنده سيكريسي أكتر, طب وين عم بيزحد؟ صب وين رايح؟ عم بيخونك؟ ما هو كان بيموت فيك؟ لا, هيدا منه كرمال نحن نبرر أي تصرف, بس كرمال نحن نوعى على حالنا ونقول أنا أولوياتي هلأ بس الولاد. هاي أولوية كتير حلوة باي دوي, إنه ولادنا عيلتنا تكون أولوية, هيدا شيء سامي. بس طب ما هيدا شريك الحياة اللي سجلناه على اسمنا شو؟ وللرجل نفس الشيء, أوقات الرجل هو اللي بيكون anxious, هو اللي بيكون عنده هالقد ستريس, هو اللي بيكون منه طايق, خصوصا لما يرجع على البيت يشوفها مكشرة مبوزة ومنه طايقة, بدل ما يحط effort يغمرها يعبطها يقلها everything is gonna be okay, بيصير يهتها يقلها بفوجك فردي, أو يعني إذا كان في أمل يصير شيء بيناتهم بطل في شيء. هلأ نحن عم نخوف كل اللي خاطبين واللي ما بدهم يتجوزوا بعد, ايه هلس هذا يعرفوا حالهم لوين فايتين او منعطيهم رقمة تحت الهواء, شو رأيك؟ عن جد لازم نعرف حالنا لوين رحين نعمل أولوية our couple. هيدا شخص حبيناه, نحن حبينا نعمل عيلة, نحن كمان لازم نعرف تغمومات للعلاقة, هي العلاقة الجنسية, هي العلاقة الحميمة, هي شيء sacred, اوكي, هيدا شيء مقدس بقلب العيلة, بقلب العلاقة الزوجية. ليه؟ لحتى الاثنين يكونوا بصحة نفسية وعقلية وجسدية أحسن. فإذا إحنا اليوم بدنا نقول بالهانيمون is over, كتير أوقات نحنا ما بنفهم الإشارات الشخص التاني عم يعطينا يهون, خلينا نوعى ونفهم الإشارات اللي عم تجي صوبنا. ياريت هالكوبل بيتعلم إنه أنا بليستة الأولويات اللي بتعرفوا كلنا عنا ليستة, أوكي؟ إن ليست حاطين عليها نحنا كل شيء مهم لقلنا, عشر أول عشر إشياء بيجوا على راسنا هن مهمين لقلنا. نحن الفوكس تبعنا ما رح يلحق على مليون شغلة, رح يلحق على هودول اللي هن فاليو لقلنا, يا ريت يا ريت يا ريت نحن بنقبل ككابل إذا بدنا نكون عم نحمي على علاقتنا، ما بدنا نكون من الناس اللي عم بيقولوا oh the honeymoon is over there's nothing left ما بقى في شي كارلا oh my god ما بعرف ما بعرف وين كانوا علاقتي لتجوزت. لا no no no ما كان في الستريس، كانت الأولوية العلاقة. يلا خليني حط بعضهم كأولوية، الكابل تبعولي وولادي، لأنه هدولي هن مع بعضهم ما بيتجزقوا. وهونيك أنا بشوف، شفتوا هيدا هو the honeymoon is over بس what is starting. الهرمونات ما عم بيشتغلوا هلأ لحتى يكبونا على بعض، لا هلأ صار خيار، صار choice. وهوني أنا بقلكن أنه little choice اسم البروغرام، يوم ورا يوم شو الشويس اللي أنا عم باخده، هيدا هو اللي رح يخلي the honeymoon is over or the honeymoon is not over. ناخد وقفة صغيرة نشوف سافيو شو بده يسمعنا، شي حلو كتير كتير كتير. بس don't touch that dial، اوعى اوعى تروحوا ولا مطرح، لانه هلا في فقره كتير هيك تقرسكن، حاج تكذب على حالك. Let's go.

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: كارلا معكم ورا الميكرو عم نتابع Little Choices. Let's go, let's see شو عنا بالفقرة تبعيتنا. تالت فقرة, Stop lying to yourself, حاج تكذب على حالك. صراحة رح قلكن شغلة, رح قلكن الحاج تكذب على حالك شي كتير عم شوفه هالأسبوع وهالأسبوعين. طب ليه نحنا هالقد بدنا نكذب على حالنا؟ يعني عن جد عن جد أنا عم بقولكن ليه بدنا نكذب, وأنا عارفة. بس بيكون شخص مثلا صار له فترة بيروح على الجيم, ويلا كان مبلش بويت خفيف, بلش يقوي حاله, وصل لمحل وين عن جد صار عنده ماسلز وتطور, أوكي صار معه شي ونجبر يوقف. هلأ تعرضوا على الجيم إذا فيكن, لأنه وقف على فترة وخسر عضلاته تنقول, وعارف حاله أنه صار ضعيف, يعني يمكن صار معه مرض أو أي setback, it doesn't matter. شوفوا شو بيصير مع هيدا الشخص, كيف بيكذب على حاله. لا ما قال جلادي, لا ما عندي وقت, لا تركيزي على غير شيء, خلص خلص لشو بعمل غير شيء, بركض. أوكي أنا بدي لكم حيش تكذب على حالك ليه؟ لأنه هيدا الشخص عارف حاله كتير منيح, أنه هو لما يرجع على الجيم مثلا, بعطيكم إكزامبل الجيم وأنتوا خدوا بقى طبقوا على كل شي بحياتكم, إذا رجع على الجيم رح يلاحظ شي, شو هو؟ أنه بطل مثل قبل, تراجع. ها ونحن أبدا ما منحب هيدا الإحساس, كأني أنا فايلير, كأنه أنا يعني ويك, كأنه أنا حدا ضعيف. شو منعمل؟ منكون عم نربط شي كان مفروض يكون إيفنت, information, معلومة عم بتقلي انه يي انه شوي تراجعتي لازم تعملي على مهليك. لا انا باخدها كايدنتيتي, بعملها هويتي, يي انا فاشلة, يي انا رجعت لورا. ليه بدي اعمل هيك وضلني عم بكسب على حالي؟ خليني افهم شو يلي عم بيسيطر على عقلي. عقلنا هيك بيشتغل, لحديد امتى نحنا ما رح نفهم عقلنا كيف بيشتغل ونضلنا بلوكت ما عم ناخد ولا خطوة بحياتنا؟ بيبقى الرجال لازم يجي عبيته يحكيها للمرة. هلأ فيني قلكن مرة بدها تحكي مع جوزة, بس خلص ركزنا كتير هلأ على الستات, لازم يحكيها, ما بتجي يحكيها بل ما قلها عازة, خلص ما في لزوم, لشو لشو, خلص خلص تقطع بتقطع, ماشي الحال ماشي الحال. لا ماشي الحال ولا شيء, لأنه لما تكسب على حالك هيك بهالطريقة رح نوصل لمطرح, شو هو؟ مش لقدام لورا, وين كان في مشكلة صغيرة لو حكينا عنها بتكتها علاجناها كنا خلصنا منها. بس لا, لأنك بتكون عارف أنت أنه لما بدي أحكي في مشاعر ويا بدون يطلعوا جواتي. طب أنا بدي أقلك, ما كلنا لما نحكي عن موضوع عم يزعجنا عم يضايقنا عم يجرحنا رح يطلع جواتنا مشاعر, مشاعر part of us. أنت رجل علموك أنت وعم تكبر أنه المشاعر غلط, ما لازم تتأثر. أوكي خلصنا منهم من زمان هدول, عرفتوا هلا صار الرجال, صار الرجل يعرف انه انا بحق لي يكون a whole human being, انا انسان كامل, معناته مني بس القوي الجبير الشجاع يلي بيحارب اللي بيجيب مصاري اللي بيدافع اللي بيحمي, لا انا كمان انسان, بقدر اضعف, بقدر ازعل, بقدر ابكي, بقدر احزن, انزوي, it's totally fine. بس اذا كنت انا عم بكسب على حالي وعم بقول قبليها معلي يلا ماشي الحال, لا إذا ماشي الحال موضوع تافه فيني أنا مرقه بمرقه, بس إذا كان موضوع عميق عم يزعجني عم يجرحني I'd better talk about it, لأنه أنا بسلم جدلا أنه الشخص اللي قدامي عنده the best intentions. خليني ركز بس كيف بحكي, هيدا هو الأهم. فنحن منقول ما نتفرج على العالم ونفكر أنه غير ناس ما عندهم أحاسيس, نحن كلنا عنا أحاسيس. خلينا نبلش to honor our feelings ونقول أنه إيه شي كتير طبيعي أنه يكون عندي مشاعر, ما بقى بدي أكسب على حالي, بدي أتحش, بدي يكون من الناس اللي ما بقى بيتحكوا على حالهم. I take charge and I take action. شو رأيكم دغري ننتقل هلا, لأنه أنا بعد شوي صغيرة دغري بدي أشوفه لسابيو عم بيشاوبر لي يلا يلا يلا we're done. رح ننتقل دغري مع بعضنا لفقرة بعرف أنه بتقتلوني إذا ما عطيتكم إياها, هي آخر فقرة لقلنا لليوم, آخر segment يلي هي the mental gym. شو رأيكم نروح عليها؟

0: منتل جيم مثل ما بقولكم كل مرة، هيدا المطرح الوحيد اللي مش بحاجة فيه نحنا لا ليوغا مات ولا لرونينج شوز ولا لأي شيء تاني. ما بنرفع فيه أفكارنا، ما بنرفع فيه أثقال، سوري، بنرفع فيه أفكارنا، ونحنا عن جد كلنا بحاجة نتعلم نرفع أفكارنا. فبدقلكم تعرفوا إنه في وورم أب. بالوورم أب بنقول إنه كتير عالم حملين على السكت هالضغط هيدا اللي بيكون موجود جواتهم، إنه أنا واجباتي خلي كل شخص يكون مبسوط. شوفوا الوورم أب، أنا واجباتي حاملي هيدا الضغط على السكت إني خلي كل حدا بحياتي يضل مبسوط. هالوورم أب بس إني أنا لاحظ أنا من هدول الناس ولا لأ. بالأكسرسايز منقول اليوم خليني اتمرن على جملة بقولها بقلبي. شو هي؟ ما علي إذا مش الكل سعيد بخياراتي أنا، ما بالنتيجة هي حياتي أنا. ما في لزوم حتى إنه نقول الجملة على صوت عالي. كل ما حس إنه أنا بحاجة إني أنا برر زيادة، أرضي الكل أو فسر، بعرف حالي إنه هون أنا عم برجع لباترن أنا عندي. شوفوا الأكسرسايز، أنا بجي بقول لحالي لأ، ما في لزوم أنا بستعمل هالجملة بالأكسرسايز، بستعمل هالجملة، ما في لزوم أنا أرضي كل العالم بخياراتي، لأنه هو خياراتي أنا. ولما ألقط حالي أنا عم برر زيادة، عم فسر زيادة، وبدي أرضي الناس، أنا هون بدي أقول لحالي إنه stop. This is an old behavior. This is an old pattern. خلينا نشوف مع بعضنا هلا آخر شيء بالستريتشينج شو منقول؟ منقول اتذكر إنه العلاقات السليمة ما بتتطلب تضحيات، بتتطلب بس إنه أنا يكون عندي توازن. شوفوا بالستريتشينج منقول عطول ذكر حالك إنه العلاقات السليمة ولا مرة رح تتطلب مني إني أنا أعمل تضحية ورا تضحية ورا تضحية. إذا أنا عن جد بعلاقات سليمة تزبط، لأنه أنا عم كون عم حط توازن بقلب هيدا العلاقة. This was the mental gym for today. كتار الناس اللي بيكون عندهم هيدا الشيء، أنا بدي أرضي الكل، أنا بدي فرح الكل، لأنه هيدا الشيء بخليني أحس أنه I'm a very good human being. ولا حدا by the way بيعمل الشغلة لأنه عباله يصلب حاله، ولا حدا رح يجي يعمل الشغلة لأنه عباله يكون حاسس حاله أنه عنده pain بحياته. نحن مفكر أنه إذا أنا بعمل هيك وأخيرا رح أحس أنه أنا لي قيمة، أنا إذا بعمل هيك كارلا بخلي هيدا الشخص يكون مبسوط، هيدا الشخص يكون مبسوط، ما فيني أختار هيك بينفقس هيدا الشخص، ما فيني اختار هيك لانه بيكون على حساب هيدا الشخص. ليه بنكون عم نعمل هيك؟ لانه انا اذا قدرت، ومستحيل نقدر باي ذا واي، اذا قدرت فكر حالي اني انا اسعدت الناس اللي حوالي، هيدا illusion رح يجي بثمن كتير كتير كتير غالي. مشان هيك بنقول انه illusion. اوكي، انا بكون عم بحلم انه هيدا الشيء عم بيصير. مش مسؤوليتي اولا انه انا خلي اي شخص يكون مبسوط، بعمل القصص الحلوه الناعمه اكيد اللي ما بتتطلب اوفر، بس اذا هيدا الشيء عم بيكون على حساب شيء انا كان بدي اياه، لو انه انا متروكه لراحتي كنت اخترت غير شيء، لو انه البنت الصغيره اللي جواتي هي ما عم تخوت مني من ورا هالخيار، لانه انا بعدني لهلا تعلمت شغله وبعدني عم كملها من موسم قديم، انه غير ناس هن الاولويه، غير ناس هن حاجاتهم اهم من حاجتي، ما علي انا بتحمل، ما علي انا مني تمينه، ما علي انا مني مهمه، ما علي انا ماتور، ما علي انا بطنش، لا لا هيك انا عم بقنع حالي. خليني فوت اختلي واعمل ريفلكشن وشوف هالبنت الصغيره اللي جواتي بتوافقني الراي بهيدا الشيء ولا لا. من هيك منلاقي هو هن الناس اللي أكتر شيء بيروحوا صوب الأمراض البسيكوسوماتيك. ليه؟ لأنه أنا لو ما عم برضي العالم وما عم ببسطهم في حرب بدها تصير معهم. حرب كلمة كبيرة، بس يعني معناتها أنه في شيء بده يصير معهم، هيك توتر. أوكي، هيدا التوتر تما يصير معهم أنا بنقل هيدا التوتر لجواتي. كل شيء له تمن، ما في شيء هيك جاية. فأنا بفضل 100 مرة كارلا أنا طنش على حاجاتي، أنا ما ولا مرة كنت مهمة، ما أنا هيك كبرت وأنا هيك تعودت. ما بيأثر، ما بيأثر كارلا، أنا معودة بتم حاجاتي، أنا بحط حاجاتي على الرف. مين طلب مني هيك؟ بس لأني أنا ربيت مع هيك أهل؟ ليه أهلي بيعرفوا غير هيك؟ إذا أهلي هيك كانوا يعملوا ما هن هيك ربوهم كمان. ما منحط الحق على ولا حدا، بس على القليلة خليني أقول رب العالمين، يعني هو خلقني هيك كرمال أنا ضحي؟ رب العالمين حتى بيقلنا شيء أنا كتير بموت فيه. إيه أنا بدي أعطي حياة. نحنا منكون من عم بالعيلة أو مع الناس اللي منحبهم عم نعطي حياة، عم نعطي حياة منا مسحة، بس ولا مرة الله بيطلب منا نعطي حياة محروقة. فأنا بطلب من كل حدا منكم يسأل حاله، عم بعطي حياة محروقة للناس اللي حواليه؟ أي نوع حياة؟ فأكتر بتعلم أني أنا أعمل هالمنتل جيم، أكتر أنا بدي أعرف أنه I'm okay. وهيدا اللي نحن عم نخلقه بالليتل تشويسز، انه كلنا نكون اوكي. وهلا خلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يجدد جواتكم، يوعي جواتكم، كل طاقاتكم، قدراتكم، مهاراتكم، وخلي كمان صوتي يفوت لجواتكم، يكسر كل الحواجز اللي انتم بتقولوها، يلي بتخليكم تصدقوا انه انتم عن جد مش قادرين تكملوا، انه انتم ضعاف. والى اللقاء بحلقه جديده بليتل تشويسز نهار الجمعه الجايه ان الله رد.
1: ليتل تشويسز عبر صوتي كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. بصبحية ندى، حرية تعبير أو فوضى رقمية، من يضبط إيقاع الخطاب على وسائل التواصل مع وزير الإعلام بول مرقص؟ بين استقرار سعر الصرف وتحريره، الليرة اللبنانية بمهب السوق، مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاءة. شو بتقول المخرجة والممثلة ميرنا خياط عن دورة بالمسلسل الروسي الرهينة؟ وجديد الاي اي مع الياس عتيق. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
3: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مباني، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
4: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
5: منذ أوائل شهر أذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى، بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة، بما في ذلك المباني السكنية وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل، شهدنا تدميرا شاملا لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
3: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6,000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3,000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء، إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
4: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
5: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
3: بالنسبة للعائلات الناسحة من بلدة كفر دونين والموسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفر دونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
6: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا، لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
3: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
6: نحن الحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديداً. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام. وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا، هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجمتها، هاي حقيقة.
7: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
8: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
9: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية: لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
10: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
11: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
12: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبني بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: لبنان يتمسك بخيط الهدنة الرفيع ويستعد لمرحلة تفاوضية شديدة التعقيد.
3: راديو رما من صوت كل لبنان مع كريستال شقير بوجبرايل فادي أبي تامر ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: ونؤكد دعمنا الكامل للحكومة ولقراراتها في كل خطوة سيادية تعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها. إن جعل بيروت خالية من السلاح يجب أن ينفذ بالكامل.
2: يؤدي هذا وقف إطلاق النار إلى السلام، يجب يتسم الجميع بالشجاعة معالجة الأسباب العميقة لهذه الأزمة.
3: الحزب ما بيناسبه تروح الدولة على المفاوضات بأجواء هادية أو يثبت إطلاق النار. حزب الله كل هدفه أنه يسحب ورقة التفاوض من إيد الدولة اللبنانية ويرجع يردها للإيران.
4: وجود الجيش كتير مهم، الخدمات موفرة، منتقد هيدا أحسن بكتير إلهم، والخيام نفسها جيدة وممتازة.
5: وفي عناوين راديو رما أيضا، الرئيس عون يعلن متمسكون بوقف النار للانطلاق بالمفاوضات. سلام إلى سوريا غدا، قائد الجيش في السراي اليوم وعيسى عند كنعان. غضب النازحين ينفجر، وزيرة الشؤون منعت من الدخول إلى البيال. نشر كتابات وصور مسيئة، القبض على أحد مثيري النعارات الطائفية. رد طهران على الأمريكيين خلال ساعات، اشتباك إيراني أمريكي في هرمز وعرقجي، أمريكا تختار مغامرة عسكرية متهورة.
0: وفي راديو راما أيضا، خاص راديو راما مع الصحفي والكاتب السياسي ألان ساركيس والأحوال الجوية.
6: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: أهلا بكم. في وقت يتمسك فيه لبنان بخيط الهدنة الرفيع، تتسارع تحضيرات لمرحلة تفاوضية شديدة التعقيد، عنوانها تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الانزلاق نحو المزيد من التصعيد. الرئيس جوزيف عون الذي زود السفير سيمون كرم بتوجيهاته عشية مغادرته إلى واشنطن، جدد التمسك بوقف إطلاق النار تمهيدا للانطلاق بالمفاوضات، مع تسريبات عن حسم قراره بعدم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إقليميا تبقى المنطقة على صفيح ساخن، مع ترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي خلال ساعات، وسط اشتباك متصاعد في مضيق هرمز وتصريحات حادة لوزير الخارجية الإيرانية الذي اتهم واشنطن باختيار مغامرة عسكرية متهورة، ما يرفع منسوب القلق من مرحلة أكثر توتراً تنعكس على لبنان والمنطقة. والآن إلى التفاصيل.
0: بعد حسم موعد الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية يوم الخميس المقبل، تتكثف الاجتماعات والاتصالات على أكثر من خط استعدادا لمشاركة لبنان في هذه المفاوضات المزمع عقدها على مدى يومين، والتي ستبحث في مسألة تمديد قرار وقف النار. وبحسب المعلومات، فإن السفير سيمون كرم الذي سيرأس الوفد اللبناني سيطرح ورقة من 5 نقاط أساسية ترعى سقف التفاوض وتقضي بالتزام إسرائيل وقف الاعتداءات بشكل نهائي، تمهيدا لبدء البحث في الانسحاب وإطلاق الأسرى وعودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى ترسيم الحدود البرية. وفي بعبدة التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية السفير السابق سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته قبيل سفره إلى واشنطن. وعلم أنه بعدما حسم رئيس الجمهورية جوزيف عون قراره وأبلغه إلى السفير الأمريكي برفض لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن بناء على دعوة ترامب، يجري العمل على الإعداد لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي من أجل عرض وجهة النظر اللبنانية والأسباب الكامنة وراء عدم لقاء بنيامين نتنياهو.
5: واليوم تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعاته واتصالاته التحضيرية لانعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن، وشدد على أن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان يجب أن يصب في إطار الضغط لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في القرى التي تحتلها في الجنوب، كما عن استهداف المسعفين والأعلاميين ورجال الدفاع المدني، مؤكدا تمسك لبنان بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. وتلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني، طالبه فيه بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التدمير والجرف في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها. وفي خلال لقائه، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حج الحبيب أكد الرئيس عون أن الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جعلت الحاجة إلى إغاثة النازحين ترتفع يوما بعد يوم، مشددا على أن اللبنانيين متضامنون حيال التحديات الراهنة ومتمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم. الحبيب أكدت من جهتها وقوف الاتحاد الأوروبي الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين.
2: وضع حد لذلك، هناك أمور أساسية يجب فيها أولا احترام سيادة الأراضي اللبنانية بشكل كامل، وأن على حزب الله أن يتوقف من الاعتداءات ونزع سلاحه، وعلى إسرائيل أن تضع حد لقراراتها التي تستهدف واستهدفت مراكز إنسانية بشرية مستشفيات ومدارس، وكي يؤدي هذا وقف إطلاق النار إلى السلام يتسم الجميع بالشجاعة، شجاعة معالجة الأسباب العميقة لهذه الأزمة التي تواجه مرة جديدة الشرق الأوسط.
0: إلى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا الذي على عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان لجهة الاهتمام بالنازحين. كما التقى النائب فؤاد مخزومي الذي أكد الدعم الكامل لرئيس الجمهورية في المسار الذي يقوده لحماية لبنان، مؤيدا خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بما يحفظ مصلحة لبنان العليا ويؤمن استقرار الجنوب ويكرس سيادة الدولة.
1: ونؤكد دعمنا للكامل للحكومة ولقراراتها في كل خطوة سيادية تعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها. نطالب الحكومة بالمضي قدما في تفكيك الاقتصاد الموازي والغير الشرعي وإغفال مؤسسات القرض الحسن ومنع التهريب والتجارة غير الشرعية، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي. إن جعل بيروت خالية من السلاح يجب أن يكون قرارا سياديا لبنانيا ينفذ بالكامل، وفي المقابل نطالب إسرائيل بالالتزام الكامل بأي تفاهمات أو ترتيبات يتم التوصل إليها. وفي موازاة ذلك، نعتبر أن ملف العفو العام لم يعد يحتمل التأجيل أو الاستخدام السياسي.
5: في السرايا الحكومية أيضا لقاءات، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع في الجنوب ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار والوضع الأمني في بيروت. وإلى دمشق يتوجه سلام غدا على رأس وفد وزاري، حيث يعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع.
0: واليوم عرض النائب إبراهيم كنعان في خلال لقائه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى للجهود الرسمية اللبنانية والأمريكية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والدفع بالمفاوضات قدما من أجل وقف الحرب وتحقيق الاستقرار، وشدد الطرفان على أهمية تعزيز الدعم الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمها الجيش اللبناني بما يساهم في حماية لبنان من تداعيات التصعيد المستمر في المنطقة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
5: ومن روما موقف أمريكي عن لبنان، حيث لفت وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في تصريح عقب لقائه البابلون في روما إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، لكن حزب الله عقب أمام ذلك معتبرا أن حزب الله لا يستهدف إسرائيل فقط بل لبنان، من هنا ضرورة قطع مصادر التمويل ودعم الحكومة اللبنانية لا سيما وأنها لا يزال قادرا على إلحاق الضرر. في الموقف الإسرائيلي، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت أن حدود لشرعة حزب الله في

0: حسين معنا والتفاصيل.
1: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جميع المناطق الجنوبية مع استمرار العدوان الإسرائيلي بالقصف المدفعي والغارات الجوية، وقد واصل الطيران الحربي عدوانه وشن اليوم أكثر من 70 غارة، واستهدف عصر اليوم بلدات القليلي والمعلي ومجدل زون والمنصوري وكفرة وشكرة وعتشيت والعباسي وبيت يحون وعيت الجبل وصفد البطيخ ويحمر شكيف واسماعي ومعركة وطير فلسي والحلسي والميري، وسجل حتى الساعة سقوط أكثر من 25 شهيد وعدد من الجرحى في بلدات دير أنطار وجبشيت وزراري والطورة وحومين التحتة وحداثة وعنكون والسلطاني وكفر حمام. وكان الطيران الحربي والمسير قد استهدف قبل ظهر اليوم العديد من القرى والبلدات، ترافق ذلك مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا وطاول بلدات زوتر الشرقية والغربية ومجرى النهر ويحمر شكيف وأرنون وبرعشيت وصفد البطيخ وبيت يحون وقلواي والغندوري ومجدل زون والمنصوري والقليلي والحنية. وفي مسلسل التفجيرات سمع عصر اليوم دوي انفجار ضخم في بلدة شبعة سبقه انفجارات في طير حرفة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف قوة إسرائيلية عسكرية على طريق مستحدث بين بلدتي عتشيت لقصيد ودير سريان بمحلقة انقضاضية، وقوة عسكرية أخرى على طريق البياضة بيوت السياد بقنابل ألقتها محلقة، كما استهدف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخيام ورشاف وعند مجرى النهر في أطراف دير سريان بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. كذلك استهدف حزب الله جرافة عسكرية في البياضة وآلية عسكرية عند مدخل الراج في دير سريان ودبابة مرقابة عند مجرى النهر في أطراف دير سريان بصاروخ موجه ومحلقات انقضاضية، بالإضافة إلى استهداف موقع قيادي مستحدث في البياضة بقنابل ألقتها محلقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك.
0: ماذا ينتظرنا في الأيام الفاصلة التي تسبق الجولة الثالثة من المفاوضات، لسيما وأننا نشهد على تصعيد إسرائيلي وعلى رد من حزب الله أيضا؟
2: الدولة اللبنانية عم تجرب تثبت وقف إطلاق النار قبل ما نروح على المفاوضات، وبالنتيجة الحزب ما بيناسبه تروح الدولة على المفاوضات بأجواء هادية أو يثبت إطلاق النار. يعني بدنا نشوف تصعيد كبير من الحزب، وأكيد هذا التصعيد رح يستجلب رد إسرائيلي. من هيك الأجواء بتصور من هلأ ل 14 الشهر 14 أيار رح تكون كتير حامية، وهذا الشيء كمان مرتبط، يعني قصة المفاوضات بلبنان كمان مرتبط بالوضع بإيران. حزب الله مثل ما نبين وكل هدفه أنه يسحب ورقة التفاوض من إيد الدولة اللبنانية ويرجع يردها للإيراني، لكن بعد في قرار لبناني أنه في حال لم يكن هناك تثبيت لوقف أطلاق النار ما رح نروح على المفاوضات أو ما رح نبلش بالمفاوضات المباشرة، والوضع بدل أنه الحرب راجعة وبقوة وبطريقة أعنف إلا في حال صار في تطور إيجابي على خط أمريكا إيران، ولهلا بعد ما نبين رح يكون في تطور إيجابي ساعتها بنبلش نقدر نحكي بحلول سياسية على الأرض اللبنانية، أنه خلص تقول أنه بدي أنا أروح على السلام وبعدين الدول الكبرى هي تشتغل شغلة.
0: يعني برأيك في ظل حماوة الميدان لن تكون هذه الجولة التحضيرية الأخيرة قبل المفاوضات المباشرة؟
2: هذه الجولة هي جولة يعني تحضيرية وبدء مفاوضات، بدك تشوفي كيف رح يتطور الوضع تشوف المفاوضات كيف بتروح. يعني الأساس هو بيبقى أنه شو بده يصير بالميدان بهذا الوقت وكيف رح يكون تصرف حزب الله وكيف رح يكون الرد الإسرائيلي وكيف رح يكون الأجواء الميدانية على الأرض.
0: بماذا زود الرئيس جوزيف عون السفير سيمون كرم قبل التوجه إلى واشنطن؟
2: أعطى التعليمات الأساسية للسفير كرم، أبرز أنه وأهم نقطة هي تثبيت وقف إطلاق النار وعدم امتداد نيران المعارك. إذا ما قدرنا وقفناها بجنوب الليطاني ما تتمدد على كل لبنان، بينما باقي الملفات الأساسية يعني قصة استرجاع الأرض، استرجاع الأسرى، ترسيم الحدود، وقف الانتهاكات، هيدي بتصير بجولات تانية وثالثة ورابعة لكي تستطيع الدولة اللبنانية التفاوض وبأمان وبنقاط قوة. كمان الدولة اللبنانية ما فيها تروح على مفاوضات تكون صحيح تشلحت ورقة الأرض لأنه بسبب وجود حزب الله، كمان بدها شيء مكسب قدام الداخل اللبناني تقول أنه أنا قدرت حققته.
0: الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، شكرا جزيلا. شكرا. لك.
3: شهد مركز إيواء النازحين في ليبيال حالة من الغضب والتوتر قبيل وصول وزيرة الشؤون الاجتماعية، حيث عبر عدد من النازحين عن رفضهم استقبالها مطالبين بنقلهم إلى المدينة الرياضية وتأمين ظروف معيشية أفضل. وأفادت المعلومات بأن زيارة الوزيرة حنين السيد إلى المركز ألغيت

0: لاحقا بعد تصاعد اعتراضات النازحين ورفضهم عقد اللقاء المقرر داخل لبيل. السيد توجهت إلى المدينة الرياضية حيث اطلعت على أوضاع النازحين الموجودين هناك والخدمات المؤمنة لهم، ودعت من هناك جميع النازحين في الطرق إلى التوجه إلى المدينة الرياضية.
1: وجود الجيش كتير مهم. ثانيا الخدمات موفرة، من الطبابة، من الأكل، من المي السخنة، من الحمامات. هلأ شفنا الحمامات الأشخاص والإعاقة مرتبة ممتازة، شفنا الشاورز، السولر سيستم اللي موجود، قريبا إن شاء الله الإنترنت، الأكتيفيتيز للأطفال. بعتقد هيدا أحسن بكتير إلهم، والخيام نفسها جيدة وممتازة.
2: عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا موسعا مع ممثلين للاتحاد الأوروبي خصص لتشاور والبحث في مسار إصلاح المنظومة الجمركية اللبنانية ومناقشة آليات الدعم التقني والمالي المقدم من الجانب الأوروبي في هذا الملف، مشيرا إلى أن إصلاح الجمارك يندرج ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي أتى على ذكرها برنامج صندوق النقد الدولي.
0: تعليقا على إطلاق عملية إعادة تشغيل مطار الرئيس روني معوض في الإقلاعات عكار، أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بيانا شكر فيه رئيسي الجمهورية والحكومة وكل من ساهم في هذا القرار، معتبرا أن هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي يؤكد أن الدولة بدأت تتحمل المسؤولية في تنمية المناطق وتحفيز الاستثمار فيها.
2: في بكركي التقى البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار، الذي شدد على رفض الافتراءات التي تطال البطريرك الراعي، معتبرا أنها تشكل تعديا صارخا على القيم الروحية والوطنية وتمس بكرامة شريحة واسعة من اللبنانيين. أمنيا أوقفت مديرية المخابرات في الجيش مواطنا لإقدامه على نشر صورة وكتابات مسيئة بحق شخصية دينية وبحق عدد من رموز الدولة وإثارة النعرات الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك على خلفية مقطع فيديو بثته إحدى المحطات التلفزيونية. هذا واستهدفت مسيرة تابعة للجيش اللبناني سيارة أحد المطلوبين في حي التل الأبيض في بعلبك أثناء مداهمة مطلوبين في الحي.
0: أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 7,160,000 ليرة. حياتيا حمل جدول تركيب أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 17,000 ليرة على صفيحتي البنزين وتراجعا بسعر صفيحة المازوت بلغ 16,000 ليرة.
2: من المنتظر أن تسلم إيران ردها حول مسودة اتفاق الورقة الواحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم الانتكاسة الأمنية التي خرقت وقف إطلاق النار ليلا. واليوم أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ويتم التفاوض مع الإيرانيين. وزارة الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن طهران لا تزال تدرس الرد على المقترح الأمريكي، وبانتظار الرد على مسودة الاتفاق قال مصدر دبلوماسي لقناة الحدث إن التركيز حاليا على مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار.
0: ذكرت صحيفة هارتس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تقليص خسائره وإنهاء الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل عاجزة عن إيقافه.
2: وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي دان الاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين وعلى مواقع ساحلية قرب مضيق هرمز، معتبرا أنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار الولايات المتحدة الأمريكية مغامرة عسكرية وصفها بالمتهورة.
0: نقلت وكالة مهر عن مسؤول إيراني أن الهجوم الذي شنته البحرية الأمريكية أمس قرب مضيق هرمز أدى إلى إصابة 10 وفقدان 5 من أفراد طاقم السفينة التجارية الإيرانية.
2: القيادة المركزية الأمريكية كشفت عن وجود أكثر من 70 ناقلة تمنعها القوات الأمريكية من دخول الموانئ الإيرانية أو من مغادرتها.
0: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات متوسطة، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة.
2: كشفت منظمة الفاو عن ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في نيسان الماضي بنسبة قدرها 1.6% مقارنة بشهر آذار.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تلامس ساحلا 27 درجة.

في ختام راديوراما تذكير بعناوينها: لبنان يتمسك بخيط الهدنة الرفيع ويستعد لمرحلة تفاوضية شديدة التعقيد. الرئيس عون يعلن متمسكون بوقف النار للانطلاق بالمفاوضات. سلام إلى سوريا غدا، قائد الجيش في السراي والسفير عيسى عند كنعان. غضب النازحين ينفجر ووزيرة الشؤون منعت من الدخول إلى مجمع لبيال. نشر كتابات وصورا مسيئة، القبض على أحد مثيري النعرات الطائفية. رد طهران على الأمريكيين خلال ساعات، اشتباك إيراني أمريكي في هرمز، وعرقجي أمريكا تختار مغامرة عسكرية متهورة. وكان في راديو راما أيضا خاص راديو راما مع الصحفي والكاتب السياسي ألان ساركيس والأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى لقاء غدا 5:15 عصرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة
1: مستمعينا الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو
2: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون
3: عالم سبوتنيك
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
6: والرياضية
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
3: عالم سبوتنيك
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك نسعد بصحبتكم نوران عطلة وجيهان لطفي والبداية من العناوين
8: أهلا بك جيهان وأهلا بكم مستمعينا الكرام وإليكم أبرز عناوين حلقة اليوم من عالم سبوتنيك هدنة عيد النصر موسكو تعلن وقف القتال وكييف ترد بالتصعيد
7: إيران ترفض المقترح المقدم من أمريكا والبحرين بشأن مضيق هرمز وتعتبره استفزازي
8: الإمارات تكشف لأول مرة عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
7: ترامب يمهل الاتحاد الأوروبي مهلة للوفاء بالاتفاق التجاري ويهدد برفع الرسوم الجمركية
8: منظمة الصحة العالمية تقلل من خطر انتشار فيروس هانتا ومخاوف من تكرار مشهد كورونا
7: إلى التفاصيل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيوقف جميع عملياته في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل خلال الذكرى 81 لعيد النصر المعلنة من جانب روسيا جاء إعلان وزارة الدفاع الروسية بناء على قرار الرئيس فلاديمير بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة في منتصف ليل 8 مايو إلى 10 مايو
8: كما دعت وزارة الدفاع الروسية الجانب الأوكراني لاتخاذ خطوة مماثلة محذرة من قيام نظام كييف بمحاولات لتعطيل الاحتفال بذكرى عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى بموسكو مؤكدة أن القوات المسلحة الروسية ستوجه ضربة صاروخية مكثفة إلى وسط كييف
7: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ أيوب نصر مرحبا بك معنا وبداية كيف تقيم إعلان روسيا وقف جميع العمليات العسكرية بشكل كامل خلال هدنة يوم النصر
9: أولا مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام فالمكان الرمزي لهذا اليوم الذي تعتبر روسيا هو يوم الانتصار على النازية ويوم الانتصار في الحرب العالمية العظمى كما يسميها الروس لأنهم الوحيدون دون العالم الذين يسمون بالحرب الوطنية نظرا لمكانتها عندهم ولما بدلوا فيها من الرجال ومن الإمكانيات حتى تم الانتصار فأظن أن هذه قيمة هذا اليوم تجعل الروس أكثر حرصا على وقف إطلاق النار في هذه الأيام
7: إذن ما هي أهم الرسائل الروسية في هذه الهدنة في أهم أعياد روسيا العسكرية؟
9: أظن أن الرسائل الروسية كانت واضحة وهي أن أي إفساد لهذه الاحتفالات فسوف يكون الرد قوي باستهداف مراكز القرار في كييف، وهذه رسالة ليست فقط للداخل الأوكراني وإنما هي رسالة للداعم الغربي والأوروبي أيضا. أما كييف فهي تعلم مكانة هذا اليوم عند الروس وتعلم قيمة هذا الانتصار، فلذلك رغم أنني أستبعد أن يكون هناك أي تدخل أوكراني أو هجوم أوكراني، لكن يظل الاحتمال أن تقوم أوكرانيا بعملية عسكرية لإسادة اليوم يظل وارد وإن كان احتمالا مهملا، لكن كما قلت سابقا لما كانت هذا اليوم فإن أي هجوم سيعتبر ولو انتصار رمزي على من طرف أوكرانيا على روسيا، لهذا يبقى احتمال أن تقوم أوكرانيا بعمليات عسكرية أو هجوم على الاحتفال يبقى على أنه احتمال على أنه مهمل، لكنه يبقى احتمالا واردا.
6: موسكو دعت أوكرانيا إلى اتخاذ نفس الخطوات، لكن كييف قابلت ذلك بهجمات على الأراضي الروسية تصدت لها الدفاعات الروسية. ما دلالة ذلك برأيك؟
9: أوكرانيا الآن هي إن كانت أكثر حاجة إلى الهدنة، لكنها تبحث عن انتصار رمزي تسوقه أو أي شيء تسوق به نفسها عند الجانب الغربي والأوروبي لاستمرار الدعم. وكما قلت في السابق فما كانت هذا اليوم هو عند روس كبيرة، وأي إفساد لهذا اليوم على الروس فهو سيكون بمثابة انتصار وإنجاز للأوكرانيين، فلهذا لم يعطي زيلينسكي أي أمر لجنوده بالتوقف، لكن لا أظن ستكون هناك استهداف للاحتفالات، لكن يبقى احتمال وجود عمل عسكري لإفسادة الاحتفالات على إماله وضعفه، لكنه يبقى قائما، لأن إفساد هذا العيد وهذه اليومين سيكون له تأثير كبير في النفسية الروسية، فلهذا يبقى الاحتمال وارد أن تقوم كييف ببعض المناوشات في هذه اليومين.
6: نعم، وبالحديث عن هذه النقطة، كيف تؤثر هذه المناوشات والتهديد بهجمات على العرض العسكري على قرارات روسيا العسكرية؟
9: لأن أي هجوم على هذه الاحتفالات فهو يصيب الرمزية الروسية، فالمكانة اليوم وهو عيد النصر ومرتبط عندهم بالنصر على النازية ومرتبط بالانتصار في الحرب الوطنية العظمى بين مزدوجتين كما يسموها الروس، فأي هجوم وإفساد لهذه الاحتفالات هو في ذاته يعتبر إهانة للجانب الروسي، وهذا لهذا نلاحظ هناك تهديدات كبيرة باستهداف مراكز صنع القرار في كييف، هناك إجراءات أمنية كبيرة، منع ممثلي الصحافة الأجنبية من حضور الاحتفالات، فهذه أمور تظهر أن أي هجوم قد يحدث على في هذه الأيام سيحدث خلل في النفسية الروسية وسيكون له تأثير كبير، لهذا نلاحظ هناك حدة في التحذير، هناك حدة في الإجراءات، فلأول مرة مثلا يمنع حضور ممثلي الصحافة الأجنبية للاحتفالات، لأول مرة تمنع الاحتفالات في المواكبة لهذه في الأقاليم، فأيضا الإنترنت هناك قيود على شبكة الإنترنت حاليا في روسيا، فهذه الإجراءات كلها كانت وحساسية الروس من استهداف في هذا اليوم بالذات.
6: ولكن هل يمكن استغلال هذه الهدنة من أجل بناء تسوية في الملف الأوكراني؟
9: لا أظن أنه يمكن، لأن التسوية في الملف الأوكراني هو أمر معقد، وحتى حين كانت هناك منصة لإجراء مفاوضات لم يحدث أي اختراق، أظن أن الأمر الملف الأوكراني لا يزال أمامه الكثير، هذه فقط هدنة ليومين قد يعرف الوضع بعدها يتجه إلى تطرف أكبر في الهجمات والهجمات المضادة، لهذا أستبعد أن يكون لها أي تأثير في حدود تسوية. ربما يكون لها تأثير في تأزم الوضع، خاصة إذا قامت كييف بأي هجوم يفسد هذه الاحتفالات ويفسد هذه الهدنة.
6: كيف تقيم إذن الموقف الأوروبي خلال هذه التطورات في ظل تناقض الخطاب الأوروبي؟
9: الموقف الأوروبي الآن ويبحث عن مكان له في عالم جديد. هناك بدأ هناك شرخ بينه وبين الجانب الأمريكي، هناك ضغوط كثيرة في ظل تصاعد الهيمنة الروسية والصينية، فيعاني الآن من بسبب إغلاق مضيق هرمز، من انغلاق سلاسل إمداد طاقية، والآن في حاجة إلى النفط والغاز الروسيين أكثر. فأظن أنه هو يحاول أن يلعب بجميع هذه الأوراق مع الحفاظ على التوازن، في نفس الوقت يبقي على دعمه لكييف لأنها تمثل لها الحاجز الصد الأول، وفي نفس الوقت يحاول أن يحافظ على مصادره الطاقية. فلهذا نلاحظ تخبط في المواقف الأوروبية.
8: انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما وصفه بالقرار الأحادي والاستفزازي الذي اقترحته أمريكا والبحرين بشأن الوضع في مضيق هرمز، محذرا من تداعيات هذه الخطوة على أمن واستقرار المنطقة. وأكد عراقجي أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع استغلال مجلس الأمن الدولي كأداة لتبرير ما اعتبرها أعمالا غير قانونية، داعيا إلى احترام القوانين الدولية وتجنب أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات.
6: مشروع القرار الذي تدعمه الولايات المتحدة والبحرين يفتح الباب أمام عقوبات على إيران وربما استخدام القوى. وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن بلاده ملتزمة بضمان حرية الملاحة في المضيق وحماية حركة التجارة العالمية. من جهته شدد مندوب البحرين في الأمم المتحدة على ضرورة أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً، معرباً عن التطلع للعمل مع الدول الأعضاء للوصول إلى النسخة النهائية من مسودة القرار. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحباً بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور. وبداية، كيف ترى المشهد الذي يفرضه مشروع القرار الأمريكي البحريني في مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز؟
10: يعني بداية تحيه لحضرتك ولكل المستمعين والمشاهدين، مما لا شك فيه أن الوضع دقيق وحساس بالنسبة للولايات المتحدة حول ما يحصل ضمن مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة من تحت الطاولة هي إلى حد ما ليست بعيدة عن التوافق مع الجمهورية الإيرانية، وليست منزعجة من القوة الإيرانية تجاه إسرائيل تحديدا والحركة الصهيونية بشكل عام. بتعبير آخر، الولايات المتحدة ضمنا تستفيد من هذا الحصار لأنها تستطيع أن تفعل إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري داخل الولايات المتحدة عندما ترتفع الأسعار، لأنه عندما تنخفض الأسعار تصبح العملية غير جذابة للشركات داخل الولايات المتحدة. والولايات المتحدة أيضا تحكمت بطريقة أو بأخرى بالنفط الفنزويلي، وبالتالي بات لديها قدرة إلى حد ما على تصدير كميات لا يستهان بها من النفط بطريقة غير مباشرة. وبالتالي عندما تكون الأسعار مرتفعة هي تحتاج لهذه الكتلة الهائلة من العملة الأجنبية ولو كانت دولار، ولكن هي مثلها مثل أي دولة تتعرض لأزمات مالية خانقة. والدولار إعلاميتنا كنت دائما أقول، وكنت دائما إعلاميتنا على منبرك الكريم أقول إن الدولار هو ملك الرأسمالية، والرأسمالية بشكل أو بآخر تحركها الحركة الصهيونية، وهو نسب إلى الولايات المتحدة كهوية شكلية وهمية من أجل تبييض الاسم، من أجل أصبح الدولار، ولكي يصبح الدولار كعملة تداول على مسرح الاقتصاد العالمي. وبالتالي الولايات المتحدة تحتاج دائما إلى تدفقات نقدية، تحتاج إلى أموال، لديها ديون فلكية، لأنها إذا تريد أن تخفف نفقاتها من أجل ضبط إطار العجز في الموازنة فإنها تضطر إلى الانكفاء إلى الداخل، أن لا تحرك الأساطيل البحرية وأن لا تقدم مساعدات، وهذا أمر يؤدي ليس فقط إلى إضعاف تأثيراتها الإقليمية والدولية، فإنها تنفجر من الداخل. الولايات المتحدة تحتاج ببنيتها أن تقوم دائما بخروج إلى خارج أراضيها، إلى التمدد، سواء بتمدد شكلي، سواء بحروب شكلية، إلى ما هنالك من مشاهد على مسرح العلاقات الدولية. لأنني أكرر، لأن هذه الدولة تنفجر إذا انكفأت إلى الداخل.
6: بالعودة إلى مشروع قرار مجلس الأمن، دكتور، طهران ترى أن هناك استغلالا لمجلس الأمن في الملف الإيراني، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتبعها طهران لحماية موقفها من المضيق؟
10: إيران مما لا شك فيه هي تتخذ أقصى ما تستطيع بأنها تقفل مضيق هرمز، وهذا أمر ليس بالأمر الجديد، ولكن طبعا إن عملية الحصار على الموانئ أزعجت إيران مما لا شك فيه، ولكن هي تعودت على الاقتصاد المقاوم، تستطيع من خلال تمددات برية معينة، ولكن الإشكالية الكبيرة بأنها تحتاج إلى تخزين الكميات الهائلة من النفط، ولأن الغاز إشكالية كبيرة، وهذا أمر إيران سوف تسعى جاهدة إلى خلق توازن بينها وبين الولايات المتحدة من أجل تنفيذ المقترحات الإيرانية التي اقتضت بمرحلة من المراحل الأولى التخفيف التدريجي للحصار وفتح تدريجي لمضيق هرمز، وهذا أمر الذي سوف يتم التداول به في أروقة مجلس الأمن ولو ليس بشكل مباشر. إن المقترح الإيراني هو مقبول من الناحية الولايات المتحدة، ولكنه ليس مقبولا إسرائيليا. إسرائيل ترفض هذا المقترح، إنما الرئيس دونالد ترامب ليس الإدارة الأمريكية من يحرك الولايات المتحدة، مجموعة كبيرة من مراكز القرار داخل الولايات المتحدة هي تؤيد المقترح الإيراني الذي تم تداوله منذ أيام، في ليس فقط في وسائل الإعلام ولكن أيضا ضمن أروقة مراكز القرار.
6: إذن هل يمكن قراءة هذا المشروع، مشروع قرار مجلس الأمن، على أنه من أجل زيادة الضغط السياسي على طهران في سياق المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب؟
10: مما لا شك فيه، هو دائما ضغط، ولكن هم يعلمون أيضا بأن إيران تحتجز بطريقة أو بأخرى 1500 باخرة ضمن مضيق هرمز، دول مجلس التعاون الخليجي أمام أزمة كبيرة. بغض النظر عن الحصار، ما الذي يمكن أن تحققه الولايات المتحدة إذا حاصرت الموانئ الإيرانية؟ لا شيء في معنى الاقتصاد الإيراني، لأنه دائما هو ضمن فلك الحصار. ولكن هذه الضغوطات السياسية على الجمهورية الإيرانية هي أيضا لديها في الميدان ضغط أكبر بكثير، وهو إقفال مضيق هرمز. الكل يحتاج اليوم إلى فتح مضيق هرمز، والكل سوف ليس يخضع للمقترحات الإيرانية، إنما يتقبل بأن إيران باتت دولة إقليمية علينا أن نتعامل معها وفقا لهذا المستوى.
6: بالحديث عن هذه النقطة، بين فرض عقوبات على إيران أو استخدام القوة، هل يمكن حل مسألة المضيق بهذه التهديدات، خاصة أن إيران تتعامل مع هذا الأمر كما تفضلت؟
10: أبدا أعلميتنا لا يمكن الحصار، لا يمكن فك، لأن إيران لديهم تجربة مع إيران في مضيق هرمز وحرب الناقلات منذ عدة عقود، هذا أمر وكل الألغام هم يعلمون. العملية دقيقة جدا، ولكن دائما أكرر أعلميتنا، الولايات المتحدة بالشكل العام غير منزعجة، ولكن إسرائيل منزعجة جدا، هي التي تضغط في إطار معاكس للمقترحات الإيرانية الأمريكية الذي طرح من باب إيران، هي موافقة أمريكية ضمنية، ولكن كناطق رسمي هي الجمهورية الإيرانية، لكي لا تظهر الولايات المتحدة بأنها تتقبل عملية مقترحات توازنية إلى حد ما بينها وبين إيران، لأن الولايات المتحدة هي تستفيد بغض النظر انظري اعلاميتنا دمرت القواعد الامريكية في دول مجلس التعاون الخليجي ولم ترد الولايات المتحدة بما تمتلك من مقدرات عسكرية هائلة. طبعا لا تمتلك جيش بري، لا تستطيع ان تحتل ايران، هذا امر محسوم، لا تستطيع ان تدخل كيلومتر واحد، ولكن تستطيع ان تدمر ايران. الموضوع إذن هنالك توازنات دقيقة في هذه العملية العسكرية التي باتت تتحكم بعلاقات غير معلنة ما بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل تفهمها، ولكن كثير من الدول والمنطقة لا تفهم نمط العلاقة السرية التي هذه العلاقة المصالح، طبعا ليست علاقة شخصية، علاقة المصالح ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
6: إذن إلى أي مدى يمكن التفاهم على معايير محددة تؤمن مسارات السفن عبر المضيق ضمن اتفاق بين طهران وواشنطن؟
10: هذا الأمر مهم جدا، لأن أعلاميتنا هذا سؤال مهم جدا، لأن هذه الممرات ما الذي يعني بها؟ يعني بها تحكم إيران المستمر بثلاثة جزر، طنب الكبرى، طنب الصخرة، وأبي موسى. هذه الجزر هي من خلال هذه الجزر تستطيع، لأنه هي يشكل أرخبيل، يقال أرخبيل مضيق هرمز، هو ستة جزر إلى جانب جزيرة الكشم، يعني هي يمكن إدخالها ضمن الأرخبيل. الكشم هي إلى جانب شق إيران، وجزيرة المسندم هي بين سلطنة عمان، الذي يحصل هنالك تذبذبات كثيرة حول تحكم بخطوط الملاحة. طبعا سلطنة عمان والجمهورية الإيرانية على توافق تام في موضوع مضيق هرمز. إذن هذه عندما يتم رسم خطوط الملاحة تؤكد إيران بأن جزيرة الطنب الكبرى والطنب الصغرى لا يمكن التنازل عنها، لأن الطنب الصغرى والطنب الكبرى يعني هي تقول إمارة رأس الخيمة بأنها لها يعني ضمن دولة الإمارات العربية، إنما جزيرة أبو موسى التي تنتمي سابقا لإمارة الشارجة هي اليوم ضمن إيران تتحكم بها. إن موافقة على هذه الممرات يعني 2 ميل من ميلة الخط الذهاب، هو هكذا 2 ميل باتجاه الخط الذهاب و2 ميل بحري طبعا باتجاه خط الرجوع، والفاصل ما يقرب أيضا على 2 ميل. أعلاميتنا لما نقول ميل بحري يعني 1800 متر وليس الميل البري، الميل البري هو 1600 متر، هنالك فرق في التمددات. إذن عندما يتم رسم هذه الخطوط فإذن إيران تؤكد لدولة الإمارات بأن هذه الجزر لي، وهنالك موافقة دولية على التأكيد بأن هذه الجزر تحديدا طنب الكبرى والصغرى أكثر من أبو موسى، لأن أبو موسى هنالك توافقات مع إمارة الشارجة سابقا ومن ثم دولة الإمارات على قسم أو تجزئة الإمارة على الجزيرة عفوا، ولكن إيران اليوم تتحكم في كل الجزيرة وأدخلت عائلات إيرانية داخل، وهنالك مطارات أيضا وكل مرابط المدفعية إعلاميتنا أصلا هلأ ضمن طنب الكبرى والصغرى كل المرابط المدفعية، وتستطيع أن تصيب الغواصات لأن المياه عميقة جدا، وحتى الغواصات تستطيع أن تشاطئ على جزيرة طنب الكبرى والصغرى.
8: أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. جاء ذلك خلال زيارة السيسي للإمارات، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
6: وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إن عدداً من المسؤولين رافقوا الرئيس السيسي ونظيره بن زايد، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية. كما جدد تضامن القاهرة مع أبوظبي في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشدداً على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها الاعتداءات على سيادتها.
8: من القاهرة ينضم إلينا سيادة اللواء الدكتور محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. بعد التحية سيادة اللواء، ماذا يعني الكشف عن وجود قوات مصرية في دولة الإمارات؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين. أولا نقول إن التكامل العربي ليس شيء وليد اليوم، ولكن ده وليد منذ أن تأسست الجامعة العربية سنة 45 قبل الأمم المتحدة بثلاثة أشهر. كون إن تفعيل الدور يعني يكون بين صعود وهبوط، ده موضوع مرتبط بالعلاقات الداخلية أو العلاقات البينية والإقليمية، ولكن العلاقات العربية علاقات وطيدة جدا. يعني العلاقة بين الخليج ومصر علاقة خاصة، يعني منذ حتى إعلان دمشق في المرحلة اللي تم فيها تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وصل الدعم المصري إلى المستوى العسكري. مصر كانت الدولة رقم 2 من القوات الأجنبية بعد الولايات المتحدة، والدولة رقم 3 إذا أدخلنا المملكة العربية السعودية، بس المملكة العربية السعودية دولة من الدول اللي كانت دول المواجهة يعني. فإذا الموضوع يعني ليس جديد، ولكن المرحلة الحالية بتشهد شكل جديد يحتاج نوع من التكافل والترابط والتنسيق بشكل أكثر، خاصة عندما يحدث اعتداء من داخل الأسرة العربية يعني. لكن المعنى هو التكامل العربي، التضامن العربي، نحن معا، نحن دول عربية تجمعنا مظلة الجامعة الدول العربية. لا يعني لا نوافق على أن دول الخليج يعني يكون معتدى عليها، خاصة أن دول الخليج ليست معتدية، يعني دول الخليج لم تعتدي على أحد عشان حد يعتدي عليه. وبالتالي موضوع العلاقات العربية والتعاون الاستراتيجي السياسي والعسكري ليس بجديد. يمكن الفترة اللي فاتت ما كانش فيه الصدى الكبير، لكن احنا لو رجعنا ورا شوية هنلاقي التكافل العربي ده كان موجود في وضوح مع بدء التمدد الحوثي في اليمن. منذ هذا التاريخ لم يحدث شيء يعني، وما زال يعني تمدد الحوثي وأعماله العادية وما زالت. وبالتالي المرحلة الحالية بتقول نحن متضامنون معا في دور دفاعي، ودي نقطة مهمة جدا. التضامن المصري العربي الخليجي اللي تم مع الإمارات وبيتم مع دول أخرى، فده تضامن دفاعي. لسنا مصر لو عندها كل الإمكانيات العسكرية لن تهاجم أحد، لكن مصر تدافع عن نفسها وتدافع عن أشقائها، وهذا شيء مشروع طبقا للقانون الدولي.
8: يعني ظهور مقاتلات مصرية في الإمارات ربما أثار بعض التساؤلات، ما هي المهام المحددة التي تقوم بها القوات المصرية في الإمارات في ظل الحرب التي بدأت على إيران؟
11: زي ما قلت لحضرتك، إذا وجود قوات مصرية أو طائرات مصرية زي ما شفنا في الاستعراض والاستقبال الرئيس السيسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، كان في الخلفية كان فيها طيارين وطيارات، ده شيء ما هو السر يعني. لكن اللي أنا بأكد عليه أن هذا الدعم العسكري هو دعم دفاعي، يعني الطيارات المصرية لن تقلع لتهاجم أحد، لن تقلع لتهاجم أحد، سواء كان الأحد ده مصري أو إيراني أو غيره يعني، ولكنها ستكون معنية بالدفاع عن الأشقاء. وبالتالي دور الطائرات المصرية والوسائل المصرية هو دور دفاعي لتأمين الإمارات وتأمين أي دولة خليجية أخرى إذا ما تطلب الأمر ذلك يعني.
8: وكيف تعزز زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات من الموقف الداعم لدول المنطقة لجهة التهدئة وعدم التصعيد؟
11: ده الرسالة اللي احنا بنسمعها من الرئيس السيسي كل يوم تقريبا، لأن الدول الخليجية دولة اعتدي عليها. كنت أتمنى أن عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت الحرب على إيران، إيران من حقها أن ترد على أمريكا وعلى إسرائيل، لكن مش من حقها أبدا أن الرد يطول الدول الخليجية، خاصة أن المفروض لو الرد لأهداف أمريكية في الخليج الوسائل العلمية والاستخباراتية والقمار الصناعية والراداتية بتقدر تميز جدا فين الهدف العسكري وفين الهدف العسكري الأمريكي، سواء في البحر أو في البر، وبالتالي هي تستطيع أن تميز أيضا بسهولة ما عدا ذلك من أهداف مدنية خليجية. وبالتالي استهداف هذه الدول العربية الستة حتى بما فيها سلطنة عمان اللي كانت دائما تقوم بدور لطيف، طالها الضرر ده طال منشآت اقتصادية، بشر، سواء مواطنين أو ضيوف على هذه الدول الخليجية. لا نتمنى أن يتصاعد الأمر، نتمنى أن الدعوة إلى السلام تعم، والسلام سيفيد كل الناس. والدول الخليجية يعني دول معظمها بينها وبين إيران علاقات دبلوماسية وعلاقات جوار وحسن جوار، وكان الموضوع ممكن لو ما إيران ما استهدفتش أهداف خليجية كان حيبقى عندها ورقة تفاوض مهمة في موضوع يعني السلام في منطقة الخليج، كان حيبقى الدول الخليجية لم تستهدف حد، إسرائيل لم تستهدفها، وبالتالي كارت قوة يبقى في إيران، ولكن إيران خسرت هذا الكارت على ما أعتقد، وأرجو أنها يعني تتدارك هذا الموقف فيما هو قادم إن شاء الله. حسن الجوار، التعاون الاقتصادي داخل المظلة الإسلامية وهكذا يعني.
8: إذن ما هي العوامل المصرية لتوازن العلاقات مع الجانب العربي ودعمها في كل الاتجاهات، وأيضا دورها الداعي للاستقرار؟
11: زي ما قلت لحضرتك يعني هو يعني تقريبا نفس السؤال، ده موقف ثابت، ده موقف مصر ثابت، وأعتقد أنه هو موقف عربي ثابت أيضا يعني بس النموذج الخليج واعتداء إيران على الخليج أظهر الأمور على السطح، وبالتالي بقى عندنا إضافة. لكن كان الاعتداءات اللي موجودة السابقة كانت اعتداءات إسرائيلية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وتمدد الكلام ده إلى سوريا وإلى جنوب لبنان، يعني كان الاعتداءات قادمة من إسرائيل. لكن يعني كون الاعتداءات تأتي على دول عربية من دولة جارة ودولة إسلامية ده اللي كان غريب. أرجو أن يتم يعني تدارك الموقف، الرئيس ترامب يدعو إلى السلام، يريد أن يكون بطل سلام. كلمة بطل سلام يعني كل دولة لا يكون لها أرض محتلة ولا يكون هناك معتدي، لا يكون هناك، هو ده السلام المطلوب، يعني هو ده السلام المطلوب في قلب القضية الشرق أوسطية. المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، لو حلت المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية بحل الدولتين العادل ستنكمش جميع المشاكل، لن تكون هناك مشاكل لا في لبنان ولا في سوريا ولا في إيران ولا في أي مكان، لأن ده لب القضية. لكن طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم والتوسع قائم، حتى رئيس الوزراء نتنياهو يضع خريطة دائما ويقول إن دي الخريطة بتاعت المستهدفة، ده نوع من التوسع غير مطلوب. لكن أن أكون داخل حدودي وأعيش في سلام، الاتفاقيات الدولية المحترمة تضمن هذا السلام. مصر بينها وبين إسرائيل اتفاقات سلام قائمة ومحترمة من الطرفين منذ عام 79، من 26 مارس 79 مع الأردن في وادي عربة. يعني على هذا الغرار ممكن أن يتم السلام. هذا السلام اللي تستطيع أن تضمنه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، روسيا يعني الوريث الاتحاد السوفيتي، والصين والدول الكبرى والمجتمع الدولي، هذا هو طوق النجاة للمنطقة أن تعيش في سلام. لو حصل سلام سيكون هناك ارتقاء اقتصادي للدولة، المنطقة دولة غنية بالنفط، ده من دول غنية بالنفط والمعادن ومنتجات النفط البتروكيميكال. يعني الكلام ده السلام يحقق كل هذه الخطوات وكل هذه المتتالية، الرخاء للمنطقة وللعالم بأجمع، بديلا لما هو حاصل من تدهور سياسي واقتصادي للعالم أجمع أيضا إن شاء الله.
7: أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 4 يوليو للوفاء بجانبه من الاتفاق التجاري بين الطرفين، وأضاف ترامب أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن الرسوم الجمركية الأمريكية على التكتل الأوروبي سترتفع إلى مستويات أعلى بكثير. وفشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق تجاري مؤجل مع الولايات المتحدة،
8: وتتمحور الخلافات حول تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مبدئيا في يوليو الماضي، والذي ينص على إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية مقابل سقف جمركي أمريكي عند 15% على معظم المنتجات الأوروبية بما في ذلك السيارات. وتضغط واشنطن على بروكسل للإسراع في المصادقة على الاتفاق، ومن المتوقع استمرار المحادثات خلال الأسابيع المقبلة وسط تلويح أوروبي بالرد في حال نفذت واشنطن تهديداتها الجمركية.
7: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البازركان. أهلا بك، وبداية كيف يمكن أن تؤثر تهديدات ترامب برفع رسوم جمركية على حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
12: تحياتي لك للمستمعين الكرام. أنا أعتقد أنه سيكون هناك رد فعل إن تم تحقيق ذلك، ولذلك الرئيس ترامب منح الاتحاد الأوروبي فرصة إلى الرابع من حزيران القادم، ولكن كان هناك أيضا ردود فعل من جانب رئيسة المفوضية الأوروبية وهناك عدد من أعضاء المفوضية الأوروبية أنه لن يترك الأمور هكذا. لماذا؟ لأنه الرئيس ترامب يحاول أنه يضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد ستكون إحدى النقاط للمباحثات حين زيارته إلى الصين، وهي التأثير على العلاقات المتطورة بين دول الاتحاد الأوروبي والصين، رغم أنه الضغط من جانب الأمريكي. هذا يجعل أنه لابد من الانتظار لنرى ما هو رد الفعل. بالتأكيد سيؤثر على مبيعات السيارات، مبيعات لوحة بأنه فرض 25% على السيارات، على الناقلات، الشاحنات، ولكن ذلك أيضا لا ننسى أن هناك المحكمة العليا الأمريكية أقرت أنه ليس نظاميا وليس قانونيا عملية فرض الرسوم الجمركية، رغم أنه حاول الرئيس ترامب أنه يدخل من الباب الجانبي بحجة أنه هناك عجز في الميزان التجاري، ولكن هذا رفض أيضا.
6: إذن دكتور، هل تمتلك أوروبا أدوات اقتصادية كافية للرد على الضغوط الأمريكية دون الدخول في حرب تجارية؟
12: هذا النزاع، هناك نزاع سياسي، هناك نزاع عسكري، وهناك نزاع اقتصادي. ما حصل في داخل الناتو، وكان هناك أيضا قرارات بسحب الجيش الأمريكي من ألمانيا، وكان هناك أيضا تصريحات مشددة من جانب المستشار الألماني ضد الرئيس ترامب. هذه جميعها تجعل أنه النزاع له عدة وجوه. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه انتقاد المستشار الألماني للرئيس ترامب، وخاصة هناك انتقاد من الرئيس ترامب بعدم تدخل كافي كما كانت الولايات المتحدة ترغب في مواجهات أو الحرب في منطقة الخليج العربي. ولذلك أنا أعتقد أنه الأمور تتجه نحو التصعيد، وبالتأكيد الاتحاد الأوروبي لديه إمكانيات لفرض رسوم مقابلة، ولكن هذا يحتاج إلى صبر ودعم، خاصة الآن هي أزمة الطاقة، وأزمة الطاقة واضحة جدا تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي، خاصة هذه بدأت منذ الفرض الأمريكي لدول الاتحاد الأوروبي بالتخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي، وهذه هي نقطة مهمة وأساسية في ارتفاع تكاليف الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي.
6: إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه التوترات التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنمو في أوروبا التي تعاني من أزمة طاقة كما تفضلت؟
12: نعم بالتأكيد، يعني هناك مستويات تضخم لم يبلغها أو لم يتتوقعها الدوائر الاقتصادية الأوروبية وحتى الدوائر الاقتصادية الأمريكية. هناك تأثير على سياسات المصارف المركزية، يعني الاحتياط الفيدرالي كان المتوقع أنه يخفض الفائدة، وخاصة حينما يتبوأ رئيس الاحتياط الفيدرالي هو أحد من يعينه الرئيس ترامب، ولكن الظروف لا تسمح لذلك، تم تثبيت الفائدة دون خفضها، وهناك توقعات أنه المصرف المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة في اجتماعه القادم. هذه جميعها تضع ضغوطا على الاقتصاد العالمي، وإن توافق واستمر التضخم مع الركود الاقتصادي المتوقع فسيكون حالة خطيرة جدا، هي الركود الاقتصادي لا يمكن مواجهتها بسهولة.
6: لكن دكتور، هل يمكن أن تدفع التوترات الحالية الشركات الأوروبية إلى نقل جزء من استثماراتها أو مصانعها إلى خارج أوروبا أو إلى الولايات المتحدة؟
12: يكون إلى الولايات المتحدة، لأن الرئيس ترامب يحاول من ذلك، وخاصة أن هناك شركات صناعة سيارات أوروبية في الولايات المتحدة لن تتعرض لهذه الرسوم، ولكن هذه ليست يسيرة وتؤثر بالتأكيد على الصناعات الأوروبية، ولكن هناك لا ننسى الصناعات الألمانية، وخاصة ألمانيا تعاني اليوم من تراجع النمو، وهذه تضع ضغوطا على الاقتصاد الأوروبي عامة والاقتصاد الألماني خاصة.
6: إذن إلى أي مدى يمكن أن تستفيد الاقتصادات الناشئة ومنها دول الشرق الأوسط من أي فجوة تجارية كبيرة بين أمريكا وأوروبا؟
12: هذا يعتمد على السياسات الاقتصادية من جانب، من جانب آخر سياسات الشركاء التجاريين سواء لدول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال روسيا والصين، وإمكانية تخطي هذه المرحلة، مرحلة الأزمة، أزمة الطاقة. هذه نقطة مهمة قد تأخذنا إلى نهاية هذا العام، ولذلك أنا أعتقد أنه الانتظار، لابد من الانتظار لرؤية ما هي النتائج لهذه أزمة الطاقة. وقد يعود الاتحاد الأوروبي عن قراره، هناك قرار أنه سيتخلص من الاعتماد نهائيا على النفط والغاز الروسي في العام 2027، وقد تكون هذه أزمة الطاقة تدفعه لإلغاء هذا القرار.
6: في هذا السياق دكتور، ما هي أبرز السلع المتأثرة بهذا النزاع، وإلى أي مدى تؤثر بشكل مباشر على المواطن الأوروبي؟
12: هناك صناعة السيارات، صناعات الثقيلة، صناعات الأدوية، التكنولوجيا، هذه جميعها تتأثر. لا ننسى المنتجات الزراعية الأمريكية، هناك ظروف أو ضوابط مشددة تجاه يعني المنتجات الزراعية والسلع الزراعية الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي، فهذه جميعها تتأثر. وبالتأكيد هناك من يعاني من ذلك هو المواطن الأوروبي والمواطن في شتى أنحاء العالم. لماذا؟ لأن أسعار السلع بدأت تتزايد، وهناك زيادة في أجور الشحن، تكاليف التأمين، هذه جميعها تؤثر على كافة دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من ذلك بشكل أكبر.
6: أين تقع الصين من هذا النزاع؟ هل تستفيد بكين من التوتر بين واشنطن وبروكسل حول الرسوم الجمركية؟
12: نعم بالتأكيد، وهي مستفيدة أساسا منذ عدة سنوات. لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي وقف ندا للولايات المتحدة، الولايات المتحدة والرئيس ترامب فرض أنه لا بد من تخفيف العلاقات مع الصين، ولكن دول الاتحاد الأوروبي لديها اتفاقيات استراتيجية مع الصين، والصين أيضا لديها استثمارات في دول الاتحاد الأوروبي. فأنا أعتقد أنه الصين هي المستفيد، وأيضا دول الاتحاد الأوروبي لأنه هي التبادل التجاري، وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان هناك اندفاع أوروبي لتعزيز العلاقات مع الصين.
8: خللت منظمة الصحة العالمية من خطورة فيروس هانتا الذي تفشى على ظهر سفينة أبحرت من الأرجنتين إلى كاب فيردي، معتبرة أن الوضع الخاص بالفيروس لا يقارن بجائحة كورونا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم إن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع ضعيف، لكن خبراء في المنظمة أكدوا أن نسخة الفيروس المرصود على متن السفينة هو سلالة نادرة يمكن أن تنتقل بين البشر.
6: كانت سفينة أونديوس أبحرت من أوشويا في الأرجنتين في الأول من إبريل الماضي ورست قبالة سواحل كاب فيردي، وتم تسجيل 3 حالات وفيات نتيجة انتشار فيروس هانتا على متنها. وأعاد تفشي الفيروس تسليط الضوء على هذا المرض الخطير وتكرار جائحة عالمية أخرى، ولم يؤكد بعد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد أصيبوا بالعدوى قبل الصعود إلى السفينة أو أثناء الرحلة أو على متنها.
8: من الرباط ينضم إلينا دكتور الطيب حمدي الباحث في النظم والسياسات الصحية. بعد التحية دكتور، ما طبيعة فيروس هانتا وكيف يختلف عن الفيروسات الوبائية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية؟
13: أولا فيروس هانتا يختلف عن الفيروسات السابقة، مثلا إذا تحدثنا عن فيروس كورونا أو عن فيروس أنفلونزا الموسمية أو فيروسات الأنفلونزا التي أعطت جائحة فهد الخام، وأنه فيروس له واحد درجة الفتك عالية جدا بحيث تصل في المعدل إلى ما بين 30-60%. ولكن الفرق الأهم هو أنه هذا الفيروس حاليا لا ينتقل بين البشر بسهولة، بحيث أنه يعني حتى يكون باستطاعته أن يتحول إلى جائحة بسهولة. فنحن نعرف أن مثلا فيروس كورونا، فيروس الأنفلونزا الموسمية وبعض الفيروسات الأخرى تنتقل عن طريق الهواء من إنسان إلى إنسان بسهولة عالية، مما يسهل انتشارها بسرعة كبيرة وتحولها إلى أوبئة أو إلى جائحة. بينما الفيروس هانتا يعني في الغالبية المطلقة هو ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، من القوارض إلى الإنسان، نادر جدا جدا أن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان. هناك فصيلة واحدة، سلالة واحدة من سلالات هانتا هي التي بإمكانها أن تنتقل من إنسان لإنسان وبصعوبة جدا. هذا هو الفرق الأساسي.
8: لماذا تؤكد منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار الفيروس بين البشر لا يزال منخفضا؟
13: أولا يعني منظمة الصحة العالمية حين تصرح بأن خطر انتقاله بين البشر هو ضعيف جدا، لأنه من الناحية العلمية الانتقال ضعيف جدا، وسنتحدث لماذا. ولكن هذا لا يمنع أن هناك إجراءات كبيرة جدا متخذة مثلا على مستوى الباخرة السياحية التي تواجدت بها البؤرة البشرية. هناك احتياطات كبيرة جدا بالنسبة للذين ركبوا الباخرة ونزلوا منها قبل الإعلان عن هذه البؤرة البشرية داخلها. وهناك دائما احتياطات كبيرة جدا

0: الإنسان جلهانتا هو صفر تقريبا، بمعنى هو لا ينتقل من الإنسان إنسان إلا نادرا. هناك سلالة واحدة كما تحدثنا، وهذه السلالة تنتقل بؤرة يعني معدل انتشارها من الإنسان إنسان هو تقريبا من 0.8 إلى 1.4، وحين يكون أماكن مغلقة مثل البخيرة يرقد هذا المعدل التكاثر إلى 2.2. فإذا في العموم إذا نظرنا على أنه هذا الفيروس ينتقل سلالات، هناك 38 سلالة، 37 فيها لا تنتقل مطلقا إلا من الحيوان الإنسان، إذا لا يمكن أن تشكل جائحة في يعني نتحدث عن المستقبل المنظور. بالنسبة لهذه السلالة التي تنتقل من إنسان إلى إنسان، هي كذلك يعني انتقالها ضعيف، بحيث أنها تتطلب أن يكون هناك مخالطة طويلة الأمد، وأن تكون مباشرة مثلا كما يحدث إما داخل عائلة معينة أو لا داخل باخرة سياحية، الناس تتناول الطعام، هناك تهوية مشتركة بحيث أن المكيفات تنقل الفيروسات من من من من مكان إلى آخر. هذا هو الذي أدى إلى انتشار هذه السلالة. هل هذا يعني أننا نحن في مأمن عن جائحة بسبب هذا الفيروس مستقبلا؟ لا، لأن هذه الفيروسات إذا كانت اليوم، هذا الفيروس إذا كان اليوم ينتقل بصعوبة من الإنسان الإنسان، مع توالي الإصابات عبر السنين سيكتسب طفرات جديدة وسيتحول إلى فيروس يشكل خطرا على الصحة العامة في المستقبل، ولكن ليس اليوم.
1: إذن ما هي أبرز الأعراض التي تظهر على المصابين بفيروس هانتا، ومتى يصبح الوضع خطيرا؟
0: على المستوى الدولي، على المستوى العالمي، نحن نعرف أن الفيروسات من طبيعة تطورها الطبيعي جدا أنها تكتسب طفرات يوميا في الانتقال. إذن مع مرور سنوات وانتقال الفيروس من الحيوان الإنسان بشكل مستمر، وممكن للفيروسات أن تكتسب طفرات جديدة تمكنها أن تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر بسهولة. اليوم الذي سيكتسب فيها الفيروس طفرات جديدة تمكنه من الانتقال من إنسان إلى إنسان آخر بسهولة، آنذاك سيصبح خطر الجائحة كبير جدا. يجب علينا أن ننسى أن هناك ليس فقط هناك فيروس هانتا، هناك العديد من الفيروسات الأخرى، إيبولا، نيبا، عديد من الفيروسات التي اكتسبت بالفعل هذه القدرة على الانتقال بسهولة نوعا ما من إنسان إلى آخر. فإذا البشرية معرضة للعديد من الجوائح وليس فقط مهددة من طرف هذا الفيروس. ولذلك من المهم جدا اليوم أن نتحدث عن ضرورة مواجهة الجوائح مستقبلا، وهي من خلال أولا البحث العلمي، إيجاد اللقاحات، إيجاد الأدوية، وقبل ذلك احترام البيئة، عدم تدبير بيئة الحيوانات، هذا هو الذي يؤدي إلى انتقال فيروسات إلى الإنسان وبالتالي تطورها إلى جائحات.
1: وما أهم وسائل الوقاية من الفيروس، خاصة أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا يقارن بكورونا، وهل هناك احتمالات لتحور الفيروس بما يسمح بانتقاله بسهولة أكبر بين البشر؟
0: أولا هل هناك احتمالات؟ الاحتمالات قائمة جدا، ما دمنا يعني نتعرض للفيروسات الحيوانية القوارض، ما دمنا نقضي على سكن الحيوانات من خلال تدمير البيئة، وبالتالي هذه الحيوانات تقترب من الإنسان أكثر فأكثر، وتقترب إلى حيوانات أخرى تسمح بانتقال الفيروسات ما بين فصيلة وأخرى ومن فصيلة أخرى إلى الإنسان، هذه الفيروسات ستكتسب طفرات وستكتسب القدرة على انتقال الإنسان، سواء هذا الفيروس سواء فيروسات أخرى. الإجراءات الوقائية، هذا الفيروس هو بالأساس ينتقل من القوارض إلى الإنسان، وبالتالي وهو ينتقل عن طريق هذه مخلفات الحيوانات القوارض في الأماكن مثلا في المخازن وغيرها التي تعيش فيها هذه القوارض، مخلفاتها تبقى في الأرض، وعند الإنسان عند دخول هذه الأماكن أو تنظيفها يعني بدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، الإنسان سواء عن طريق التنفس في الهواء، يعني هذوك الميكروب الفيروسات تنتشر في الهواء من فضلات الحيوانات فيستنشقها الإنسان ويصيب بالمرض، أو عبر جرح في الجلد، هو نادر جدا عن طريق عض من طرف هذه الحيوانات. إذن الاحتياطات هي

0: أولا قبل يجب تهوية الأماكن التي تتواجد فيها القوارض، يجب تهويتها على الأقل نصف ساعة قبل تنظيفها. ثانيا يجب تنظيفها وهي جافة، يجب استعمال مواد منظفة وبالماء حتى لا ينتشر الهواء. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يعني قفازات وغيرها من أجل الحماية من هذه الإصابات. والمهم الأهم في هذا هو أننا يجب أن يكون هناك احترام للبيئة، احترام للغابة، عدم تدمير الغابة، عدم تدمير أماكن عيش الحيوانات، لأنه الخطر الذي يهدد الإنسان لا يأتي فقط من القوارض بل من جميع الحيوانات الأخرى، وكل حيوان له عدد من الفيروسات التي يحملها التي يمكن أن تنتشر من الإنسان.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ قادة ومواطني عدد من الدول الأجنبية وأصدق كلمات الامتنان للمحاربين القدامى بمناسبة الذكرى 81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. ونقل بيان الكريملين تأكيد بوتين أن الانتصار على الغزاة النازيين تحقق بتضحيات لا تحصى، داعيا في خطابه شعبي جورجيا ومولدافيا إلى الحفاظ على ذكرى أحداث سنوات الحرب القاسية ونقل التقاليد الطيبة للصداقة والتآخي والمساعدة المتبادلة التي تربط شعوب بلداننا إلى الأجيال القادمة.
2: أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الهجمات الأوكرانية على البنى التحتية المدنية دليل على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف. وقال بيسكوف للصحفيين إن الرئيس بوتين مستعد للتفاوض مع الأطراف الأوروبية، وذلك رداً على سؤال حول طلبات التفاوض من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن موسكو لم تبادر بقطع العلاقات.
1: ردت وزارة الخارجية السعودية على ما ذكرته وسائل أعلام عن رفع دول الخليج القيود عن استخدام الجيش الأمريكي لقواعدها ومجالها الجوي لفتح مضيق هرمز. وشدد وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدبلوماسية السفير رائد قرملي في تغريدة له على أن المملكة تواصل موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المفاوضات والجهود المبذولة لخفض التوتر. وأكد المسؤول أن السعودية تواصل التحذير من التقارير الإعلامية المنسوبة إلى مصادر مجهولة وتخالف موقف المملكة الثابت الداعم للاستقرار والسلام.
2: اقترح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن يبحث وزراء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إنشاء آلية احتياطية إقليمية للأمن الغذائي خلال الأزمات لتمكين تنسيق أسرع وجهود استجابة طارئة فعالة. وحذر إبراهيم من أن أزمة الطاقة تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مما يخلق ضغوطا فورية على الإمدادات في جميع أنحاء المنطقة.
1: والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% بعد تجدد المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف فشل محاولات فتح مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو المقبل بنسبة 97% ليصل إلى 95 دولاراً و73 سنتا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.25% ليصل إلى 101 دولار و31 سنتا للبرميل.
2: ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة مع استمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وزادت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.53% إلى 4,736 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.95% إلى 4,730 دولاراً للأوقية. وتتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية، وزاد الذهب بنسبة 1.9% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
1: شهدت العاصمة الروسية موسكو اجتماع اللجنة التنظيمية المعنية بالتحضير لانعقاد قمة روسيا آسيان والإشراف على تنفيذها برئاسة مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. ومن المقرر أن تنعقد قمة روسيا آسيان في الفترة من 17 إلى 19 من يونيو 2026 في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن السلطة الفيدرالية الروسية وحكومة جمهورية تتارستان ومؤسسة روسكونغرس إلى جانب الهيئات المختصة، وناقش المشاركون القضايا الرئيسية المتعلقة بتجهيز القمة ومنتدى الأعمال روسيا آسيان.
2: بدأت قطر والإمارات مشروع لإطلاق أكبر نظام كابلات للألياف الضوئية في الخليج، وأعلنت مجموعة أراد القطرية أن المشروع من أكبر نظم الكابلات البحرية ويتم تطويره في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ صمم لتوفير سعة بيانات تصل إلى 720 تيرا بايت في الثانية عبر 24 زوجاً من الألياف الضوئية. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتنامي من المزودين بالحوسبة الفائقة النطاق وشركات الخدمات السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشغلي مراكز البيانات.
1: والآن إلى وقفة مع أخبار الرياضة. بلغ نادي فرايبورغ الألماني نهائي الدوري الأوروبي بعد انتصاره على ضيفه البرتغالي سبورتينغ براغا بثلاثة أهداف لهدف في إياب نصف نهائي البطولة. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في البرتغال انتهت بفوز براغا بهدفين مقابل هدف، وبهذا الفوز ضرب الفريق الألماني موعدا مع أستون فيلا الإنجليزي في نهائي البطولة الذي سيقام في 20 من الشهر الجاري على ملعب بشكتاش في إسطنبول.
2: جاء تأهل نادي أستون فيلا الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوز كبير على موطنه توتنهام فورست بنتيجة 4 أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيلا بارك ضمن إياب الدور نصف النهائي من البطولة. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ساتي جراوند معقل توتنهام قد انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، إلا أن الفريق لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه في الإياب أمام
1: نصف الدوري المؤهل إلى دور فاليكانو في التأهل إلى المؤتمر الأوروبي كتابة في تاريخه عقب تفوقه على ستراسبورغ بنتيجة إجمالية 2-0 ضمن لإسبانيا التصنيف الاتحاد الأوروبي. ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 22 نقطة مقابل 21 نقطة
2: إن فاحت شاوميني الذي أراد الاعتذار لزميله بعد مشادات بينهم الأربعاء ليتطور الأمر إلى صراع بالأيدي. وأكدت تقارير إعلامية أن إدارة ريال مدريد تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة بحق اللاعبين قد تصل إلى حد توقيفهما.
1: وصلت الإيطالية جازمين باوليني حملة الدفاع عن لقبها في بطولة روما بفوز صعب على الفرنسية ليوليا جونغون بمجموعتين لواحدة لتبلغ الدور الثالث. كما بلغت الأمريكية كوكو غوف الدور الثالث في روما بعد تغلبها على التشيكية تيريزا فالينتوفا بمجموعتين دون مقابل. وفي الرجال بلغت تشيكي توماش ماخاتش ثاني أدوار بطولة روما بعد إطاحته باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون مقابل. وبلغ الأسترالي أليكسي بوبيرين الدور الثاني بفوزه على الإيطالي ماتيو بريتيني بمجموعتين دون رد.
2: كشف الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عن عدم مشاركة نجمي المنتخب الوطني يزن النعيمات وأدهم القريشي في مونديال 2026 بسبب الإصابة. وكتب الأمير في تغريدة له على منصة أكس: تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية، ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامة في كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمتهم هذه المرة. ويغيب النعيمات والقريشي عن منتخب الأردن منذ أواخر العام الماضي بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في مسابقة كأس العرب التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، وأجرى كلاهما عملية جراحية. للمزيد زور موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.

0: برنامج شؤون عسكرية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. في حلقة اليوم، ترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما والمفاوضات مستمرة. خطة أمريكا للتخلي عن نشر صواريخ في ألمانيا سيعرقل الخطط العسكرية الأوروبية. ونبدأ التفاصيل من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما والمفاوضات مستمرة، مشيرا إلى أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة عدم تنفيذ مشروع الحرية خلال المفاوضات وفق تعبيره. في سياق متصل، أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بأن مشروع القرار الذي أعدته روسيا والصين بشأن إيران لا يزال مطروحا على طاولة مجلس الأمن، وأن حركة الملاحة في الخليج ستعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الصراع، داعي مجلس الأمن إلى تجنب الترويج لمشاريع قرارات أحادية الجانب تحمل مخاطر اندلاع موجة جديدة من التصعيد في المنطقة. وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نستضيف معنا الباحث السياسي الأستاذ عطا فرحات. أهلا بحضرتك أستاذ عطا في برنامج شؤون عسكرية.
2: يا أستاذ محمد، شكرا للوقت.
1: أبدأ معك أستاذ في سياق الحرب على إيران، يعني يبدو أن فكرة الاتفاق قد آلت إلى التسويف. السؤال الذي يفرض نفسه، ما الذي يقف وراء قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار وبنفس الوقت توجيه الضربات متتالية؟
2: عمليا سياسة ترامب في المفاوضات هي سياسة المفاوضات تحت النار، وشاهدناها خلال الفترة الماضية، كانت عمليا هي سياسة مفاوضات تحت النار، يريد الضغط على الجانب الإيراني بقدر ما يستطيع، وذلك من خلال العملية العسكرية وأيضا من خلال الحصار الذي تم على الموانئ الإيرانية. عمليا هو ضغط اقتصادي وعسكري استخدمه ترامب خلال الفترة الماضية من أجل أن يكون هناك مكاسب في أي اتفاق أو في أي جولة مفاوضات من الممكن أن تكون. لكن حتى هذه اللحظة رأينا على أن هناك عمليا صبر استراتيجي رهيب لدى الجانب الإيراني. هذا الصبر هو الذي دائما يثير غضب الجانب الأمريكي. هناك قاعدة تقول على أن الإيراني يتعامل مع الأمريكي على أنه هو حائك النول الذي يحيك سجادة ويستطيع أن يصبر لشهور وربما لعام حتى يخرج في سجادة عجمية هي من صنعه، وأن يكون له الصبر الكبير. ترامب يتعامل مع نفسه على أنه هو تاجر عقارات، يريد صفقات سريعة ويريد المكاسب سريعة، لذلك عمليا هنالك تناقض كبير ما بين الطرفين. هنالك من هو مستعجل من أجل هذا الاتفاق وأن يكون هنالك مكاسب سريعة وفورية، وذلك من خلال الضغط الاقتصادي والضغط العسكري إن كان على مواقع مدنية وعسكرية واقتصادية في الداخل الإيراني في عدد من المدن الإيرانية. إسرائيل تقصف والولايات المتحدة من كافة قواعدها قصفت الداخل الإيراني. الإيراني يتعامل بموضوع الصبر، وأظن كان خلال فترة الحرب اليوم عمليا الصبر هو الذي والمراوغة ومحاولة كسب الوقت، هذا ما يسعى إليه الإيراني.
1: نعم، وتبقى الحرب مستعرة، والسؤال الآن إلى أي مدى برأيك يا أستاذ عطا يعني قد تتحول هذه الحرب إلى صراع إقليمي مفتوح مدمر ويهدد الشرق الأوسط برمته؟
2: وارد جدا. عمليا في حال فشل المفاوضات وفشل أي اتفاق، حتى لو كان اتفاق مؤقت ما بين واشنطن وطهران، هنالك احتمالية كبيرة لأن يتحول هذا إلى صراع إقليمي. الولايات المتحدة التي تحارب إلى جانبها إسرائيل، عمليا إيران يوجد لديها حلفاء في المنطقة، رأينا هنالك الحج الشعبي في العراق، هنالك الحوثيين في اليمن، وأيضا هنالك عمليا حزب الله القوة الأكبر والتي هي على الميدان وتستطيع أن تضغط على الجانب الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي دخلت الحرب علنا إلى جانب الإيراني. لذلك عمليا تحويل الموضوع إلى حرب أقليمية واشتعال المنطقة في حال فشل هذه المفاوضات وارد جدا، والولايات المتحدة تعلم ذلك. وهذا الأمر لن يؤثر فقط على دول المنطقة ودول الخليج، لكن أيضا سيؤثر على دول العالم بأكملها. رأينا مجرد إغلاق مضيق هرمز عمليا هنالك غلاء في العالم بمواد الغذائية، في الطاقة، في كافة المناحي الحياة اليومية هنالك غلاء كبير بات في، فما بالك إذا كان هنالك حرب إقليمية في الشرق الأوسط والتي تبدأ من اليمن وتصل إلى العراق ولبنان. لذلك الإيراني يوجد لديه أوراق قوة موجودة لديه، وهذه الأوراق يستخدمها أحيانا بقوة أحيانا يخفف الضغط، لكن من أجل أن يكون هناك اتفاق يوجد لديه مكاسب. الإيراني دائما يتحدث عن اتفاق طويل الأمد يريده وإنهاء لهذا الصراع مع الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يريد اتفاق آني على أن يكون هناك مكاسب آنية، ولربما في جولة ثانية يكون هناك الصراع يتجدد مع إدارة أمريكية جديدة.
3: نعم، إلى الآن غائب عن المشهد يعني دخول قوات برية. أسألك أستاذ عطا، يعني ما هو التصعيد، ما طبيعة هذا التصعيد أو العوامل التي ستفرض على الولايات المتحدة إرسال قوات برية برأيك؟
2: عمليا إرسال قوات برية ليس سهلة. الجغرافيا إيران كبيرة جدا وواسعة، لا يمكن إدخال قوات برية. عملية إدخال القوات البرية جربها الأمريكي في أفغانستان وفي العراق، ويعلم مدى تكلفتها إن كانت في من ناحية الأرواح في الجنود وعدد القتلى الذي سوف يكون كبيرا جدا، وأيضا كتكلفة مادية. خاصة ورأينا أوروبا لم تقف إلى جانب ترامب في هذه الحرب ولم تدعمه في هذه الحرب كيفما أراد، وهو ظن أن الناتو سوف يسير وراءه ودول العالم سوف تدعمه في هذا الحرب، لكنه لم يرى ذلك. لذلك المخاوف من أن يدخل إلى حرب برية هي كبيرة، ولذلك لن يدخلها. هنالك من الممكن أن يكون في جزر صغيرة، من الممكن أن وهنالك عندما كان الحديث عن خرج ومن الممكن احتلالها، هذا وارد جدا كجغرافيا صغيرة، كبقعة جغرافية صغيرة يمكن احتلالها وإدخال آلاف الجنود إليها، أو كمناطق في الحدود الإيرانية من الممكن أن يدخل إليها. لكن عملية احتلال لمنطقة أو لدولة مثل إيران بعدد سكان كبير، يعلم أنه سوف يكون هنالك مقاومة كبيرة، وهنالك يريد إلى مئات الألوف من الجنود لكي يدخلوا هذه الحرب، وهو لا يوجد لديه لا مقومات اقتصادية ولا عدد في من الجنود التي يستطيع الدخول في هذه الحرب إليها.
3: يعني هل لديك تصور عن الجاهزية القتالية التي تستعد لها إيران؟
2: الجميع يعلم أن إيران حضرت نفسها لهذه الحرب خلال السنوات الماضية. هنالك تجهيز، ورأينا على أنه خلال الفترة الماضية استطاع الإيراني أن يصمد رغم القصف المدمر الكبير لكافة المرافق في إيران، إن كانت بكافة المنشآت، إن كانت عملية تعليمية أو عسكرية أو أمنية أو صحية، دمرت تقريبا غالبيتها، وحتى هنالك كان قصف لعدد من الجسور وسكك الحديد. الإيراني يبدو أنه حضر نفسه لهذه الحرب، وحضر نفسه لحرب استنزاف طويلة الأمد. لذلك التحضيرات الإيرانية موجودة. يبدو أن حتى هذه اللحظة أيضا يعلم الإسرائيلي ويعلم الأمريكي على أنه المقدرات الإيرانية من الناحية التقنية للمفاعلات النووية لم يستطيع أن يدمرها. عمليا السلاح الباليستي، الصواريخ الباليستية لم يستطيع أن يدمرها جميعها، استطاع خلال الفترة الماضية أن يعيد عدد كبير من المنصات ومن المواقع التي دمرت بسرعة كبيرة. الإيراني يبدو أنه جهز نفسه لهذه المعركة بشكل كبير، ولذلك يستطيع أن يذهب إلى أشهر في هذه الحرب ولا تكون منتهية خلال فترة قصيرة. لذلك المحادثات هذه الفترة مهمة جدا، التقارب مهم جدا لكل دول العالم وليس فقط لإيران إن كان أو للولايات المتحدة، لأن عمليا في حال فشلت هذا الاتفاق أو هذا التفاهم الذي من الممكن أن يكون عمليا عواقبه وسوف تكون على الولايات المتحدة في قواعدها الموجودة في الشرق الأوسط، ورأينا أنها قصفت في دول الخليج وأيضا على مصالحها التجارية في المنطقة بأكملها.
3: نعم، وفي الأروقة الدبلوماسية أيضا استذكرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة مشروع القرار بشأن الشرق الأوسط. أسألك بهذا السياق، كيف يمكن لموسكو وبكين التأثير على قرارات واشنطن؟
2: عمليا روسيا والصين هم دول وازنة ودول عظمى موجودة في الشرق الأوسط. اليوم الأنظار تتجه إلى القمة التي سوف تكون في بين 15 و20 من هذا الشهر في بكين، والتي سوف يكون ترامب هو الذي سوف يذهب إلى الصين. هنالك احتماليات على أنه من الممكن أن يكون هنالك أيضا اتصال أو زيارة للرئيس بوتين. هذه الدول الثلاث اليوم هي من سوف تحدد ماذا سوف يكون مستقبل هذه المنطقة في حال أنه هنالك من خلال الحوار الذي سوف يتم، وأيضا من خلال الاتفاقية التي من الممكن سوف تكون. الصين لن تسمح في انهيار إيران، وأيضا روسيا لن تسمح في انهيار إيران، لأن عمليا إيران هنالك تحالفات، وهذه التحالفات لا يريد أي دولة عظمى لحلفائها أن ينهاروا أو أن يسقطوا. لذلك الولايات المتحدة أمام معضلة اليوم، أمام موقف على أنه يجب أن يكون هنالك حل، وهذا الحل إذا أحضرته روسيا والصين هذا يعني على أنه من الممكن الوصول إلى التفاهم وأن تكون كدول ضامنة، وأن هنالك من الممكن أن يضغطوا أيضا على الجانب الإيراني. عندما كان الحديث على أن اليورانيوم المخصب يجب إخراجه خارج طهران، كان الحديث على أنه من الممكن أن يكون في موسكو، طهران سوف توافق على موسكو ولن توافق على أن يخرج إلى واشنطن. لذلك هنالك دائما روسيا دخلت كوسيط، وكوسيط يكون هو لحل هذه الإشكالية، إن كان هو أو بكين يريدون حل هذه الإشكالية، ولا يكون هنالك تفاقم عسكري أكبر ومواجهات عسكرية جديدة في المنطقة.
3: نعم أستاذ، بدي أسألك، يعني إذا سلطنا ضوء افتراضي على نتائج الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، برأيك ما مصير بعض الدول في الشرق الأوسط، مصيرها تحديد مصيرها، وما هي خرائط النفوذ العسكري التي ستتشكل؟
2: عمليا يعتمد على من سوف ينتصر في الحرب. في حال أنه انتصرت الولايات المتحدة في هذه الحرب وإسرائيل، هذا يعني أن الحلفاء الذين تحدثنا عنهم سوف يكون وضعهم محرج، وسوف يكون هنالك وضعهم في موقف ضعيف، سوف يكون حزب الله في موقف ضعيف جدا، لأنه سوف يفقد التمويل الاقتصادي والعسكري والسياسي له والدعم الأساسي له. كذلك الأمر بالنسبة للحوثيين، كذلك الأمر بالنسبة للحج الشعبي في العراق، سوف يجد كأنه وجد أن ظهره لم يعد هنالك من يدعمه في ظهره. لكن في حال أن انتصرت إيران هنالك معادلات جديدة.
3: طيب في حال لا سمح الله ما انتصرت إيران، يعني تم يعني إقصائها إلى حد ما، برأيك ما هي القوى المحلية والإقليمية التي ستملأ الفراغ الأمني في الشرق الأوسط؟
2: عمليا الولايات المتحدة سوف تكون لاعب أساسي، تركيا سوف تدخل بشكل أكبر كبديل عن إيران في المنطقة، وستكون كقوة إسلامية تقدم نفسها كقوة إسلامية للدول العربية الإسلامية على أنه لا يمكن ترك فراغ كبير. إسرائيل سوف يكون لها هنالك قوة أمنية وعسكرية أكثر في دول الشرق الأوسط تقدم نفسها، أنها استطاعت أن تدخل حروب وأن تنتصر في هذه الحروب، لذلك عدد كبير من الدول العربية سوف تحتضنها أو سوف تكون مقررة منها إن كان أمنيا أو عسكريا. كذلك الأمر بالنسبة لعدد من دول الخليج التي سوف تعيد حساباتها مجددا، وسوف ترى على أن حلفائها انتصروا رغم الدمار الذي حل بها، إن كان في المنشآت النفطية أو منشآت اقتصادية أخرى. عمليا خسارة إيران هي سوف تكون في مصلحة إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة بشكل رئيسي.
3: وإذا أردنا أن نكون متفائلين يا أستاذ، بدي أسألك، يعني هل هناك أمل أنه تضع الحرب أوزارها، أو بالأحرى سؤال أقوده بشكل آخر، ما هي تصوراتك يعني لسيناريوهات إنهاء الحرب الآن؟
2: عمليا لا يوجد حروب سوف تمتد إلى إلى الأبد. يوجد هنالك احتمالات دائما على أنه من الممكن أن يكون اتفاق في أي لحظة. هنالك عدد من السيناريوهات التي وضعت، وهذه السيناريوهات التي من الممكن، في حال أولا من الممكن أن يكون هنالك تسوية سياسية، وهي التي نراها اليوم في باكستان وفي إسلام أباد، والكل يتأمل أن يكون هنالك هذا الاتفاق. هنالك سيناريو ثاني، والذي تحدثت عنه إسرائيل بعد الضربة الأولى وقالوا إسقاط النظام، بعدها قالوا على أنه إضعاف النظام، ومع الوقت سوف يتغير هذا النظام، وخاصة تحدث ترامب على أنه الصف الأول والصف الثاني في القيادة الإيرانية تم تغييرهم وتم قتلهم، ولذلك هنالك تغيير في النظام، اعتبر هذا تغيير في النظام. لذلك الإسرائيلي أكثر دقة وقال على أنه في محاولة إضعاف إيران اقتصاديا وبعد العملية العسكرية، من الممكن أنه خلال الفترة القادمة ربما أشهر أو سنوات يكون هنالك تغيير لهذا النظام في أكملها، منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهذا ما يخشاه الجميع ويخافه الجميع. لذلك هنالك الاحتمالية التي يريدها الجميع ونتأمل أن تكون هي عمليا الاتفاق. في النهاية الاتفاق هو الذي سوف يرضي الكل ويحقن الدماء في الشرق الأوسط، وأيضا لا يدخل العالم في أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية جديدة.
3: نعم، ويبقى الأمل سلاح النفس. وكسؤال أخير أستاذ لابد من المرور إليه، هل ستتجه المنطقة نحو نظام إقليمي مستقر بقيادة أمريكية إسرائيلية، أم نحو حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وزيادة في يعني النزاعات؟
2: أعتقد لن يكون هنالك نظام إقليمي مستقر إذا قادته الولايات المتحدة وإسرائيل وحدهم، لا يمكن أن يكون هنالك. لن يرضى العالم، حتى إن كانت أوروبا لن ترضى على أن تدير منطقة لوحدها الولايات المتحدة وإسرائيل. ورأينا هذا الصراع أيضا موجود في سوريا، عندما دخلت الولايات المتحدة رأينا أن التركي دخل والفرنسي دخل والبريطاني يعمل أيضا في الخفاء على الأرض السورية. لذلك لا أحد سوف يترك إسرائيل، هي التي تقرر مصير الشرق الأوسط، هي أول الولايات المتحدة. لذلك هنالك أطراف أخرى تريد أن تكون لاعب في الشرق الأوسط ولن يتركوها. لذلك عملية أن يكون هنالك حليف أو جهة واحدة تحكم الشرق الأوسط دون جهة أخرى لا يمكن أن تكون. هنالك سوف يكون تحالفات لدول، مع إن كانت مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل أو إن كانت مع جهات أخرى، حتى لو كانت دول أوروبية أو روسيا أو الصين سوف يكون ذلك، لكن كجهة واحدة أو طرف واحد لا يمكن أن يحكم منطقة الشرق الأوسط بأكمله،
3: لأنها قوة، والقوة يقال عنها هي التي تقرر المصير والحقوق. شكرا جزيلا، كان معنا الباحث السياسي الأستاذ عطا فرحات، كل المحبة والاحترام لك يا أستاذ في برنامجنا شؤون عسكرية.
2: شكرا أستاذ. شكرا أستاذ.
3: وفي موضوعنا التالي، ما ذكرته تقارير بريطانية نقلا عن مسؤولين في حلف الناتو لم تسمهم، أن خطة الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن نشر صواريخ توماهوك في ألمانيا كشفت عن النقص الصارخ في موارد أوروبا اللازمة لردع روسيا وعرقلة التخطيط العسكري الغربي. في السنوات الأخيرة لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية، ويعمل الحلف على توسيع مبادراته واصفاً ذلك بردع العدوان الروسي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية دماني مصطفى كمال. أهلاً بحضرتك سيد دماني في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من اعتزام الولايات المتحدة عدم نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا. بداية، ما هي تداعيات هذا التراجع المحتمل عن نشر الصواريخ، وإلى أي درجة برأيك سيعرقل ذلك الخطط العسكرية الأوروبية؟
4: تبدو هذه الخطوة الأمريكية عارضاً لجملة الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعديد العواصم الأوروبية ولحالة التباين في الأولويات، وليس حدثا طارئا. بداية من الحرب الروسية على أوكرانيا، إضافة إلى الجدل حول موازنة الناتو، كذلك موضوع غرينلاند وأطماع دونالد ترامب للاستيلاء عليها، حيث يعتبرها الأوروبيون أرضا دنماركية وبالتالي أوروبية، وهذا ما كان كذلك أحد أوجه الخلاف وصولا إلى المحطة الأخيرة وهي الحرب على طهران. أين أبدت الحكومة الألمانية على لسان مستشارها تحفظا على الخطوة الأمريكية الأحادية بمعية إسرائيل، رغم العلاقة الأقرب من واشنطن من نظرائها الأوروبيين، نظرا للتداعيات الاقتصادية المباشرة للحرب على طهران وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاديات الأوروبية؟ فقد زادت الحدة في العجز الطاقوي الأوروبي من الحرب والمتفاقمة أصلا من الحرب الروسية على أوكرانيا بعد توظيف الطاقة الروسية في الصراع البيني، كما تتوجس الدول الأوروبية من تكرار السيناريو السوري في حال انهيار الوضع في الشرق الأوسط بأن تطالها الشظايا والفوضى على غرار ما ظهر في اللاجئين بسوريا، كما تبدو الخطوة الأمريكية ضمن إعادة الهيكلة العامة للانتشار العسكري الأمريكي في الخارج وليس نتاج توتر ظرفي، وهذا ما سيكون له بالغ الأثر على الأمن الأوروبي وعلى حالة التماسك بين الدول الأعضاء في الأطلس في ظل احتدام التباين في الأولويات، إذ من شأن الخطوة الأمريكية إرباك المشهد العسكري الأوروبي وخلق فجوة أمنية تضاعف التهديد الروسي في المنظور الأوروبي، كما تؤدي إلى رفع نسب موازنة الدفاع لدى الدول الأوروبية الأعضاء، ما قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى مهادنة تكتيكية مع روسيا تحت الإكراه في حال طبعا استمرار المسار الأمريكي في هذا النهج، وخاصة بعد التصادم الأمريكي الأخير مع مادريد في الحرب على طهران. كما من شأن هذه الخطوة أن تبعث برسائل قلق لدى شركاء واشنطن في أقاليم أخرى على غرار دول الخليج، وهذا ما قد يرتد بالسلب على واشنطن نفسها، كما تشكل الانعطافة الأمريكية تحفيزا للأوروبيين لتحقيق مظلة عسكرية أوروبية مستقلة عن واشنطن، كما من شأن كذلك هذه الخطوة زيادة تسارع سباق التسلح ومحاولة إعادة بناء الدفاعات الأوروبية. يصطدم هذا الطموح الأوروبي في الاستقلال الاستراتيجي ما بين الإرادة السياسية لبناء قوة دفاعية وبين القيود الصناعية والمالية التي تحكم قرارات الدول الأوروبية، فبينما يتصاعد الإنفاق العسكري تتعمق في المقابل الانقسامات بين العواصم الأوروبية، ما يضع هذا المشروع وفكرة الاستقلال الدفاعي الأوروبي أمام اختبار حاسم، كما يتمظهر سؤال مركزي حول قدرة الصناعات الدفاعية الأوروبية منافسة نظيرتها الأمريكية في سوق شديدة التعقيد. كذلك يظهر كأحد التداعيات الانكشاف الأمني أمام روسيا التهديد الأول في الإدراك العسكري الأوروبي، كما من شأن حالة الفراغ أن تحفز روسيا، كذلك حالة المرحلة الانتقالية التي قد يخلفها عموم التراجع الأمريكي في دعم أوروبا أن تبقي هذه الحالة محفوفة بالمخاطر رغم الطموح الذي تقوده فرنسا وبناء منظومة دفاع أوروبي وتحقيق استقلال عن واشنطن، كما يشير هذا التحرك بالمجمل في إعادة تموضعه في العواصم الغربية النقاش حول التسلح النووي موضوع الانتشار النووي، فبينما تتصاعد الأصوات المناهضة للانتشار النووي تعيد السياسات الأمريكية طرح الموضوع من جديد حول التسابق نحو التسلح.
3: كيف يمكن وصف العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لنعرف ماذا يعني تحولهما من التحالف إلى الخلاف؟
4: تظهر ألمانيا في السياسة العسكرية الاستراتيجية الأمريكية الخارجية كمركز للثقل العسكري الرئيسي للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. تقع على أراضيها قاعدة رامشتاين الجوية، أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومركز عمليات جوي تابع لحلف الشمال الأطلسي الناتو. ويقع مقر القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في مدينة شتوتغارت الألمانية، كما يقع في فيسبادن مقر الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، علاوة على مناطق تدريب رئيسية في مدن ألمانية أخرى. إضافة إلى كون ألمانيا الشريك التجاري الأول لواشنطن في أوروبا، كذلك ألمانيا أقرب إلى واشنطن في مسألة القرار بشأن استمرار المظلة العسكرية الأمريكية للأمن الأوروبي على نقيض التوجهات الفرنسية الساعية إلى استقلال استراتيجي أوروبي عن واشنطن، وهذا ما يجعل من التصدع في العلاقة البينية انعطافا للتراجع وتقلصا لحجم النفوذ على البلدين، إذ من شأن الانكفاء الأمريكي والعزلة عن التفاعل في مناطق جغرافية أخرى أن يحفز الصين لتقارب أكثر مع الاتحاد الأوروبي، كما يحجب كذلك النفوذ بالنسبة لألمانيا أيضا.
3: أسألك أيضا سيد دوماني، هل سيؤدي قرار ترامب بإلغاء نشر الصواريخ بعيدة المدى في ألمانيا إلى نقص في قدرات الردع لدى أوروبا برأيك؟
4: من المؤكد أن إعادة التموضع والهيكلة العسكرية الأمريكية في أوروبا، سواء كانت هذه الخطوة لواشنطن تكتيكية أو تحولا استراتيجي، ستلقي بتداعياتها على الأمن الأوروبي بظل اعتماده الكلي على المظلة العسكرية الأمريكية، وستؤدي إلى حالة من القصور في قدرات الردع لدى أوروبا. غير أن هذا التأثير يعتمد على مدى سرعة التكيف الأوروبية مع الوضع الجديد والقدرة على بناء منظومة ردع موازية للتي تركتها واشنطن، ومدى قدرة أوروبا على مجابهة التهديدات وفقا لإدراكها الأمني على غرار روسيا التي تقع ضمن أولويات التهديد لأوروبا، وخاصة بعد حربها في أوكرانيا.
3: موسكو أعربت مرارا عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا، وأكدت انفتاحها على الحوار مع حلف شمال الأطلسي. أسألك، لماذا الغرب مصر على سياسته في عسكرة القارة رغم كل الثغرات الأمنية الخطيرة التي ستتشكل؟
4: في ظل مشهد فوضوي يطبع التفاعلات الدولية، تبرز القوة كأحد الأهداف للدول لضمان استمراريتها وللهيمنة وفرضية المكانة الدولية وفقا للفكر الواقعي في العلاقات الدولية، وهذا ما له إسقاط على العقيدة العسكرية الغربية، إذ تتمظهر العسكرة المعتمدة غربيا كأحد أوجه القوة، وإن كان عموما الزحف الأطلسي صوب الحدود الروسية ما يثير الهواجس لدى موسكو ويدفعها للتحرك الوقائي في مجالها الحيوي حفاظا على أمنها القومي من السياسات التوسعية الأطلسية على حساب مصالحها. كذلك يظهر عنصر آخر في حالة الفوضى العسكرية الغربية الحالية، وهو فشل الأمم المتحدة في تنظيم التفاعلات الدولية وبسط القانون الدولي، وهذا ما ظهر في الاعتداء الأمريكي على سيادة دولة فنزويلا واختطاف رئيسها وفي الحرب على إيران دون أي سند قانوني يشرعن السياسات الأمريكية والتحركات المرافقة لها خارج الأطر القانونية، وهذا كله بالمجمل يؤدي إلى حالة من التنافس المزمن للدول في العسكرة لتأمين نفسها في هذا المشهد الدولي الذي يخضع لمعايير قانون القوة لا قوة القانون.
3: الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية دوماني مصطفى كمال، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست.
5: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
6: في حياتنا تتشكل المساحات،
7: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
6: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
7: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
6: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
7: فأهلا بك في
6: مساحة حرة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، نقدمها لكم خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
9: يتصدر قانون الأسرة في مصر المشهد المجتمعي والتشريعي بالتزامن مع مقترح حكومي لتعديله ينظم العلاقات الأسرية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص النزاعات. ويتضمن القانون تعديلات اعتبرت مفاجئة، أبرزها منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر ووضع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة.
8: واستحدث المشروع نظاما يستهدف حسم أي خلافات بين الزوج والزوجة سواء في فترة الزواج أو حال انفصال، ويسمح القانون للزوجة بفسخ عقد الزواج في حال إثبات أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب. ونصت المادة 32 من مشروع القانون على إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق، يتم فيه الاتفاق على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة للحضانة والصغار والتعليم ومسكن الزوجية.
9: نرحب بضيفي هذه الحلقة من القاهرة، المهندس ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والأستاذة مها أبو بكر المحامية بالنقض.
8: في البداية أرحب بك المهندس ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، يعني إلى أي مدى يعد قانون الأسرة المقدم للبرلمان مناسبا في قراءته الأولى لطبيعة المجتمع المصري؟
10: شيخي أفندي مشكورك طبعا. أولا إحنا بنتكلم طبعا على موضوع قانون بيمس طبعا غالبية المصريين، ويمكن ما فيش بيت في مصر قانون الأحوال الشخصية مش هيكون مؤثر فيه بشكل أو بآخر. يعني التعديلات اللي طرأت على القانون يمكن في مجملها أعتقد أنها بتحل مشاكل كتيرة جدا من المشاكل اللي كانت موجودة في المجتمع. يمكن بس في نقطة مهمة عايز بس أعمل استرس عليها شوية أو في البداية، أنه مش معنى أن قانون الحكومة دخل بهذه الصيغة أن هي دي الصيغة النهائية للقانون. ليه؟ لأن في مقترحات كتيرة داخلة من الأحزاب ومن القوى السياسية طرحت في البرلمان وهتطرح في البرلمان، وبالتالي الصيغة الحالية اللي موجودة هي الصيغة نقول دي الصيغة المبدئية من وجهة نظر الحكومة اللي هي مقدمها للقانون، اللي عشان نقدر ان احنا نحل المشاكل الموجودة في المجتمع المصري الخاصة بأولا الرؤية والاستضافة النفقة الحضانة. يمكن دي مشاكل هي أهم المشاكل اللي موجودة واللي موجودة فيها قضايا كتيرة جدا داخل المحاكم. من أهم النقط اللي موجودة فيها أعتقد أن الموضوع الخاص بالنفقة، يمكن هو ده كان واخد جزء كبير من الاهتمام بهذا الموضوع، لأن معظم القضايا اللي موجودة النهاردة في المحاكم كلها بتخص النفقة، انه اللي بيحصل انه بيحصل بعد الطلاق المطلقه بتبدا تروح للمحاكم عشان تبدا تاخد حقها من خلال القضاء، وبتبدا نخش في نزاعات ونخش في صراعات ونخش في مده طويله على ما بتقدر تاخد يعني حقها في المحكمه، وده ممكن بيوصل لغايه 7 و8 وسنه شهور طبعا ده الكلام ده بياخد طبعا مش من العداله ان انا النهارده ان انا اقعد الست بدون نفقه لمده مثلا سنه او 8 شهور وهي ما لهاش مورد رزق، هي ممكن تكون هي ما بتشتغلش، فهي فبالتالي في ظلم هنا. يعني احنا مثلا بندور على العداله الناجزه،
8: نعم
10: العداله الناجزه هنا مش متحققه في هذا الوضع، وبالتالي كان لابد من ايجاد اليات عشان ان احنا نقدر ان احنا نخفض هذه المدة عشان نراعي حقوق المرأة في هذا الموضوع.
8: ربما أكثر البنود جدلا كان منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر، ما الفلسفة التشريعية لهذه المسألة؟
10: الحقيقة هو المقترح دخل من الحكومة، لكن أنا لا أظن ولا أعتقد أنه هيتم الموافقة على هذا الشرط، لأن هذا الشرط هيعمل خلل اجتماعي كبير جداً. وفكرة ان يبقى فيه 6 شهور والفترة اللي هي بنسميها بقى فترة انتقالية، لان الست من حقها انها تتراجع عن الزواج او لا والكلام ده، اعتقد ان ده هيعمل خلل اجتماعي كبير جدا. وانا لا اظن يعني احنا كحزب وفد ما اعتقدش ان احنا هنؤيد هذه الفكرة ولا هندعمها. واعتقد قوة سياسية كبيرة جدا داخل البرلمان هتبقى معانا في هذا الكلام، لانه مش من المنطق. انا ضد الحقيقه هذه الفكره وفلسفتها، لكن احنا لسه الحقيقه ما سمعناش ايه هي الفلسفه وراء هذا الكلام من الحكومه. فبالتالي احنا في انتظار الحقيقه ان احنا نسمع ايه هو يعني ايه الحكم، يعني ايه الحكمه من هذا النص ان انا ادي 6 شهور تجربه. يعني ايه يعني ايه 6 شهور تجربه؟ طب ما انا ممكن ادي نفس النص دي 6 شهور للراجل، يعني اذا كان الراجل والست داخلين في مرحله تجربة زواج الأول، إذا كانت تنجح ولا ما تنجحش وبعدين تطلقوا. ده أعتقد إن هي فترة الخطوبة معمولة ليه؟ فترة الخطوبة معمولة عشان هذا الكلام، لكن إن أنا أدخلها في فترة زواج النهاردة هنقعد فيها 6 شهور لقينا إن إحنا أوكي نكمل، لا ما نكملش. أعتقد إن ده يعني ده مادة لن تحظى بموافقة في الحوار المجتمعي اللي هيحصل في داخل اللجان النوعية أو داخل جلسات المجلس.
8: وهل في شروط مثلا بعدم إنجاب المرأة؟ وما الفرق بينه وبين قانون الخلع؟
10: بالضبط، انا بقول لحضرتك طبعا هو ده الكلام المنطقي وده الكلام صح، ان هو 6 شهور. لو احنا بنتكلم في 6 شهور عشان فكره الحمل، احنا عارفين ان في بعض الاشخاص ممكن بيقعد الحمل سنه وممكن يقعد سنه ونص، دي امور بتبقى طبيعيه ما نقدرش نحكم عليها على انها في مده زمنيه 6 شهور. لكن الحكمه من ال6 شهور ايه؟ هو لسه لغايه دلوقتي ما دخلناش، يعني لسه ما بداش القانون يدخل مراحل المناقشات، ولسه محل المجلس من يومين، فلسه ما بدأتش مناقشات المواد ولا بدأت مناقشة القانون. لكن بمجرد ما تبدأ مناقشة القانون نقدر نفهم ايه الفلسفة وراء هذه المادة، لأنها مادة الحقيقة غير منطقية. لأن أنا زي ما حضرتك قلت بالظبط، هو المرأة لها حق الخلع، فبالتالي إذا كانت الموضوع 6 شهور أو سنة أو ما شابه، طب ما أنت تلجأ للقضاء للخلع. لكن ايه فكرة إن أنا أعمل زواج مشروط بشرط التجربة؟ ده الحقيقة حاجة يعني غريبة علينا كمجتمعات شرقية حتى ومجتمع مصري، ان انا اتعامل مع مادة بهذا الشكل. فهنشوف الحقيقة الموضوع ايه، لكن انا بقول لحضرتك انا يعني احنا لن نكون من مؤيدي هذه المادة، ولا ان احنا يعني نكون يعني لنا تبرير فيها الحقيقة، لان انا شايفين ان المادة دي ليس لها مبرر خالص، لان القانون مدي الحق المرأة انها تخش في الخلع. زائد انه اعتقد انه مع فكرة ان بقى في دوائر لمحكمة الأسرة في كل محكمة جزئية، ده هيسهل من امور قضاء الطلاق بكتير جدا، وهيسرع من وتيرة الاجراءات بتاعت قضاء الطلاق. زمان كانت القضايا ممكن تقعد فترات طويلة، فبالتالي بيبقى في ظلم للمرأة في هذا الكلام. النهارده احنا لما بنتكلم في كل محكمة جزئية هيبقى فيها دائرة أسرة، طبعا بمعنى كده ان انا بسهل الامور وبقدر ان انا اسرع حتى الوتيره. يبقى اذا ما فيش داعي بقى للتزايد في مواد ملهاش لازمه وممكن تعمل يعني بلبله كثيره جدا في المجتمع.
8: المادة 32 من مشروع القانون نصت على أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بحسب الأحوال ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين عند الطلاق. هل سيكون ذلك إجباريا في عقد الزواج أم في حال انفصال فقط؟
10: أقول لحضرتك على حاجة، إحنا يعني لو إحنا بنتكلم على إلزام وضع شروط الطلاق في العقود، فأنا مش مع الإلزام، لكن مع وجود هذا الشرط. كاختيار لمن يريد او من يرغب في ذلك. ليه هقول لحضرتك؟ لانه احنا في مجتمع شرقي، وفي مجتمع المصري بشكل خاص مجتمع عاطفي شويه، ففكره ان انا بيبقى داخل الاسره داخله على انها على وثيقه الجواز او على اجراءات زواج، انك بتقولي له النهارده انا عايز احط شروط واجراءات للطلاق فيما بعد، فالناس بتتعامل من فكره التشاؤم والتفاؤل، وانه ليه بنخش في هذا الكلام، وان احنا فكله ما بيبقاش يعني عنده الرغبه والاراده ان هو يتعامل مع هذا النص او مع هذا الامر. فبالتالي عشان تقنع حضرتك الناس انه ده امر محتاجين نعمله لضمان حقوق المرأة مستقبلا، ففي البداية اعتقد انه تقبل الناس لهذا الامر هيكون ضعيف جدا، ومش هي يعني هيبقى فيه صعوبة جدا في التطبيق. فانا شايف انه وجود هذا الامر امر محمود، ان احنا يبقى موجود كامر اختياري، ان يبقى انا عندي الشروط مرفقة والشروط دي واجبة النفاذ، ويبقى عليها يعني امر تنفيذ لما يروح بتعمل من المحكمه، بتروح بنعمل صحه توقيع على ما اظن على هذا العقد، بحيث ان هو يبقى قابل للتنفيذ بمجرد ان العقد يتفسخ او يحصل حاله الطلاق يعني. فبالتالي وجود هذا الامر انا شايفه في الاشتراطات، او وجود الاشتراطات انا شايف ان هو مهم، لكن اشتراطات الطلاق انا شايف انها هتبقى فيها صعوبه انها تبقى الزاميه. لكن انا مع وجود ان يبقى فيه اشتراطات مع العقد طبعا، لانها بتوفر كتير جدا وبتقلل كتير جدا من اجراءات التقاضي والدخول في المحاكم. بالتاكيد لما يبقى فيه من البدايه معروف انه مثلا احنا متفقين ان النفقه كذا، ان الحضانه هتبقى كذا، ان الاستزاره او الاستضافه هتبقى كذا، انه الامور بتبقى ابسط كتير جدا وبيبقى متفق عليها، فبالتالي ما بنخشش في الصراعات والنزاعات دي، وبنقلل الخلافات. لانه احنا عندنا برضو مشكله يمكن موجوده هنا في المجتمعات الشرقيه عموما، ما اعتقد مش في مصر بس، يعني في كل المجتمعات الشرقيه، انه الطلاق بيتحول بشكل ما الى صراع وحرب ما بين الطرفين. الحرب دي النهارده بيكون المظلوم فيها والطرف الضعيف فيها هو الطفل. فبالتالي احنا بنعمل كل يعني الاجراءات دي وتعديلات القانون دي، الهدف الأول منها الحقيقة هو الطفل نمرة واحد، وبعدها المرأة ثم الرجل، لأن هو ده الأساس، إن أنا بحافظ على استقرار الأسرة، لأنه الحاضنة دايماً في المرتبة الأولى هي الأم. فبالتالي لما الأم تبقى ما عندهاش نفقة، ما عندهاش إجراءات إنها تصرف، يبقى في الآخر اللي هيتبهدل في هذا الموضوع واللي هيتأثر في هذا الموضوع هو الطفل.
11: الأطفال بطبيعة الحال. هل التعديلات في ملف الحضانة تحقق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الأب والأم؟
10: ما هي دي احكي بقى لحضرتك، ان هو القانون هيدي للقاضي صلاحيات كبيره ان هو في تحديد مصلحه الطفل فين. يعني هو القاضي هيبقى له صلاحيات واسعه في حته تحديد من الاقدر بالحضانه ومصلحه الطفل فين، واعتقد ان هو هيبقى في دخول اللي هيبقى فيه للطب النفسي، هيبقى فيه اطباء نفسيين و مندوبين للاخصائيين الاجتماعيين لدراسه الحالات ودراسه الاماكن المناسبه للاطفال، ويعملوا زيارات للاماكن. يعني اعتقد ان القرارات مش هتبقى جامده، وهيبقى فيها حاله الجمود اللي موجود النهارده في القانون، النصوص هتبقى فيها مرونه، هتدي القاضي حته المرونه دي في تحديد الافضليه لمين، ومين الافضل ومين الاقدر. ليه؟ لان مثلا هقول لحضرتك على حاجه، في امور هتبقى موجوده في القانون، يعني لو افترضنا انه احنا بنتكلم على مثلا حق الاستضافه، لو قلنا ان هي الاربع ايام في الشهر، طيب ما هو ممكن يكون الاب نفسه غير جدير بالاستضافه، ممكن يكون الاب نفسه عنده مشاكل، عنده قضايا مدمن، اي ايا كان، في اسباب كتير، في حاجات لازم هيلجا ليها القاضي انه هيلغي الاستضافه، هيبقى في قرار بالغاء الاستضافه ويستكفى بانها تبقى استزاره مثلا، او انها رؤيه، او انها رؤيه الكترونيه، وفي امور كتيره جدت في القانون النهارده زي الرؤيه الالكترونيه. فبالتالي فالقاضي النهارده هو اللي هيبقى عنده الصلاحيات ان هو يحدد مصلحه الطفل بناء على المعطيات اللي هتبقى قدامه، ان هو يقدر ينزل يعمل البحث الاجتماعي ويقدر يشوف بالظبط ايه الافضل وايه في مصلحه الطفل هو اللي هيتاخد. فاذا كان شايف ان الاب هيبقى مثلا لو اتفق على ان الاب نمره اثنين، لكن هو غير جدير ان هو يعني لو هياخد الحضانه يبقى مش هيديها، هيعديه ويديه للقاضي.
11: إذن سيتم النظر في حق الاستضافة بحسب رؤية القاضي.
10: لا طبعا قطعا لازم الأب. الحالات حضرتك شفتي يعني كمية الحالات والتغيرات اللي موجودة في الحالات المختلفة. لا طبعا الحالة الأمر ده يستدعي إن لازم يكون فيه حكم، والحكم هنا هو القاضي، والقاضي هنا بيبص بعين مجردة وبعين محايدة تماما، لأنه بيبص

0: بيانات او شهادات دخل بتبقى في مجملها ما هياش حقيقيه، فبالتالي ما كانش القاضي كمان عنده مصادر لاثبات الدخل. النهارده مع الشمول المالي رقمنه الدوله اللي حصلت في الفترات اللي فاتت اللي اشتغلت عليها الحكومه الحقيقه بشكل كبير جدا، بقت النهارده الامور اكثر يعني ايه او ايه اكثر دقه في تحديد الدخول بالنسبه للاشخاص. فبالتالي لما يجي النهارده القاضي قدامه صافي الدخل بتاع الشخص، مش هقول لحضرتك ان هو يقدر يجيبه بنسبه 100%، لكن اقدر اقول لك ان هو هيبقى موجود بنسبه 60 ل 70%، وده هيبقى قدام القاضي رقم محترم يقدر ياخد عليه قرار وهو ضميره مستريح، لانه مش حاسس ان في ارق او ورق مش مظبوط او ان في ادعاءات مختلفه ما بين الطرفين على بعض او الكلام ده، لا قدامه ورق رسمي جاي بيقول والله ان المصدر ده، حتى لو هو حكم النهارده بس الارقام دقتها 60 70%، لكن في الاخر هو قدامه رقم يقدر يقول عليه وهو مرتاح انه هذا الرقم فعلي وقابل للتنفيذ وموجود فعلا على الارض.
1: هل تتوقعون زمنا معينا لإقرار القانون بشكل نهائي ليتم العمل به بشكل يتفق مع طبيعة المجتمع المصري؟
0: هو حضرتك هيكون في طبعا في مناقشات كبيره وفي جدل كبير، لانه في مشروعات كتيره متقدمه في المجلس بالنسبه لقانون الاحوال الشخصيه، مشروعات كتيره جدا الحقيقه، عدد كبير من الاحزاب مقدمين مشروعات قوانين، وبالتالي هيكون في يعني في نقاشات واسعه وجدل كبير. بس انا اتوقع ان هو في يعني هنح... هي... يعني هيبقى في يعني محاولات ان احنا انه يخرج القانون باسرع وقت، يعني احتمال يعني احتمال لو لحق انه يخرج قبل 30/6 وخلص المناقشات، اعتقد قبل انقضاء الدور الانعقاد الاولاني، اعتقد ان ممكن ان احنا قبل الدور الانعقاد الاول ممكن نكون احنا مخلصين خلص القانون من المناقشات. لو ما خلصش هيبقى يعني على اقصى تقدير هيبقى على اول دور الانعقاد الثاني، يعني في شهر 11 او يعني قبل نهايه 26، اعتقد القانون هيكون يعني حيز التنفيذ.
1: أشكرك شكرا جزيلا لك المهندس ياسر أورا، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.
2: والاستكمال الصورة حول هذا القانون نطلع عليه من وجهة نظر قانونية مع الأستاذة مها أبو بكر المحامية بالنقد. أستاذة مها، ما هي النظرة القانونية للتعديلات المقترحة على قانون الأسرة بشكل عام؟
3: طيب، القانون مقدم من الحكومة في الحقيقة في بعض يعني الملاحظات الإيجابية اللي كنا ندينا بيها طيلة 10 سنوات والمتعلقة بالملف الواحد، وأيضا إعفاء المتقاضين في قضايا الأجور والنفقات من المصاريف القضائية وأيضا الرسوم، أيضا عقد اتفاق ما قبل الزواج ويكون عقد ملزم عند الانفصال زي البطاقة التنفيذية، وده يوفر وقت طويل ومجهود كبير على الأشخاص، وأيضا قيمة اقتصادية لصالح الدولة سواء في الملف الواحد أو أيضا في عقد الاتفاق. تقريبا دي يعني التفاصيل الجديدة اللي جدت على قانون الأحوال الشخصية.
2: لكن هل توجد ملاحظات قانونية أو دستورية على مواد القانون حتى تتماشى مع السياق المجتمعي والقضائي أيضا؟
3: تأكيدا في بعض الملاحظات فيما يتعلق مثلا بالمادة اللي هي بتاعة الفسخ اللي بيقول بعد 6 شهور من حق الزوجة ان هي او في خلال 6 شهور من حق الزوجه ان هي تطالب بدعوى الفسخ اذا لم تكن حامل او في طفل. يعني طبعا ده في عداء، يعني في تمييز نظر لان المواطنون امام القانون سواء، ملهاش علاقه بان هي عندها طفل او ما عندهاش طفل. يعني فكره التقييد دي نفسها في عدم دستوريه، ده رقم واحد. رقم اثنين، كان يجب ان يكون النص 6 اشهر من تاريخ العلم وليس 6 اشهر من تاريخ الزواج، فنفترض ان هي بعد ما مضى اكثر من 6 اشهر ما اكتشفتش العيب الذي لا يمكن ان تستكمل معه الحياه، وبالتالي هنا التقييد في هذا النص الحقيقه هو تقييد مخل وايضا غير دستوري.
2: كيف يمنع القانون اشكال التضليل قبل اتمام الزواج بدون هذا القانون؟
3: افترض ان يكون في فحوصات، ده من مطالبنا في الحقيقه، إن يكون في فحوصات نفسية وأيضا مخدرات وفحوصات بدنية، وإن يكون في تأهيل قبل الزواج، فبالتالي في حالة التأهيل دي المفترض إن يكون من خلال الدولة ويكون ملزمة، هيتقدم يعني أراغب في الزواج بكل التفاصيل التي تخصه، وبالتالي مش هيكون في أو هيكون في مساحة أقل من فكرة التضليل.
2: أستاذة مها، كيف تقيمين من الناحية القانونية بند فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر؟ هل توافقين عليه إذا لم يتضمن مسألة وجود

0: طفل او حمل؟
1: لا وافق. لا من حيث الدستور هيبقى فيه ما فيهوش مشكله، لكن من حيث تاريخ العلم فيه مشكله، يعني من حيث جديه الماده فيه مشكله.
0: هل يمكن أن نوضح هذه النقطة من فضلك بشكل أكثر؟
1: أقصد أقول إنه إذا مر 6 أشهر ولم تكتشف الزوجة العيب ثم اكتشفته بعد ذلك، من المفترض أن يكون هذه المدة من تاريخ العلم وليس من تاريخ الزواج، وبالتالي فهي مدة يعني غير جدية، فيها إجحاف بالمعنى أدق.
0: طيب، ما الفرق هنا، الفرق القانوني طبعا، بين الفسخ والطلاق في هذا المشروع، وما الآثار المترتبة على كل منهما؟
1: الفسخ طبعا مش بيترتب عليه الحقوق اللي هي الزوجية، لأن الفسخ مفترض إنه كأن لم يكن يعني، فبيترتب عليه دعوى تعويض، بينما الطلاق بيترتب عليه كل الحقوق المترتبة على الطلاق للدرجة الأسفل، بيترتب عليه كل الحقوق المترتبة على الطلاق كنفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق.
0: هل يفهم من ذلك أن حق الخلع لن يصبح متاحا في القانون الجديد؟
1: لا بالعكس، الخلع موجود، ولكن أيضا هناك قيد جديد مش بس على الخلع، على أي شكل من أشكال الطلاق، حتى لو كان للرجل منفردا، أن يكون في حالة إذا كان في خلال 3 سنوات من عقد الزواج يلجأ الأول إلى قاضي الموضوع بحيث أنه يحاول الإصلاح فيما بينهما، إن ما كانش فيه إصلاح بيكمل إجراءات الطلاق.
0: هل وضع المشروع ضمانات كافية لمنع إساءة استخدام حق الفسخ أو التحايل القانوني به؟
1: إثبات العيب الذي لم يكن معروف أثناء عقد الزواج، بالعكس من عليه عيب الإثبات بيكون صعب عليه استغلال أو لي زوال الحقيقة، لأنه هو اللي هيثبت.
0: كيف سيؤثر ملحق عقد الزواج على النزاعات المستقبلية في المحاكم أستاذة مها؟
1: هيقللها تماما، لأن ملحق عقد الزواج المفروض أنه هو يكون متفق فيه على كل التفاصيل المترتبة على الطلاق، وبالتالي هيكون مزيل بسند تنفيذي، فمجرد باللجوء للمحكمة بهذا العقد نستطيع أن نأخذ عليه سند التنفيذي دون اللجوء لإجراءات المحاكم الطويلة والمهلكة.
0: هل يمكن اعتبار القانون وسيلة للحد من التقاضي بما يمكن الطرفين من معرفة الحقوق والواجبات وتطبيقها تلقائيا؟
1: نعم، الحقيقة أنه القانون الجديد الفكرة منه أو من أهم التفاصيل فيه أنه تكون العدالة ناجزة.
0: وما الذي تضمنه القانون لكي يجعل العدالة ناجزة؟
1: فكرة الملف الواحد ده معناه انه يعني الاول او في القانون، في ظل القانون الحالي يمكن ان تصل عدد الدعاوي 25 دعوة، بينما في القانون الجديد المفروض ان يكون في ملف واحد، هذا الملف الواحد يكون بين طرفي التداعي مطروح فيه كل التفاصيل المتعلقة بالطرفين وكل النزاعات المتعلقة بهم، ده هيدينا وجهة نظر متكاملة وغير مكتزئة لانها هيكون امام منصة محكمة واحدة، وأيضا هيوفر في الوقت والجهد والمصاريف القضائية، وكمان في يعني خلينا نقول يوفر على مرفق القضاء في حد ذاته، بدل من 25 قضية فهي في ملف واحد وبالتالي قضية واحدة يصدر بها حكم واحد.
0: فيما يخص الحضانة، هل الترتيب المقترح يحقق مصلحة الطفل؟
1: إطلاقا لا يحقق مصلحة الطفل. مصلحة الطفل أن يكون مع النساء حتى سن 15 سنة، وده له علاقة بالتشكيل الوجداني والنفسي للطفل، وبالتالي فكرة أن يكون الأب رقم 2 ويكون السن يعني حتى مع تحقق الشرط بتاع 7 سنوات لو تزوجت الأم، طيب 8 سنوات اللي هم حتى سن 15 الطفل هيتعرض فيها لاضطرابات نفسية كبيرة والمشاكل كبيرة نظرا لأنه مش في حضن امرأة، وبالتالي لا يحقق المصلحة الفضلة للطفل. فنتمنى أن يرجع الترتيب يبقى الأب رقم 4 بعد الأم وأم الأم وأم الأب.
0: أنت تعتبرينه منحازا لأحد الطرفين إذن؟
1: هو الأهم أنه لا يحقق مصلحة الطفل، لحين عايز أخرج من الخناقة بتاعة الست والراجل ومين اللي ياخد مكتسبات أكتر، أنا اللي هممني بالأساس مصلحة الطفل، اللي يكون فيه مصلحة الطفل نعمله.
0: كيف ينظم المشروع حق الرؤية والاستضافة أستاذة مها؟
1: المشروع يرتب حق الاستضافة بعد سن 5 سنوات، إنه ممكن يكون مرتين أسبوعيا أو يعني بما لا يزيد عن 30 يوم في السنة، وأيضا إنه ممكن يكون في استحقاق لمدة 8 ساعات للطفل، وما يكونش في يعني مع الاستحقاق والاستضارة اللي هي الاستضافة يعني ما يكونش فيه معاهم الرؤيه الا اذا كان القاضي رأى ان ده يعني يمكن ان يكون رؤيه، لكنه ما تحدثش عن الرؤيه كيف يعني ازاي ممكن يكون ترتيبها يعني حتى اللحظه ما فيش تفاصيل عنها، لان المفروض انه السيد وزير العدل هو اللي بيصدر قرار بترتيبها.
0: هل القانون يحتوي على آليات تنفيذ فعالة في مسألة الرؤية في حال امتناع؟
1: الحقيقة أن القانون أيضا استحدث فكرة الشرطة المتخصصة، والمفروض الشرطة المتخصصة دي يكون شغلها تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة، فالمفترض أن هي اللي هتكون مسؤولة عن أي يعني تحايل على القانون أو أي عدم تنفيذ لأحكام القانون لكلا الطرفين. وأيضا يعني دي نقطة إيجابية في القانون الجديد.
0: أستاذة مها، هل هناك تعارض محتمل، أقول محتمل هنا، بين نصوص هذا القانون وبعض القوانين الحالية المنظمة للأحوال الشخصية كالقانون الحالي مثلا؟
1: هو المفروض أن القانون الجديد يعني بينسف أصلا القوانين اللي قبله بتاعت الأحوال الشخصية، فمش هيكون في تعارض، لأن هو كده كده هتعمل إحلال وتجديد.
0: وما أبرز الثغرات القانونية التي قد تظهر عند التطبيق العملي لهذا المشروع من وجهة نظرك؟
1: لا حتى اللحظة ما نقدرش نقول إيه هي الثغرات، لكن اللي نقدر نقوله انه تحديدا فيما يتعلق به مساله الرؤيه والاستزاره والاستحقاق، اذا لم يكن هناك ضوابط حاكمه لهذا الامر هنبقى الحقيقه في كارثه كبيره، لان احنا حتى اللحظه عندنا اطفال مخطوفين من امهاتهم ومش عارفين نرجعهم.
0: هل استشيرت الدوائر الدينيه في هذا القانون او في هذا المقترح للقانون مثل الازهر الشريف؟
1: طبعا طبعا، ما فيش قانون هيطلع في مصر من غير ما الازهر الشريف يكون موافق عليه، حتى لو في اعتراضات اكيد هيتم تصحيحها وفقا لوجهه نظره ورؤيته.
0: لكن لم يصدر بيان من الازهر حتى الان.
1: لا انا بقول اكيد ما فيش قانون حتى اللحظه، هو مشروع قانون اصلا.
0: ما ابرز الاعتراضات المجتمعيه التي وجدتموها حول هذا القانون؟
1: الحقيقة طبعا الأمهات عندها تخوف كبير جدا من قصة من حكاية الاستزارة والاستضافة والاستحقاق، ده بالنسبة للأمهات. بالنسبة للأبهات معترضين على حكاية أنه يفضل مع الأم 7 سنوات الطفل حتى في حالة الزواج وكمان يدفع أجر مسكن، يعني دي أكتر نقطتين فيهم اعتراض. وأيضا أنه مازال حتى اللحظة سن الحضانة زي ما هو 15 سنة من ناحية الآباء.
0: أستاذة مها، ما الذي ألجأنا إلى هذا المقترح بهذا القانون؟ ألم يكن قانون الأحوال الشخصية كافيا؟
1: قانون الأحوال الشخصية الحالي فيه مشكلة في الإجراءات حقيقة، يعني هو ممكن يكون فيه نصوص كثيرة ليها علاقة بكل التفاصيل ليها علاقة بالحقوق، لكن الأزمة إن الإجراءات يعني أنا ممكن أخد أحكام لكن ما أقدرش أنفذها، ممكن طفل اخد له حكم بالضم لكن مش قادر انفذه لان الطفل ما عارفش مكانه فين، ممكن اخد احكام بالنفقات لكن مش عارف انفذها لان مش لاقي الشخص اللي المفروض عليه صادر ضده الاحكام. دي من اهم التفاصيل. كمان في القانون القديم انه تسقط الحضانه على الام بمجرد زواجها، وكده كاننا يعني بنخليها تختار ما بين الكوليرا والطاعون، فبرضه دي كانت ازمه في القانون القديم. كمان بالنسبه للاباء كان عندهم مشكله ان الحقيقه ان الرؤيه غير إنسانية على الإطلاق لكل الأفراد على فكرة، مش بس للأباء يعني، حتى للأطفال حتى للأمهات هي رؤية غير إنسانية، فأيضا كان لابد من حل مشكلة الرؤية.
0: شكرا للأستاذة مها أبو بكر المحامية بالنقض من القاهرة.
2: إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة، كنا معكم خالد عبد الجبار ونوران عطلة. للمزيد زور موقعنا sarabic.ae.
3: إذاعة سبوتنيك.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: وإلى نشرة أخبار الأم تي في.
8: مساء الخير. يواصل لبنان الرسمي تحضير أوراقه، فالأسبوع المقبل ليس عاديا إذ تتجه الأنظار إلى جولة تفاوض جديدة يعول عليها لرسم ملامح المرحلة المقبلة وسط سباق سياسي ودبلوماسي بين فرصة تثبيت الاستقرار وخطر العودة إلى التصعيد. في هذا التوقيت الدقيق ينتقل السفير سيمون كرم غدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مكلفا من رئيس الجمهورية ومدعوما من الحكومة وقراراتها في مهمة تتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي للانخراط في مسار يهدف إلى استعادة الأرض والأسرى والتثبيت الكامل لوقف إطلاق النار. في هذا السياق برزت حركة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى خلال اليومين الأخيرين، فيما باتت الرسائل الدولية واضحة: دعم لاستكمال مسار التفاوض وضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، بالتوازي مع تأكيد متجدد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيطرتها كمرتكز أساسي للاستقرار. جنوبا يبقى الميدان تحت المجهر، فوقف إطلاق النار المعلن لا يشمل ما يسميه الجيش الإسرائيلي المنطقة الصفراء التي يواصل استهدافها وتمشيطها، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا والجرحى واتساع حجم الدمار. من هنا يبدو مسار التفاوض أكثر من ضرورة لإنهاء هذه الجلجلة عبر قيام الدولة التي تحمي جميع أبنائها وتستعيد عافيتها الاقتصادية. في الانتظار يبقى اللبنانيون عالقين بين الحرب والتطلع إلى الخروج من الأزمة، على أمل ألا تضيع مرة جديدة فرصة إخراج لبنان من دائرة النار المفتوحة والانتقال إلى مرحلة تثبيت الاستقرار والسلام. البداية من المفاوضات، فالخميس تثبيت وقف النار والجمعة غوص في التفاصيل. تقرير جويس عائي.
9: من التحضير إلى التفاوض انتقلت اجتماعات واشنطن، فلبنان يدخل التفاوض المباشر مع إسرائيل من بابه العريض يومي الخميس والجمعة، بعدما توسع الوفد اللبناني ليضم السفير سيمو كرم والملحق العسكري في واشنطن الجنرال أوليفر حاكمي، إضافة إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض. وعلمت الام تي في أن السفير سيمون كرم يغادر بيروت السبت متوجها إلى واشنطن، فيما يغادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت الاثنين، علما أن اجتماعا بعيدا من الإعلام جمع الرجلين الجمعة. كذلك التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير كرم وزوده بتوجيهاته بخصوص اجتماعي الخميس والجمعة وثوابت لبنان بهذه المفاوضات. كل ذلك في وقت يكثف لبنان اتصالاته ويقوم رئيس الجمهورية تحديدا بجهد استثنائي لتثبيت وقف النار قبل الخميس، وذلك بهدف عقد الاجتماع في مناخ إيجابي وأجواء مريحة للوفد المشارك في الاجتماع وللداخل اللبناني أيضا، وقد وعده الجانب الأمريكي خيرا. وعلمت الام تي في أن السفير معوض تتواصل مع مايكل ويندم مستشار وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو المشارك في الوفد الأمريكي لحث أمريكا على تدخل لدى إسرائيل للجمها وتثبيت وقف النار، علما أن روبيو في زيارة إلى الصين ويرجح أنه لن يشارك هذه المرة في المفاوضات المباشرة. وبحسب المعلومات فإن اجتماع الخميس سيخصص للبحث بتثبيت وقف النار، لينتقل المشاركون الجمعة إلى الغوص في البنود الأخرى مثل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وعودة النازحين وغيرها من التفاصيل. وعلمت الام تي في أن السفير عيسى يقوم بجهد جبار من أجل إنجاح المفاوضات، وهو لا يريد أن يضيع لبنان الفرصة على نفسه. وفي هذا الإطار يحكى عن إمكان تحديد موعد لعون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا، بانتظار نتائج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومدى قدرة لبنان على انتزاع وقف كامل للنار وضمانة أمريكية بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وعندها قد تتطور الأمور إلى حد لقاء عون نتنياهو، وسيكون هناك انعكاس أيضا لنتائج مفاوضات أمريكا إيران على لبنان في ظل جو أمريكي إيجابي بأن إيران ستنخرط بالديل وستطلب ختاما من حزب الله تسليم سلاحه.
10: وعشية المفاوضات الأسبوع المقبل، واشنطن ترفع سقف تجاه حسم ملف سلاح حزب الله، كل التفاصيل مباشرة مع الزميل أنتوني مرشا. أنتوني، يعني هل تدخل الإدارة الأمريكية المفاوضات لوقف التصعيد أو لرسم خريطة جديدة لمستقبل لبنان الأمني والسياسي؟
11: نخلة، يعني بحسب مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية للأم تي في، بتأكد واشنطن أنه الهدف المشترك بين لبنان وإسرائيل والمجتمع الدولي هو قيام دولة لبنانية قوية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على أراضيها بعيدا عن أي سلاح خارج إطار الدولة. لذلك الحديث سوف يتركز على موضوع نزع سلاح حزب الله قبل أي خطوة تانية وقبل أي انسحاب إسرائيلي من لبنان بحسب المصادر الأمريكية. ويضيف مصدر أنه الإدارة الأمريكية تعتبر أنه العائق الأساسي أمام أي استقرار أو أي اتفاق طويل الأمد في المنطقة هو حزب الله الذي يصنف كذراع إيرانية لا تهدد بس إسرائيل فقط، بل تفرض أيضا واقع أمني وعسكري بينعكس مباشرة على لبنان واللبنانيين. وتؤكد المصادر للأم تي في أنه هذه المقاربة رح تكون بصلب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي رح تنعقد يومي الخميس والجمعة بواشنطن، حيث رح تدفع الإدارة الأمريكية باتجاه ربط أي تفاهم أمني أو سياسي مستقبلي بخطوات عملية مرتبطة بالسلاح أن يكون بيد الدولة اللبنانية. كما تشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها ومن بين إيطاليا على دعم الدولة اللبنانية، ليس فقط عبر تجهيز المؤسسات الرسمية بل أيضا عبر المساعدات بوقف شبكات التمويل غير الشرعية التي تستخدم لدعم حزب الله. وترى واشنطن أن المرحلة المقبلة تتطلب تمكين الدولة اللبنانية أمنيا وماليا وسياسيا بما يسمح لها بفرض سلطتها الكاملة على الأرض ومواجهة أي تنظيم مسلح يعمل ضد إطار الدولة. إذن هذه الرسالة مني أنا وزميل ربيع شمعون من واشنطن. نخلة،
10: الزميل أنتوني مرشا، شكرا جزيلا لك.
8: وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية، معتبرا أن الحزب هو العائق الوحيد أمام نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
12: We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that is Hezbollah. Again, an Iranian agent, Hezbollah, who is victimizing not just Israelis, but Hezbollah is also victimizing Lebanon. The reason why Lebanon faces bombings, the reason why Lebanon faces violence is because of Hezbollah. It is Hezbollah that's imposing this on them. So I think we all share the same goal, which is a strong Lebanese government that doesn't have an armed Hezbollah operating within its national territory, imposing a threat to any of its neighbors. So I think the way I would phrase it is, we're not going to negotiate with Iran over Hezbollah, because Hezbollah is a dangerous other than if they're willing to stop funding them and supporting them. I think our negotiations are with Lebanese, our role is with the Lebanese government.
10: ومن المفاوضات المباشرة في الدبلوماسية، سلام افتراضي بدأ الترويج له والمواقع الإسرائيلية تنشط في هذا الاتجاه. تقرير ماريان زوين.
13: بكل قعدة وبكل جمعة صاير الحديث عن لبنان وإسرائيل، وهل السلام ممكن بين هالطرفين؟ بين مشهد حزب الله اللي كان خاطف قرار الدولة ومورطة بحروبه المدفوعة من إيران، وبين مشهد الدولة اللبنانية اللي ما بقى عندها سوى خيار التفاوض المباشر، وبين التصريحات الأمريكية اللي بتشجع النقاش بين الدولتين.
14: شو وجود نتنياهو؟ شو بعبع هو يعني نتنياهو؟
12: There's no problem between the Lebanese government and the Israeli government. Israel doesn't claim any land in Lebanon belongs to them.
13: بين كل ما ذكر بعد المواقف الرسمية ضايعة أو على القليلة بكير عليها بعد، لكن بالعالم الافتراضي الوضع صار بغير مكان. صحيح أنه من وقت للتاني في تصريحات متطرفة مثل اللي بتخرج عن وزير المال الإسرائيلي وغيره، لكن على مواقع التواصل الاجتماعي والإسرائيلية تحديدا في ظاهرة لافتة للانتباه.
15: يا سلام من لبنان
16: إن شاء الله
15: بالعربي.
16: If I can, if it's safe, yeah.
15: Will you go visit Beirut?
17: Of course. I heard the best parties are in Beirut.
18: I wish very much across to Lebanon.
19: Looks like the IDF is taking that territory in order to hold it. Do you think that's something that's good for Israeli interests?
20: To hold it? No.
15: What does peace with Lebanon look like?
13: أكثر من ناشط وناشطة عم بيقوموا بهيك مقابلات للترويج للسلام بين لبنان وإسرائيل. وملاحظ أنه عم يبحثوا عن مساحة لقاء ثقافية مثل الأغاني العربية المشتركة مثلا.
20: مشروع ليلى But then they kind of pissed me off with they wouldn't play with Red Hot Chili Peppers because they had played in Israel and I just thought, oh come on.
13: هيدي المشاهد من سهرة عرس مش بلبنان بس بموقعها قريبة من جنوبه. هيدي لعائلة أفراد اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000 وكمان هالأشخاص واضح أنه عم بيلعبوا دور للتركيز على قضيتهم من أجل العودة آمنين إلى لبنان وعم بيكون عندهم مواقف بالسياسة أيضا.
21: عم بحكي باسم صبية تهجرت من بلدها بدي أطلب من الحكومة اللبنانية بأنه تبني لبنان سلام.
22: بس الحقيقة أنه هيدا السلاح ما جاب إلا الويل والخراب.
23: شو رأيك بالموضوع؟
24: أنا بسمع
13: جسور التواصل عم تنبنى مع إسرائيليين بدهم يتعلموا عربي ومستعدين حتى ينتقدوا جيشهم إذا أخطأ.
25: اخترت أني ما أسكت عن الموضوع
13: حتى اللحظة. كل هالصورة الإيجابية وعكس مشهد الدولتين اللي قدرين يعيشوا بسلام ومن دون أطماع وبصفر نزاع بعدها بالصورة ومبادرات فردية وربما شوي أكتر. فهل السلام الافتراضي قادر يصير واقعي؟
10: ومن الدبلوماسية إلى الميدان، خرق الهدنة مستمر، الغارات الإسرائيلية متصاعدة في قرى الجنوب وتحديدا في قرى قضائي صور والنبطية وعداد الشهداء والجرحى يرتفع ساعة بعد ساعة. فما آخر التطورات الميدانية؟ رنين إدريس والتفاصيل.
26: نعم أخلي وديانا، يعني التصعيد مستمر ومنذ دقائق كمان أعلن عن صلية صاروخية جديدة من قبل حزب الله إلى مستوطنات الشمال. بات واضحا أن وقف إطلاق النار هو حبر على ورق، فالواقع الميداني يعكس صورة مختلفة مع استمرار التصعيد والغارات جنوبا واستمرار محاولات التقدم الإسرائيلية التي يبدو أنها تتوسع إلى ما بعد الخط الأصفر حتى تصل إلى قرى شمال الليطاني أو جزء منها ربما، حتى أن حزب الله أطلق رشقات صاروخية طالت بعد ظهر اليوم عددا من المستوطنات الشمالية كنهرية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مرتفعات السلسلة الشرقية. نبدأ من القطاع الغربي مع تقدم الجيش الإسرائيلي أكثر باتجاه مزرعة بيوت السياد وبلدة المنصوري آتيين من البياضة وشمع، حنشوف صور على الخريطة، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي في هذه النقطة الاستهدافات والضرب، حتى أن حزب الله أيضا أعلن عن استهداف الجيش الإسرائيلي وألياته في هذه المنطقة وتحديدا في المنصوري. أما في القطاع الأوسط فالقرى باتت محتلة أو مهجرة بالكامل، وهناك غارات عنيفة يكثفها الجيش الإسرائيلي ويشنها طيران الحرب الإسرائيلي على تلك القرى والبلبات، وحتى أن عددها تخطى 150 منذ 22 نيسان الماضي حتى اليوم. ننتقل إلى جبهة القطاع الشرقي. طبعا الإسرائيلي بات موجود بدير سريان وهو يتقدم باتجاه وادي راج. كل المحاولات الإسرائيلية تهدف إلى الوصول عمليا إلى زوطر، وزوطر تقع شمال نهر الليطاني، وهذا ببرر أن الإسرائيلي لم يعد يكتفي في جنوب الليطاني بل يحاول التقدم إلى ما بعد النهر، ولكن حتى اليوم لم يستطع الوصول إلى تلك النقطة، علما أن الغارات أيضا تكثف في هذه النقطة ككل. نستمر في هذا طبعا الشرح لما يحصل اليوم في الجنوب، وذكرنا أنه الإسرائيلي لم يصل إلى تلك النقطة، ولكن هو عمليا يحاول السيطرة أكثر على قرى النبطية تحت النار من خلال تكثيف ضرباته على هذه النقاط. عم نحكي عن النبطية، عم نحكي عن ضربات على كفر تبنيت، على شوكين وعلى عتشيت وعلى ميفادون، وعمليا إذا استطاع الإسرائيلي ضرب أو السيطرة بالنار على هذه النقاط فهو حكما يسيطر أيضا على قرى بعض أو قرى بعض قرى القطاع الشرقي وتحديدا مثل الخيام والطيبة. طبعا الإنذارات الإسرائيلية طالت اليوم في قرى قضاء صور وساحل صور تحديدا العباسية لأكثر من مرة، في عنا إنذارين بهذه النقطة، فيما تستمر الغارات العنيفة أيضا على البلدات مع تسجيل عدد من الشهداء والجرحى، وعملت الفرق الصحية على إجلاء المدنيين من بعض هذه النقاط. كل كيلومتر يقدم من الأراضي اللبنانية اليوم هو بمثابة ورقة تفاوضية جديدة بيد الإسرائيلي، كما أن الهدف هو منع وصول المسيرات الانقضاضية أو مسيرات الاف بي في التي وبحسب معلومات الام تي في أدخل حزب الله تعديلا عليها لتصبح قادرة على حمل 8 كيلوغرامات من المتفجرات بدلا من 5 والقادرة على الوصول إلى مسافة 10 كيلومترات.
10: شكرا رني.
8: أمنيا أيضا وفي إطار المتابعة، بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل التطورات الميدانية جنوبا ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار إضافة إلى الوضع الأمني في بيروت. كما بحث سلام مع السفير سيمو كرم في ملف التفاوض عشية سفر الأخير إلى واشنطن.
10: في غضون ذلك أكد سلام أن الحكومة ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وفق مقررات مجلس الوزراء، وهي تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وأضاف سلام أن لبنان يسعى للحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة السيادة وسلامة الأراضي، مؤكدا النجاح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساتها الدستورية.
8: بعيدا عن الحرب والأخبار السلبية، خبر إيجابي في قطاع الطاقة، حيث وقع لبنان رسميا مع شركة مصرية لصيانة خط الغاز العربي. ووزير الطاقة جو صدي يؤكد للأم تي في أن الخط سيكون جاهز خلال 3 أشهر. تفاصيل مع صبح إبلوي.
0: 9 ساعات تغذية بالكهرباء رغم الحرب المدمرة وارتفاع أسعار الفيول عالميا، هذا الخبر الإيجابي الذي أعلن خلال جلسة لجنة الطاقة في مجلس النواب ليس الخبر الوحيد الإيجابي في قطاع الطاقة الذي يعمل على 7 مسارات متوازية. لكن قبل ساعات وقع لبنان رسميا مع شركة مصرية على بدء العمل بخط الغاز العربي الذي سيوفر على لبنان تكاليف مادية وبيئية بعد طول انتظار.
1: يلي تم الاتفاق عليه هلأ إعادة تأهيل قسم البايبلاين يلي بالأراضي اللبنانية يلي بيروح من دير عمار للحدود السورية يلي هو تقريبا طوله 30 كيلومتر، يعني إعادة تأهيل الأنبوب وكل شيء، آلية التحكم عن بعد، الميترينج، الميجرمنت، وهذا الشيء بيتطلب تقريبا 3 لـ 4 أشهر، والعمل مفروض يبدأ يعني خلال أسابيع.
0: خط الغاز العربي هو واحد من المشاريع التي يعمل عليها وزير الطاقة جو صدي مع فريقه، ويصر على الاستفادة منه في أسرع وقت ممكن، فيما معمل دير عمار جاهز لاستقبال الغاز فورا.
1: صار فينا نحن نستورد غاز طبيعي عبر هالأرب غاز بايبلاين، وبذات الوقت عم نشتغل هلأ مع الأردن ومع مصر على اتفاقيات تجارية لشراء هيدا الغاز يلي بيجي من أردن، مصر، سوريا، ومع الجانب السوري كمان عم نشتغل على اتفاقية العبور، يعني الترانزيت تبع هيدا الغاز.
0: وبحسب المعلومات هناك مفاوضات مع الأردن وسوريا لإبرام اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان، كما أن هناك شركات مهتمة بالاستثمار في بناء معامل جديدة فور تأمين الاستقرار الأمني والمادي، علما أن اهتمام تركيا في قطاع الكهرباء ظهر أخيرا. وفي قطاع التنقيب عن الغاز، علمت الام تي في أن صدي يسعى لإدخال الشركات الأمريكية الكبرى إلى القطاع، ولبنان بحاجة إلى ترسيم الحدود مع سوريا في أسرع وقت ممكن لتجنب ضياع الفرص.
8: من لبنان إلى إيران، حيث المد والجزر الأمريكي الإيراني على حاله والجرة لم تكسر بعد رغم الضربات الأمريكية. وفانس في قطر لمناقشة المفاوضات. تقرير أورور كرم.
13: إيران لا تزال تحتفظ بنحو 75% من مخزوناتها من منصات الإطلاق المتحركة التي كانت تملكها قبل الحرب، وبنحو 70% من مخزوناتها الصاروخية التي كانت لديها قبل الحرب أيضا بحسب تقييمات CIA. هذه التقييمات دحضها وزير الخارجية عباس عرقجي باعتبار أنها تقديرات خاطئة وأن الرقم الصحيح هو 120% مما كان عليه في بداية الحرب. ميدانيا تمر المنطقة بأخطر اختبار منذ وقف إطلاق النار المستمر منذ 8 نيسان الماضي، فليل الخميس لم يكن هادئاً، إلا أنه لم يكسر الجرة. واشنطن أكدت أنها لا ترغب في التصعيد في وقت اعتبر عرقجي أن القوات الأمريكية تقوم بمغامرة عسكرية طائشة في كل مرة يطرح فيها حل، وخصوصاً أن هذا التصعيد يأتي بعدما عمت أجواء متفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق.
2: العمل الذي نفذ الليلة الماضية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه خرقاً لوقف إطلاق النار.
13: في الواقع كل طرف يلقي اللوم على الآخر. واشنطن تقول إنها استهدفت مواقع عسكرية في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس وخارك، إضافة إلى مواقع صواريخ للدفاع الساحلي والرادارات، وذلك رداً على إطلاق إيران النار على 3 مدمرات أمريكية، فيما إيران تقول إن إطلاقها النار يأتي رداً على هجوم أمريكي سابق استهدف ناقلة نفط إيرانية يوم الأربعاء. وهذه الصور رصدت ما يشتبه في أنه تسرب نفطي بالقرب من مركز تصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية. هذا التصعيد انسحب أيضا على الإمارات العربية المتحدة ليل الخميس كما يوم الجمعة، إذ اعترضت دفاعات الجوية صاروخين باليستيين و3 مسيرات قادمة من إيران، ما أدى إلى جرح 3 أشخاص. كما كانت تصدت سابقا لصواريخ ومسيرات إيرانية في وقت أدان مجلس التعاون الخليجي الهجمات وسط تمسك أبوظبي بحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها. ورغم هذا التصعيد أكدت باكستان استمرار التواصل والتنسيق بين واشنطن وطهران. ووسط المد والجزر العين دائما على مضيق هرمز والحصار البحري، إذ حيد الجيش الأمريكي 2 سفينة في خليج عمان حاولتا خرق الحصار. يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأمريكية إن بلاده لن تقبل بإدارة إيران للمضيق في ظل سعيها لإنشاء جهاز يراقبه.
10: ننتقل إلى العراق، حيث تضع واشنطن بغداد أمام الخيار الأصعب، النفط العراقي أو مشروع إيران. التفاصيل مع رنا نمر.
13: من بوابة النفط فتحت واشنطن مواجهة جديدة مع النفوذ الإيراني داخل العراق، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 شركات عراقية ونائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي. هذه العقوبات لم تقرأ كأجراء مالي فقط، بل كرسالة سياسية مباشرة. لن يسمح لطهران باستخدام موارد العراق كصندوق تمويل بديل لحروبها وميليشياتها. واشنطن تتهم البهادلي بتسهيل خلط النفط الإيراني بالعراقي وبيعه لصالح النظام الإيراني وبخدمة شبكات مرتبطة بفصائل موالية لطهران، فيما نفت وزارة النفط العراقية الاتهامات وأبدت استعدادها للتحقيق. لكن الرسالة الأمريكية أوسع من شخص أو وزارة، فالمطلوب من بغداد بحسب واشنطن موقف واضح، إما دولة بقرار مستقل أو واجهة تخترقها الميليشيات. فمنذ بدء الحرب مع إيران تقول الولايات المتحدة إن الفصائل الموالية لطهران شنت أكثر من 600 هجوم على منشآت وأهداف أمريكية في العراق، ما دفع بالسفارة الأمريكية إلى تحذير رعاياها ودعوتهم للمغادرة. وفي لحظة سياسية حساسة ومع تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة، يحاول العراق التحدث بلغة الوساطة بين واشنطن وطهران. لكن السؤال الأكبر يبقى، هل يستطيع الوسيط أن يكون وسيطا فعلا إذا كانت طهران تمسك بجزء من قراره؟ وسط هذا الضغط جاء موقف مقتدى الصدر داعيا إلى استقلال العراق عن كل التدخلات الخارجية في العراق. اليوم لا يواجه عقوبات فقط، بل امتحان سيادة. هل يكون دولة لأبنائه أم ممرا لنفط إيران وسلاحها ورسائلها؟
3: بعد الإعلان، الرياشي وديوان المحاسبة
10: والحشيشة ولبنان.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: من أبو يعرب إلى أبو عباس، جروب الأم تي في تكشف شبكة تزوير جوازات لبنانية عربية وأجنبية تخدم مصالح مرتبطة بإيران وحزب الله. تقرير مجدولين اللحام.
1: بيملك حزب الله إلى جانب الدول الرعي له تاريخ موثق بإنتاج واستخدام وثائق سفر أصلية إنما بأسماء مزورة، بهدف تسهيل عملياته العابرة للحدود، اختراق الأنظمة العربية والغربية، التعاون مع كارتلات إرهابية دولية، والالتفاف على أنظمة التدقيق الأمن الدولية. شكل لبنان وسوريا على مدى سنوات مركز عمليات حزب الله بتأمين جوازات سفر لبنانية أجنبية وعربية وقاعدة لتمدد أذرعه وشبكاته نحو دول العالم. زادت وتيرة إصدار جوازات السفر اللبنانية الأصلية لأفراد إيرانيين وأجانب انطلاقاً من عام 2011، وبين 2012-2013 وبعد ما أسقط حزب الله حكومة سعد الحريري وأرسل مقاتلينه إلى سوريا، تعقدت حركة تنقل الإيرانيين إلى لبنان عبر المعابر البرية. بين 2013 و2014 ارتفعت الحاجة واستفاد المزورون من سقوط مقاتلين لحزب الله بالمعارك. التزوير فقط بالأسماء، إنما الباسبور بينعطى أصلي والاسم بأمنه شخص يدعى أبو يعرب. ومن يومها وحتى الساعة استخدمت بيانات عناصر من حزب الله لم يعلن عن وفاتهم لإصدار جوازات سفر مزورة بهوياتهم، مستفيدين من كون بعضهم ما استصدر جواز سفر سابقاً. حتى عام 2015 كان وجود عناصر محسوبين على حزب الله داخل بعض المراكز الإقليمية للأمن العام اللبناني وبمواقع حساسة عم يسهل التزوير، وبالفترة ما بين 2022 و2024 بقي نحو 300 ألف جواز قديم غير بايومتري مخزنة بمصرف لبنان رغم وجوب إتلافها منذ 2016. وتحديداً ب 11 أيلول 2022 اضطر اللواء عباس إبراهيم كمدير عام الأمن العام يصرح أنه باسبورات نسخة 2003 آمنة، بالرغم من اكتشاف تورط عسكري بتسهيل حصول مواطنين على جوازات سفر لقاء مبالغ مالية بتوصل إلى 500 دولار. بعدها التصريح وتحديداً ب 27 الأول 2025، سربت إحدى منصات الإعلام التابعة لحزب الله صورة لجواز سفر مزور باسم وهمي، وقالت أنه 5 من أبرز تجار المخدرات حصلوا على باسبور مماثل بمعلومات وهمية وصور حقيقية، أما جواز السفر فحمل توقيع اللواء عباس إبراهيم. المنصة وعدت متابعة الملف ولم تتابعه، ما اعتبروا البعض ابتزاز له مقابل، أما اللواء فصرح لمنصة حيادية بتصريح غريب.
2: مين قال انه هيدا الباسبورات لبنانية؟ وعم يسألوني هيدا امضى؟ قلت له لا مش امضايا هيدا، والزلمي اللي ماضي كاتب اسمه بس عن مدير الامن العام، حدا بالسلك الدبلوماسي، حتى هو ما بعرف من هو.
1: حتى الساعة القضاء لم يستمع الى اللواء عباس ابراهيم ولم يعلن عن اي مداهمات فعلية، والاهم إنه خدمات إصدار الباسبورات العربية بعد قائمة حتى الساعة، ومن الأبرز بين مشغلين أبو العباس جروب يلي أكد لنا إنه بيصدر جوازات سفر فعلية للكويت، البحرين، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، جيبوتي، جزر القمر وغيرها.
3: مرحبا أخي أبو عباس، مشكور، وصلت الأمانة وشكرا.
1: وحتى أرسلنا رخصة قيادة أوروبية مع تأكيد على الجودة. تواصلنا مع أبو العباس وعرض يأمن لنا باسبورات وإقامات أجنبية بتقطع عند الفحص، كما قال أنه ممكن يعمل إقامة أوروبية نسبة نجاحها جيدة.
4: أخونا عباس شكرا لك كثير، يا هو سلمت الحاجات دي.
1: وأرسلنا طبعا فيديوهات شكر من الزبائن فيدباك. ليست البلاد العربية هي فقط المستهدفة، بل البلاد الأوروبية والأجنبية كذلك. بالختام، كم شخص يا ترى عبر الحدود اللبنانية والعالمية باسم مزور ووثيقة أصلية بمطابخ المحور الإيراني؟ وطالما نفوذ حزب الله وأخواته الأذرع الإيرانية وصلت إلى اختراق أوروبا وأمريكا، هل بتحمل الدولة اللبنانية ما تحاسب من أصدر جوازات أصلية لبنانية باسمها؟
5: مونديال 2018 إلى الواجهة من باب قرار ديوان المحاسبة. زينب باسيل شمعون.
6: تقرر الطلب إلى كل من الوزيرين السابقين جمال الجراح وملحم رياشي بيان دفاعهما عن المخالفات المنسوبة إليهما وإعطائهما شهرين لتقديم الدفاعات. هذا ما صدر في قرار ديوان المحاسبة الإعدادي للإخبار المقدم حول هدر المال العام جراء نقل وبث مباريات المونديال 2018 والتي نقلت بطريقة شرعية، على عكس عام 2014 حين بث تلفزيون لبنان المونديال دون وجه حق عبر القرصنة. ووكيل الدفاع عن النائب ملحم رياشي يحضر رده بطريقة متينة محصنة بالمستندات، ومنها قبل تولي رياشي وزارة الإعلام.
7: بهمنا نوضح أن القرار اللي صادر عن ديوان المحاسبة ما هو سوى قرار إعدادي تمهيدي كلف فيه الوزيرين ملحم رياشي وجمال الجراح بالرد على الإخبار المقدم بوجههما، وليس قرار فيه بطيات إدانة أو اتهام.
6: ماذا حصل في حق بث مونديال 2018 التي جرت في روسيا؟ لبنان بعد جلجلة من المفاوضات مع شركة بي ان الممثلة بشكل حصري ووحيد بشركة سما حصل على العقد قبل يوم من بدء المباريات، واستطاعت اللجنة الوزارية المكلفة وقتها برئاسة سعد الحريري تخفيض القيمة من 14 مليون دولار إلى 10 مليون دولار، سددت بالكامل إلى شركة سما. وقسمت المستحقات كالتالي: 4 مليون دولار دفعتها شركة الاتصالات الأولى، و4 مليون دولار دفعتها شركة الاتصالات الثانية، و2 مليون دولار كانت على عاتق تلفزيون لبنان. وقرر دفع متوجباته لشركة سما من عائدات الإعلانات التي تبث خلال نقل المباريات. وبالفعل تم حجز إعلانات خاصة بكأس العالم بقيمة حوالي مليون دولار، وهي شملت بحسب البوكينج أوردرز كافة المباريات من دون استثناء. وتم تحويل 70% من هذه القيمة، أي حوالي 700 ألف دولار، إلى شركة سما، وحصلت شركة الإعلانات على حصة 30%. ومرة جديدة وحماية لتلفزيون لبنان، تم تحميل المستحقات المتبقية إلى شركتي الاتصالات مناصفة. ويبقى فيما يخص موضوع الإهمال، لا تقارير رسمية قد رفعت من الجهات المختصة إلى الوزير لأخذ الإجراءات اللازمة.
0: بعدما شرعت زراعة الحشيشة في لبنان، لماذا لم يطبق القانون على الأرض؟ الجواب مع ألان درغام.
8: موضوعنا اليوم عن الحشيشة يلي تزرع منذ عقود في لبنان، لكن القانون بلا تنفيذ. تشريع صدر لأغراض طبية وأرقام بالمليارات طرحت، لكن الواقع لا يزال خارج إطار القانون. بعلبك الهرمل، البقاع الأوسط، أجزاء من عكار، القلب الحقيقي للزراعة هو هون بعلبك الهرمل، حيث تتركز النسبة الأكبر من الإنتاج بفعل المناخ والجغرافيا. بالأرقام، نحو 40 ألف هكتار، لبنان من أبرز المنتجين عالميا، من بين الدول الأولى في إنتاج الحشيشة. اقتصاديا الصورة أكبر، من 1 إلى 3 مليارات دولار بتوصل لتوصل إلى 4 مليارات دولار. فرصة حقيقية لدعم اقتصاد منهك. في عام 2020 أقر قانون تشريع القنب، لكن لأغراض طبية وصناعية فقط. هدفه كان واضح: تنظيم الزراعة وتحويل هالقطاع إلى قطاع شرعي حيوي. لكن بعد سنوات لا تطبيق فعلي، لا تراخيص واسعة، لا سوق منظم. يعني القانون موجود لكن التنفيذ غائب. السؤال: ليش ما تطبق القانون؟ أزمات سياسية، وفراغ حكومي، تأخير تعيين الهيئة الناظمة، خوف من الفوضى والتهريب، فقدان الثقة مع المزارعين، فساد محاصصة، غياب الاستثمارات والبنية التحتية. يعني ببساطة المشكلة مش بالنص، بالتنفيذ. في البقاع المزارع بعده عم بيزرع خارج القانون بلا حماية وبلا بديل، بينما الدولة لا تزال تتأخر. 40 ألف هكتار ومليارات الدولارات المحتملة، لكن بين القانون والتطبيق فجوة كبيرة. تشريع الحشيش في لبنان ليس فقط ملفا زراعيا، بل اختبار واضح: هل تستطيع الدولة تحويل اقتصاد غير شرعي إلى فرصة إنقاذ؟
9: في بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، عارضا معه آخر التطورات على الساحة المحلية. هذا واستقبل الرئيس عون وفدا من الصليب الأحمر اللبناني برئاسة رئيسه أنطوان الزغبي. ومن بعبدة أيضا أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الوقوف إلى جانب الدولة ورئيس الجمهورية واتخاذ كل الخطوات المطلوبة للوصول إلى إنهاء الحرب والسلام. مخزومي بعيد لقائه الرئيس عون شدد على إيقاف الاقتصاد الموازي وتطبيق قرار بيروت منزوعة السلاح، وعلى أهمية التزام إسرائيل بالاتفاقات.
10: نطالب الحكومة بالمضي قدما في تفكيك الاقتصاد الموازي والغير الشرعي، وإغفال مؤسسات القرض الحسن، ومنع التهريب والتجارة غير الشرعية عبر كل المعابر الحدودية والمرافق والمطار، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي، بما يمنع مستقبلاً إعادة تمويل وتسليح الميليشيات عبر تجفيف مصادرها المالية الغير الشرعية. وأشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار المتخذ بجعل بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح تحت سلطة الدولة وحدها، إذ أن التأخير في بدء التنفيذ لم يعد مبرراً.
0: تحت عنوان حرب إيران وتداعياتها الجيوسياسية، عقدت في الجامعة اليسوعية سلسلة جلسات حوارية تناولت انعكاسات التصعيد المرتبط بإيران على أسواق النفط والغاز ودور شرق المتوسط في خريطة الطاقة الجديدة، إضافة إلى موقع لبنان وسط التنافس الدولي على الموارد. كما ناقش المشاركون التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط وملف السلام بين لبنان وإسرائيل والتحديات السياسية والأمنية المرتبطة به. شارك في الجلسات عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والبحثية، واختتمت بكلمات ختامية شددت على أهمية الاستقرار والإصلاح في لبنان. بعد الإعلان تراجع العمال البريطاني
5: والشيكل بأقوى فتراته،

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 70935359.
3: أنا لبنان تلقف فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: بنص لبنان بالدكويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
1: حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الدول المتحالفة مع روسيا من التوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات يوم النصر في 9 أيار الجاري، واصفا المشاركة بأنها رغبة غربية في ظل الحرب. واتهم زيلينسكي موسكو بمحاولة استخدام الحدث لإظهار صورة الاستقرار رغم استمرار الحرب، مضيفا أن روسيا تريد إقامة عرضها العسكري في وقت تواصل فيه عملياتها العسكرية في أوكرانيا. تكبد حزب العمال خسائر كبيرة في انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا، إذ خسر نحو 260 مقعدا، فيما حقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فراج مكاسب قاربت 400 مقعد واخترق معاقل عمالية سابقة. وقبل كير ستارمر المسؤولية لكنه رفض الاستقالة قائلا إن الناخبين يريدون تغييرا أسرع. وتراجع المحافظون أيضا مع ابتعاد الناخبين عن الحزبين الرئيسيين في بريطانيا لمصلحة الإصلاح والخضر والديمقراطيين الأحرار. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد إنتاج مدفعية جديدة يزيد مداها عن 60 كيلومترا، تمهيدا لنشرها قرب الحدود مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرة على استهداف سيول ومناطق أخرى. وأكد كيم أن المدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم سيمنح الجيش الكوري الشمالي ميزة كبيرة في العمليات البرية. كما أشرف كيم على اختبارات تتعلق بقدرات المناورة البحرية لإحدى المدمرات الحديثة التابعة للبحرية الكورية الشمالية في إطار الاستعداد لنشرها. أحيى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الذكرى 81 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا. ووضع ماكرون إكليلا عند قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر، ووقف أمام الشعلة الأبدية في مراسم رسمية استذكرت انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية عام 1945 وتضحيات من سقطوا في الحرب. ولم يلقي ماكرون خطابا خلال مراسم هذا العام التي تعد آخر إحياء ليوم النصر يترأسه كرئيس لفرنسا قبل انتهاء ولايته في العام 2027.
2: إلى الفقرة الاقتصادية.
3: مساء الخير. أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية

0: تراجع اليوم إلى نحو 2.90 شيكل. هذا الارتفاع انعكس مباشرة على ثروات الإسرائيليين، إذ بدأ المستثمرون بإعادة أموال من الأسواق الخارجية إلى الداخل الإسرائيلي، ما رفع قيمة المحافظ والاستثمارات المالية إلى رقم قياسي بلغ 7.4 تريليون شيكل. لكن رغم هذا الازدهار المالي، هناك انقسام بين الخبراء. فريق يرى أن الأسواق تراهن على اقتصاد أقوى ونمو أكبر في السنوات المقبلة، بينما يحذر آخرون من أن ارتفاع المدخرات والاستثمارات بوتيرة أسرع بكثير من نمو الاقتصاد الحقيقي قد يكون مؤشر على فقاعة مالية قد تحمل مخاطر لاحقا. سوريا تعود إلى شبكة المدفوعات العالمية بعد أكثر من 15 عام، بعد ما أعلنت ماستركارد استكمال الجاهزية التقنية لإعادة تشغيل المدفوعات الدولية داخل سوريا. شو يعني هالخطوة عمليا؟ يعني أصبح بالإمكان استخدام بطاقات ماستركارد الدولية على أجهزة الدفع الإلكترونية داخل سوريا، ما يمهد لعودة سوريا تدريجيا إلى شبكة المدفوعات المالية العالمية. الخطوة تعتبر مهمة لأنها تسهل عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات، تساعد الشركات والتجار على التعامل مع الخارج، وتفتح المجال أمام المستثمرين والسوريين في الاقتراب لإجراء تحويلات ومدفوعات بشكل أسهل، وتدعم تحديث القطاع المصرفي والمالي. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 73 دولار، سوليدار بي 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية، وسجلت بعض التراجعات مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى بكتير ضد الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع ترقب نتائج الانتخابات المحلية بالمملكة المتحدة. ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد صدور تقرير الوظائف لأظهر مرونة سوء العمل، بالتزامن مع متابعة الأسواق التطورات بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت أسعار الذهب وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة بتراجع المخاوف من التضخم ورفع أسعار الفائدة، حيث يراهن المستثمرون على فرص نجاح اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران رغم التوترات. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4721 دولار للأونصة، الفضة 80 دولار، أما النفط 101 دولار لبرميل البرنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط مع تجدد التوترات بالشرق الأوسط، ما يقضي على أمال إعادة فتح مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1774. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها مع متابعة المستثمرين التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 80,100 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2,300 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
1: شكراً أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: مرحبا. بداية أخبارنا من قصة هزت الرأي العام العالمي، فقد أوقفت السلطات الأمريكية عدد من موظفي سفن الرحلات البحرية التابعة لديزني كروز لاين من بعد تحقيق مرتبط بمواد استغلال جنسي للأطفال. وبحسب تقرير إعلامي، نفذت عناصر الشرطة البحرية عمليات دهم على 8 سفن بسان دييغو، ومن بعد بحث تم توقيف 28 شخص من طوائم العمل. تحقيقات أظهرت الاشتباه ب 27 شخص وتأكيد التهم على 8 أشخاص بحيازة أو مشاهدة أو توزيع محتوى إباحي للأطفال عبر أجهزة إلكترونية. وأكد ديزني اعتماد سياسة زيرو توليرانس تجاه النوع من الجرائم، وأشارت إلى تعاونها الكامل مع الشرطة فيما يتعلق بفصل الموظفين المرتبطين بالقضية وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. إلى دبي، حيث شهد محيط برج خليفة عرض مبهر بالدرونز تكريما للفنان الراحل مايكل جاكسون. إلى فيديو حقق ملايين المشاهدات، وهو لرجل قدر يغلب ثورة على حلبة المصارعة بطريقة محترفة، والملفت أنه حصل على مليون دولار من إحدى شركات المشروب للحصول على حقوق هالفيديو.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: مساء الخير. كشف الاتحاد اللبناني لكرة القدم اليوم عن البرنامج النهائي لبطولة التضامن الوطني اللي رح تنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة الفرق الستة الأوائل بالدوري. عدد من المباريات المهمة رح تنقل مباشرة عبر شاشة وان تي في وصفحاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ابتداء من يوم الثلاثاء، اللي رح يشهد انطلاق الجولة الأولى بمباريات مجموعتين، مع مباراتين واحدة منهم رح تكون مباشرة على الهواء ابتداء من الساعة 9 المساء وبتجمع بين النجمة وجوية. كما بتقدروا تتابعوا عبر وان مباراة النجمة والحكمة بنفس التوقيت مساء الجمعة.

0: اللي كانوا بلغوا نهائي مسابقة كأس لبنان. دوليا، قبل يومين من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب ناو، الأزمة عم تتفاقم بريال مدريد بعد تضارب بين فالفيردي وتشواميني. حالة من التوتر غير مسبوقة عم يعيشها الريال، فبعد أيام على واقعة صفع الألماني أنطونيو روديجر لزميله ألفارو كاريراس، نقل قائد الفريق الأورغواياني فيدريكو فالفيردي إلى المستشفى بسبب اعتداء من قبل الفرنسي أوريليان تشواميني. وعلى خلفية الإشكال، فرض الريال اليوم غرامة مالية قيمتها 500,000 يورو على تشواميني وفالفيردي اللي رح يغيب عن الكلاسيكو بسبب الجرح البليغ برأسه. وبخبر لافت من عالم كرة القدم أيضا، أعلن الاتحاد الدولي عن نهاية شراكته التاريخية مع الشركة الإيطالية بانيني مبتكرة ألبومات الملصقات الشهيرة لكأس العالم من عام 1970. ابتداء من عام 2031، شركة فاناتكس الأمريكية اللي بتمتد أنشطتها من بطاقات الاقتناء إلى المراهنات الرياضية رح تاخد محل بانيني على هامش التظاهرة الرياضية الأهم بالعالم. وبيمثل هالإعلان نهاية تعاون دام 60 سنة مع الشركة الإيطالية اللي بتتخذ من مودينا مقر إلها. وبموجب الاتفاق الجديد رح يكون آخر ألبوم بانيني للمونديال بعام 2030، أي بنسخة الذكرى المئوية للبطولة اللي بتستضيفها المغرب بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة. أودعكم.
1: شكرا شربل. وقبل متابعة النشرة، نشير إلى أنه بحسب وزارة الخارجية الأمريكية فأن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة لمدة يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان يومي 14 و15 أذار.
2: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: مرحبا. بعد ما صنعت واحدة من أكثر اللحظات الأيقونية بتاريخ كأس العالم 2010 بأغنية وكا وكا، بتعود شاكيرا لتتصدر المشهد مع الأغنية رسمية لكأس العالم 2026. الأغنية بتحمل عنوان داي داي وبتجمع بالفنان النيجيري بيرنا بوي بعمل بيمزج بين الإيقاع اللاتيني والأفرو بيتس. وشوقت شاكيرا الجمهور بمقطع من الميوزك فيديو قبل الإصدار الرسمي ب 14 أيار 2026.

0: كشفت الجهة المنظمة لأمريكان ميوزك أوردز عن قائمة النجوم اللي رح يحيوا حفل النسخة 52 ب 25 أيار 2026. هالأمسية المنتظرة رح تشهد مشاركة مالوما، كيث أربن وتيدي سويمز إلى جانب أسماء جديدة من بين كاتساي ورايلي جرين وسومبر. ومن أبرز لحظات الحفل عودة هوتي أند ذا بلو فيش بعد 30 سنة من فوز بجائزة أفضل فنان جديد عام 1996، إضافة لأداء 21 بايلوتس لأغنيتهم دراك باث. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لأخبار فنية من لبنان والعالم.
1: استقرار بالطقس ولا تقلبات قريبة، تفاصيل بصفحة الأحوال الجوية.
2: مساء الخير، إذا كنتوا عم بتفكروا شو بدكن تعملوا هالويك أند، طقسنا مناسب لكل مشاريعكن لأنه ما في تقلبات، الحرارة ضمن معدلاتها والأجواء دافية بالنهار. هالطقس المعتدل بيرفقنا بالأربع أيام يلي جايين. الهواء بكرة شمالي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل والرطوبة 60%. شمس ودفى بالنهار والحرارة ضمن معدلاتها وعم بتسجل 24 درجة بصيدا، 22 بزحلة و17 درجة بالأرز. من عشية في انخفاض بالحرارة خصوصي على الجبال وعم توصل ل 16 درجة بالغزية، 13 بشتورة و13 درجة كمان بحتشيت. ببيروت السما صافية والشمس قوية، يعني حاولوا ما تتعرضوا لها بشكل مباشر الظهر بلا حماية. على الجبال كمان الأجواء قليلة الغيوم، الرطوبة 50% والحرارة بين 13 وال 21 درجة. كيف رح يكون طقس هالويك أند؟ بكرة والأحد ما في تقلبات، طقسنا مستقر كلياً، الأجواء قليلة الغيوم والحرارة 25 درجة على الساحل. تنين والتلاتة كمان الأجواء صافية، الطقس ما بيتغير وبيبقى دافي بالنهار، بس بتعلى الرطوبة شوي والحرارة بين 17 وال 24 درجة على الساحل. استفيدوا من هالاستقرار لأنه ما حدا بيعرف شو مخبرنا أيار، وتصبحوا على خير.
3: شكرا كريستي.
1: نشنتات شكرا للمتابعة، المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: نشرة أخبار الـ MTV الأحد 8 إلى 4 مساء عبر صوت كل لبنان.
5: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية، ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح، بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية لبنان يفاوض بمنطق القانون، نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية، وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي، وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث، وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية، النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج، قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية، تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة، اتفاقية فيينا، الحصانات، الشروط والواجبات، نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل، المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
2: LBCI.
3: المفاوضات سلكت، والأسبوع المقبل تنتقل الأنظار إلى واشنطن، حيث تعقد جولة المفاوضات الأولى بين الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق في واشنطن سيمون كرم ووفد إسرائيلي رفيع مدجج بالخبراء. ما يوحي بأن إسرائيل تولي أهمية كبرى للمفاوضات. بالتوازي، لبنان وضع الخطة لمسار التفاوض، وسيكون اليومان المقبلان اختبارين جديين لما سيليهما لجهة مكان التفاوض إذا لم يكن في واشنطن ومدته، خصوصا أنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. موقف لبنان عبر عنه رئيس الجمهورية، فأكد أن لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. من الجانب الإسرائيلي، البارز مشاركة رئيس قسم الاستراتيجية في الجيش عميخاي ليفين في جلسة المفاوضات المباشرة. ليفين يترأس وفداً يشمل طاقم عسكريين ومهنيين، ومشاركته في التفاوض تعني دخول الملف مرحلة تفاهمات حول ترتيبات على الأرض في المرحلة المقبلة. في هذه الأجواء تحاول فرنسا الدخول على الخط من خلال بذل مساع حثيثة ليكون لها دور في القوة التي ستنتشر في الجنوب بالتوازي مع إنجاز الاتفاق. يبقى السؤال، إذا استمرت الحرب الأمريكية الإيرانية، فهل يمكن أن تتحلحل في الملف اللبناني؟ الداعي إلى هذا السؤال ما نقل هذا المساء عن مشرع إيراني من أن طهران ستواجه الحصار البحري الأمريكي برد عسكري اعتبارا من الآن. وعلى مستوى المساعي، قال مصدر مطلع على المحادثات أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يجري اجتماعا مع رئيس وزراء قطر لبحث المفاوضات مع إيران. وبين التصعيد الميداني شمال إسرائيل والتحضير لجولة مفاوضات مباشرة في واشنطن، فجرت مشاركة رئيس قسم الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي ضمن الوفد المفاوض مع لبنان جدلا واسعا داخل إسرائيل. فهل تتجه المباحثات نحو تفاهمات ميدانية أم نحو تصعيد بشروط جديدة؟
2: الجديد.
4: مساء الخير. على هشاشة واهتزاز يومي تترنح الهدنة حد الوقوع في هوية التصعيد، وعلى سكة المتحاربين يسير إطلاق النار عابرا الحدود والمسافات والدول من جنوب لبنان إلى مضيق هرمز، ويتدرج من خرق بدرجة الخطر مرورا بتبادل الاتهامات وصولا إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. ومع استمرار سريانه تتواصل في المقابل سلسلة الغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى صور وبنت جبيل والنبطية وصولا إلى البقاع، مع إطلاق حزب الله صواريخه باتجاه شمال حيفا لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في نيسان. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أن سلاح الجو هاجم المنصة التي أطلقت منها الصواريخ. وعند حدود المنصة الجنوبية يقف التصعيد الإسرائيلي حتى الساعة في مقابل بدء لبنان تحضيراته للاجتماع اللبناني الإسرائيلي الثالث في واشنطن الخميس المقبل، وعلى مدى يومين وعلى توقيت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في اليوم نفسه. وهنا نجح لبنان بالقفز الهادئ فوق منطقة الخطر وقطع طوع لقاء البيت الأبيض بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي كان يريده ترامب كصورة عن إنجاز في المكتب البيضوي يحملها معه في زيارته الصينية. وإلى مفاوضات واشنطن الثنائية برعاية أمريكية، فإن لبنان وبحسب المصادر الرسمية مرتاح للتفاهم الأمريكي للخصوصية اللبنانية من جهة وللدعم العربي من جهة أخرى. وتضيف المصادر للجديد أنه تزامنا مع مفاوضات واشنطن برئاسة السفير سيمون كرم الذي تزود بمخزون التوجيهات الرئاسية قبيل سفره، ستتم مواكبة الاجتماعات على مدى يومين من خلال خلية عمل ودعم من بيروت بالتنسيق الكامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مع إطلاع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على كل التفاصيل. وفي تفاصيل الطرح اللبناني، أن أول سطر في دفتر التفاوض هو وقف ثابت وحقيقي لإطلاق النار، تمهيدا للانتقال إلى العناوين الأخرى من الانسحاب إلى إطلاق الأسرى وتثبيت الحدود ووقف الاعتداءات وسائر الترتيبات الميدانية والحدودية. وبحسب المصادر الرسمية، فإن كل ما هو أبعد من ذلك ينتظر التنسيق مع الموقف العربي للذهاب باتجاه أي خيارات أو لقاءات مفترضة بدعم واحتضان عربي كامل. وعليه فإن لبنان يحضر نفسه لمسار تفاوضي طويل نسبيا وغير سريع. أما ميدانيا وبالتزامن مع الاستعدادات التفاوضية، فإن لبنان واثق من التفاهم الأمريكي للقراءة اللبنانية، لكن لا ثقة بمدى الالتزام الإسرائيلي والتجاوب مع المطالب الأمريكية. وعلى تصريحاته عن ثوابت الموقف اللبناني بحصرية السلاح وتثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة من خلال مؤسساتها الدستورية، وأن أفق المفاوضات وفق تصور لبنان يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل، يستعد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة سوريا غدا على رأس وفد وزاري ولقاء الرئيس أحمد الشرع. ومن بين تفاصيل الزيارة المتعلقة بتعزيز العلاقات في مجال الاقتصاد والنقل والطاقة ومعالجة القضايا العالقة، يطل الجانب السياسي المتمثل بتبادل الرأي حول القضايا السياسية في المنطقة، وأولها التفاوض. إذ تقول مصادر سياسية للجديد إن عنوان المفاوضات مع إسرائيل واستطلاع مؤشرات التلازم بين المسار اللبناني والمسار السوري لن يغيب عن كواليس اللقاء في قصر الشعب. وإلى كواليس إسلام أباد، حيث المؤشرات الباكستانية تتسم بالإيجابية وبانتظار الرد الإيراني على مقترح أمريكي لا يزال قيد الدرس. بالتزامن، استقل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس رحلة التفاوض واتجه صوب الدوحة. وهناك وفي اليوم 70 لاندلاع الحرب تتقاطع الوساطات وتبنى التسويات، مع ترقب حذر وتفاؤل بدأ بتثبيت دعائمه عند خطوط التسوية المنتظرة.
5: MTV. مساء الخير. يواصل لبنان الرسمي تحضير أوراقه، فالأسبوع المقبل ليس عاديا، إذ تتجه الأنظار إلى جولة تفاوض جديدة يعول عليها لرسم ملامح المرحلة المقبلة وسط سباق سياسي ودبلوماسي بين فرصة تثبيت الاستقرار وخطر العودة إلى التصعيد. في هذا التوقيت الدقيق ينتقل السفير سيمون كرم غدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مكلفا من رئيس الجمهورية ومدعوما من الحكومة وقراراتها في مهمة تتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي للانخراط في مسار يهدف إلى استعادة الأرض والأسرى والتثبيت الكامل لوقف إطلاق النار. في هذا السياق برزت حركة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى خلال اليومين الأخيرين، فيما باتت الرسائل الدولية واضحة: دعم لاستكمال مسار التفاوض وضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، بالتوازي مع تأكيد متجدد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيطرتها كمرتكز أساسي للاستقرار. جنوبا يبقى الميدان تحت المجهر، فوقف إطلاق النار المعلن لا يشمل ما يسميه الجيش الإسرائيلي المنطقة الصفراء التي يواصل استهدافها وتمشيطها، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا والجرحى واتساع حجم الدمار. من هنا يبدو مسار التفاوض أكثر من ضرورة لإنهاء هذه الجلجلة عبر قيام الدولة التي تحمي جميع أبنائها وتستعيد عافيتها الاقتصادية. في الانتظار يبقى اللبنانيون عالقين بين الحرب والتطلع إلى الخروج من الأزمة على أمل ألا تضيع مرة جديدة فرصة إخراج لبنان من دائرة النار المفتوحة والانتقال إلى مرحلة تثبيت الاستقرار والسلام.
2: المنار،
6: أهلا بكم. لا ثقة بعهد صهيوني ولا بوعد حماية أمريكي، ولا أمن في بلادنا ولا أمان إلا بوعد المقاومين الشرفاء الذين يدافعون عن لبنان وشعبه ويقفون على عنق المحتل ويسقون الأرض أغلى الدماء ويعملون لتثبيت المعادلات. وكما قال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، إنه لا عودة إلى ما قبل العصف المأكول، يوم كان الصهيوني يقتل ويدمر، والدولة عند عجزها عن الحماية، والمقاومة عند صبرها وتعهدها بوقف إطلاق النار. فاليوم لا أمان لمحتل ناكث لكل الاتفاقات، ولا وقف لإطلاق النار مع كل هذا الإجرام الصهيوني والقتل والتدمير. وعليه كانت صواريخ المقاومة النوعية تنزل مليون صهيوني اليوم إلى الملاجئ في الشمال، وتصل إلى مقر قياد أو قيادي للواء جولاني وتموضع قوة إيغوز في قاعدة شراغا جنوب نهارية، رداً على العدوان الصهيوني الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى القتل المتواصل فوق مساحة الجنوب. وكما سمعت صافرات الإنذار في حيفا، ستسمع ما بعد حيفا إن واصل المحتل القتل والتدمير وتخطي المعادلات المرسومة لقواعد الاشتباك المفتوحة على كل الاحتمالات. وستبقى المحلقات الانقضاضية والصواريخ وكل الترسانة الممكنة متمكنة من رسم المعادلات ومطبقة على كل خيارات أو على خيارات المحتل حتى تحرير الأرض وحماية لبنان. وكما في البياضة ورشاف وبيوت السياد، كذلك في عتشيت القصير ودير سريان، كان الحادث الصعب عنوان الإعلام العبري عند الحديث عن حال جنودهم الواقعين تحت مرمى المقاومين في الميدان، حيث الإصابات مؤكدة والخسائر مربكة للقيادتين السياسية والعسكرية في الكيان، ولا علاج لمأزقهم رغم توسيع رقعة إجرامهم وتكثيف الغارات وارتكاب المجازر كما في زريري ودير انطار وغيرها من قرى جنوب لبنان. كل هذا لم يغير في موقف أهل المقاومة الرافضين للمساومة على دمهم وأرضهم وسيادة بلدهم. أما سادة أهل السلطة فكانوا منشغلين بإعداد العدة للجولة الثالثة من المفاوضات مع القاتل الصهيوني، بوفد أرفع وإرباك أكبر وبلا أوراق تفاوضية سوى محبة صديقهم الأمريكي ووعوده الكاذبة، كوعده برعاية الهدنة المغمسة بدماء مئات الشهداء المقتولين بسلاح وموافقة الأمريكي واليد الإسرائيلية. في مضيق هرمز أشعلت اليد الأمريكية النار في المياه الملتهبة أصلا، ومنذ الأمس ترتفع حدة الاشتباكات بين حصارين وتزداد حوادث تبادل إطلاق النار التي ليس معلوما إن كانت ستدفع بسفن المفاوضات نحو الانفراج أو الانفجار. وإن تحدث الأمريكي أن ما يجري ليس انهيارا للهدنة أو تجددا للحرب، لكن منطق الأمور يقول إن البقاء على هذا الحال المتدهور من المحال.
2: NBN.
7: لا يزال الخرق الإسرائيلي الفاضح للهدنة ساريا يترجم بنار الغارات والقصف المدفعي والاستهدافات، يضاف إليها انذارات شملت اليوم 7 قرى في قضائي النبطي وصور. والميدان اليوم سجل تطورا لافتا مع وصول صواريخ المقاومة إلى حيفا وعكا ونهارية في العمق المحتل للمرة الأولى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، في رسالة تحمل أبعادا ميدانية تعيد رسم مشهد المواجهة بعد الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية. في المواقف أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسك لبنان بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. أبعد من لبنان، كشفت وسائل أعلام عبرية أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تعيش مشاعر المرارة بفعل نتائج عملية زئير الأسد ضد إيران، نظرا لعدم القدرة على تنبؤ بقرارات الرئيس الأمريكي، ما يجعل إدارة إسرائيل للقتال في الجبهات المفتوحة معقدة للغاية. قرارات ترامب المتأرجحة بين التصعيد والتفاوض ترجمت عبر هجوم استهدف ليلة أمس مناطق بندر عباس ومناب وجزيرة قشم عند مضيق هرمز، في وقت يواصل فيه الادعاء بأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائما وأن الضربات التي نفذت ليست سوى صفعة خفيفة على حد تعبيره. هذه المغامرة الأمريكية العسكرية وصفها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي بالمتهورة، والتي تأتي في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي، وشدد على أن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبدا.
8: وسط ترقب إقليمي ودولي واسع، تواصل المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران رسم ملامح المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول إمكان الوصول إلى تفاهم يخفف منسوب التوتر أو الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة تتجاوز كل الحدود. فبعد أكثر من شهرين من التصعيد السياسي والأمني، تبدو واشنطن وطهران أمام اختبار جديد تتداخل فيه الحسابات النووية مع تعقيدات الساحات المشتعلة في المنطقة من غزة إلى جنوب لبنان مروراً بالعراق واليمن والبحر الأحمر. وفيما تتحدث بعض الأوساط الدبلوماسية عن تقدم حذر في بعض النقاط التقنية والسياسية، لا تزال ملفات أساسية عالقة بين الطرفين، أبرزها العقوبات ومستوى تخصيب اليورانيوم ودور إيران الإقليمي، إضافة إلى الضمانات التي تطالب بها طهران لأي اتفاق محتمل. أما الإدارة الأمريكية التي يستعد رئيسها لزيارة الصين، فتسعى من جهتها لمنع انهيار المسار التفاوضي من دون تقديم تنازلات كبرى قد تفسر داخليا على أنها تراجع سياسي، خصوصا في ظل الضغوط المتزايدة داخل الولايات المتحدة وحسابات الانتخابات المقبلة. وفي موازاة ذلك، تراقب دول المنطقة مسار المفاوضات بكثير من الحذر، انطلاقا من قناعة بأن أي اتفاق أو فشل في التوصل إليه لا يبقى محصورا بين واشنطن وطهران، بل سينعكس مباشرة على ملفات النزاع والتوازنات الإقليمية. فجنوب لبنان يبقى أحد أبرز الساحات المرتبطة بمآلات هذا المسار في ظل استمرار التوتر الحدودي والخشية من تحول أي تصعيد موضعي إلى مواجهة أوسع، في وقت يكرر المسؤولون اللبنانيون عشية الجولة الثالثة من محادثات واشنطن مع إسرائيل اشتراط وقف النار للتفاوض، فيما واقع الأرض يشي بالعكس. وفي أبرز المواقف اليوم من الشأنين الإيراني واللبناني، أعلن وزير الخارجية الأمريكية بأن بلاده تترقب رداً من إيران اليوم، آملاً في أن يكون عرضاً جاداً. أما الملف اللبناني فأكد عدم التفاوض مع إيران حول حزب الله والتركيز على دعم الحكومة اللبنانية. وفي المقابل، شن وزير الخارجية الإيرانية هجوماً على واشنطن، معتبرا أنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم أمريكا على مغامرة عسكرية متهورة، وجزم بأن مخزون إيران من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق ليسا متوقفين عند نسبة 75% مقارنة بيوم بدء الحرب، بل الرقم الصحيح هو 120% على حد تعبيره.
9: أسعد الله مساءهم بكرة حوالي الساعة 9:30 مساء عبر صوت كل لبنان.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كنا
4: أنا لبنان تلقى فضيحة.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة للفرغ، نرتاح ولا نضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من أيار الجاري في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيب سلام وأمن دائمين واستعادة سيادة لبنان على أراضيه، فلبنان وإسرائيل التزما بالتعاطي مع المحادثات بناء على مصالحهما، وسنعمل على التوفيق بينهما. وبحسب الخارجية الأمريكية ستعقد المباحثات على مدى يومين وسط تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها واشنطن لدفع الطرفين نحو تفاهمات أوسع تتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية والملفات العالقة بين الجانبين. إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية لهيئة البث الإسرائيلية أن جولة مباحثات واشنطن مع لبنان ستتناول آلية تفكيك حزب الله وترسيم الحدود، وأن واشنطن تحاول بلورة اتفاق أمني قائم على فصل قوات بين إسرائيل ولبنان. تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي طالبه فيه بمساعدة لبنان في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والامتناع عن استهداف المدنيين والمسعفين والعاملين في الحقل الإنساني والإعلاميين، وكذلك وقف تدمير البلدات والقرى التي تحتلها وجرف منازلها. أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه قبل جولة المفاوضات المقبلة، مؤكدا أن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساتها الدستورية. وعن زيارته غدا إلى سوريا، أوضح سلام أن الهدف هو تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، لافتا إلى أن لبنان يعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين. وفي السرايا الحكومية، التقى الرئيس نواف سلام سفير سيمون كرم عشية سفره إلى العاصمة الأمريكية، وجرى البحث في المساعي الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار. في جديد الميدان الجنوبي، أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدة خربة سلم، ونفذ الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات على بلدة حداثة ما أدى إلى وقوع إصابات. كذلك تعرضت بلدات السلطاني والشهابي والمنصوري كما أطراف بلدة حبوش وعرب صليم لغارات إسرائيلية. إلى ذلك، تمكن الصليب الأحمر من سحب جثمان جودة لطفي فقيه من بلدة ميفدون كما أجلى مدنيين محاصرين في البلدة. في المقابل، استهدف حزب الله قاعدة شراغة، المقر الإداري لقيادة لواء جولاني وتموضع قوة إيغوز جنوب مستوطنة نهرية بصلية من الصواريخ النوعية. كما استهدف الحزب قوة من الجيش الإسرائيلي على طريق البياضة بيوت السياد، إضافة إلى آليات تابعة لهم كانت تتقدم من بلدة ترشاف إلى أطراف بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبرها على التراجع. ومن الأمن جنوبا إلى الأمن بقاعا، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي بلدتي حور تعلى وبريتال في محيط النبي سريج، كما أغار بثلاثة صواريخ على جرود السلسلة الشرقية. في بكيركي أكد وزير الدفاع ميشيل منسا بعد لقائه البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي على أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية فقط، وأن لبنان ذاهب إلى السلام وليس الاستسلام لاستعادة الاستقلال، لافتا إلى أن الحفاظ على كرامة شهداء الأجهزة الأمنية هو ضمن ما يبحث في مناقشات مشروع قانون العفو العام. من دارة النائب هادي أبو الحسن، شدد النائب السابق وليد جنبلاط على ضرورة الاحتكام إلى الدولة والقانون بعيدا من أي اتهامات مسبقة. وقال جنبلاط الذي زار أبو الحسن بعد الاعتداء الذي تعرض له يوم أمس: نركن إلى تحقيق الدولة، قطعنا الكثير وقد نقطع بالكثير، ويجب احترام القانون والدولة في هذا الظرف. أمنيا، دهمت قوة من الجيش اللبناني بلدة سرعين الفوقة على خلفية اشتباكات بين شبان مسلحين من إحدى العائلات في شرق بعلبك.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة مع إيران والبلدين يقتربان أكثر فأكثر من الاتفاق كل يوم. في المقابل وفي جديد التطورات في مضيق هرمز، دارت اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في المضيق. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 مدمرات أمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما للحصار البحري المفروض على إيران، في وقت نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أن القوات البحرية الإيرانية ردت بإطلاق النار على انتهاك وقف إطلاق النار والإرهاب الأمريكي الذي تعرض لناقلات نفط إيرانية في الخليج، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما مرة أخرى إذا حاولت دخول الخليج أو مضايقة السفن الإيرانية. توازيا، نقلت وكالة رويترز عن صور أقمار صناعية أنه تم الاشتباه بتسرب نفطي يغطي 45 كيلومترا مربعا قرب جزيرة خارك الإيرانية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: مسرحية حني، كوميديا بطولة ندى أبو فرحات، سلمى شلبي، كريم شبلي وجويس أبو جودة، على مسرح المنوب الأشرفية. البوابة بتفتح الساعة 7:30 والعرض بيبدأ على الساعة 8. البطاقات عند مكتبة أنطوان عباب المسرح، وكمان على الرقم 709353559.

بهالحلقة من حنين، نديم مهنا والفورمولا 1، بوداع جبران تويني، عظة بليغة وكلمة مؤثرة، أيار 2004، كلام خاص للبطريرك صفير بتأديس الحرديني، ويليام حسواني فنان وشاعر ومحاور كمان، ومن أسطوانات زمان أيظن بصوت محمد عبد الوهاب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.

0: من صوتك لبنان منبقى مع قصار القول، برنامج من قناة RT روسيا اليوم.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. في عام 43 وتحديداً في 19 من أبريل نيسان، أصدر مجلس السوفيت الأعلى، وهو أعلى سلطة في الاتحاد السوفيتي آنذاك، مرسوماً بعنوان معاقبة المجرمين النازيين المدانين بقتل وتعذيب المدنيين السوفيت وأسرى جنود الجيش الأحمر والجواسيس وخونة الوطن من بين المواطنين السوفيت والمتعاونين معهم. وفي هذا العام جرى تكريس يوم 19 من أبريل نيسان يوم العمل الموحد في روسيا إحياءً لذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم بحق الشعوب السوفيتية التي قدمت على مذبح تحرير العالم وأوروبا من الفاشية والنازية أكثر من 26 مليون إنسان. معنا من سان بطرسبورغ الأستاذ الدكتور إيغور ياكوفليف، رئيس لجنة التحقيق في إبادة الشعوب السوفيتية والمؤرخ المعروف. دكتور ياكوفليف، لماذا تأخرت روسيا في الإعلان عن يوم 19 من أبريل نيسان يوم لذكرى ضحايا الإبادة النازية، علما بأن قرار محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب قد صدر في عام 43؟ ما هو السبب؟ لماذا يعني جرى نسيان هذه المناسبة؟
1: كان يوم 19 من أبريل عام 1943 هو اليوم الذي صدر فيه المرسوم المتعلق بالانتقام الحتمي ضد الجرائم النازية التي ارتكبها أولئك الذين نفذوا عمليات القتل الجماعي للأسرى العسكريين وللمدنيين. في هذا السياق تمت الإشارة إلى هذا اليوم بوضوح، حيث تم تناوله في الأبحاث العلمية وكذلك في الكتب الدراسية والمراجع التي تناولت كافة جوانب ذاكرة الحرب الوطنية العظمى. في البداية كان هذا اليوم هو الوحيد الذي يحتفى به، وهو يوم النصر في 9 مايو. ففي هذا اليوم كنا نحتفل بانتصار الجيش الأحمر الذي أسهم في إنقاذ الشعب السوفيتي من الإبادة الجماعية النازية الفظيعة. في الوقت نفسه تم التأكيد على التضحيات التي قدمت من أجل تحقيق هذا الانتصار. خلال الستينيات كانت هناك دقيقة صمت تقام بانتظام في يوم النصر تخليدا لذكرى جميع ضحايا الاحتلال الألماني ومساعديهم. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تقرر أيضا إحياء ذكرى تاريخين إضافيين، حيث أقر يوم الذاكرة والحزن. وفي 22 يونيو عام 1941 نستذكر في هذا اليوم من كل عام الهجوم الغادر الذي شنته ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي. وقد شكل هذا الهجوم بداية الحرب الوطنية العظمى كما نسميها نحن، بينما أطلق عليها النازيون اسم الحرب من أجل الإبادة. وعندما بدأ شعب إدراك هذه الأحداث مرة أخرى، فقد ظهرت حملة الفوج الخالد. في 9 مايو من كل عام يخرج أبناء الأبطال إلى شوارع مدن بلادنا وكذلك خارج حدودها، حيث انتشرت هذه الحملة بشكل سريع. يحمل المشاركون صور أسلافهم والذين خاضوا معارك الحرب الوطنية العظمى ضد النازية، وتعتبر هذه المناسبة فرصة لتكريم جيل المنتصرين. بينما نحتفي بتكريم المنتصرين، يتعين علينا أيضا أن نعبر عن حزننا العميق على الضحايا. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة من البحث والدراسة، فقد شرع المؤرخون في دراسة أحداث الحرب الوطنية العظمى وتحليل المأساة التي عاشتها بلادنا. وبفضل الأبحاث العلمية المرتبطة بثورة الأرشيف ونشر الوثائق الجديدة، أصبح من الواضح أن الجرائم الوحشية التي ارتكبها النازيون لم تكن مجرد تجميع لحوادث فردية، بل كانت تتسم بنمط متسق من الانتهاكات. لم تكن تلك الجرائم مجرد جرائم حرب بالمعنى التقليدي، بل كانت تمثل إبادة جماعية بامتياز. كان الهدف النهائي للنازيين والغرض من جميع تلك المجازر سيتمثل في تقليص عدد شعبنا بشكل جذري، وفي الأفق التاريخي القضاء عليه نهائيا من على وجه الأرض. وكان ذلك بمثابة تمهيد لاستعمار هذه الأراضي من قبل الآريين الذين يعتبرون أنفسهم ممثلي العرق المتفوق، وغالبا ما كانوا من الألمان. كان هذا هو هدف هتلر وأقرب أعوانه، ويعود السبب الجذري الرئيسي لتلك المجازر الجماعية التي حدثت على أراضي الاتحاد السوفيتي إلى هذا الأمر. في البداية أجريت محاكمة قضائية في 34 منطقة من الاتحاد الروسي التي احتلها النازيون خلال الحرب الوطنية العظمى. تم الاعتراف بوقوع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب السوفيتي في سياق هذه العمليات. وبعد انتهاء هذه الإجراءات تم إقرار قانون اتحادي يحدد تاريخا جديدا، حيث تم تخصيص يوم 19 من أبريل ليكون يوما لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي، ويأتي ذلك كتذكير بأن العقاب للذين يرتكبون جرائم الإبادة قادم لا محالة، وسيتم محاسبتهم على أفعالهم.
0: وبالمناسبة، هل الرقم النهائي لعدد ضحايا الإبادة النازية للشعوب السوفيتية، هنالك أرقام متناقضة، وخاصة كما تعلمون بلا شك أنه في الغرب هنالك محاولات للتقليل من حجم الخسائر والتضحيات التي قدمتها الشعوب السوفيتية، وتحديدا شعوب روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. هل وصلتم إلى الرقم، فلنقل القريب من الدقة أو الحقيقة، على عدد الضحايا المدنيين؟
1: للأسف من المستحيل حساب هذه الخسائر بدقة بالنسبة للإنسان، ومع ذلك هناك رقم ديموغرافي متفق عليه إلى حد ما بشأن إجمالي خسائر الاتحاد السوفيتي، وهو 26 مليون و600 ألف شخص. تشكل الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين، وليس جنودا سقطوا في ساحة المعركة، فهم السكان المدنيون الذين تعرضوا للقتل المتعمد، بالإضافة إلى أسرى الحرب الذين واجهوا المصير نفسه. وقد تم تحديد رقم دقيق يتعلق بعدد أسرى الحرب الذين قتلوا على يد النازيين أثناء احتجازهم، ويبلغ 3,300,000 شخص. كما يقدر ما لا يقل عن 12 مليون إنسان قد تم قتلهم عمدا على يد النازيين في المناطق المحتلة، وذلك أيضا في سياق حصار لينينغراد، المدينة التي لم تحتل لكنها حوصرت بهدف تجويع سكانها. وللأسف تم تنفيذ جزء من هذا المخطط فيها، وهي المدينة التي تحدث إليكم منها الآن. وبهذه الطريقة مات حوالي 1 مليون شخص، وبالتالي فإن العدد الإجمالي لضحايا الإبادة الجماعية ربما يتجاوز 15 مليون شخص. على الرغم من أن هذا الموضوع قابل للنقاش، فإنه لا يمكنني استبعاد إمكانية أن تؤدي الأبحاث العلمية المستقبلية إلى زيادة هذه النسبة أكثر.
0: كما هو معروف، فقد تم الكشف عن وثائق تؤكد أن القيادة النازية المحاصرة للينينغراد تلقت أوامر من هتلر ومن القيادة النازية في برلين أنه حتى لو أن المدينة استسلمت، وهي لن تستسلم حتى بعد هذا الحصار، عليكم أن تقوموا بقتل المواطنين المحاصرين. هل هذه الوثيقة متاحة الآن للباحثين، وخاصة للذين ينكرون الضحايا الكثيرون الذين قدمتهم شعوب الاتحاد السوفيتي والشعب الروسي من أجل تحرير العالم وأوروبا من النازية؟
1: بالطبع جميع الوثائق متاحة لدينا. لنبدأ من النقطة التي تفيد بأن النازيين وضعوا خطة للإبادة قبل غزوهم للاتحاد السوفيتي، حيث كانوا يدركون كيف يمكنهم القضاء على السكان، وكانت الوسيلة الأساسية للإبادة في المرحلة الأولى تعتمد على الجوع. يعتبر الجوع أحد أرخص وأكثر الوسائل فعالية التي يمكن أن تؤدي إلى وفاة عدد هائل من السكان في آن واحد. لذا تم وضع ما يعرف باستراتيجية الجوع، والتي كان مؤلفها يشغل منصبا رفيعا، كان هيربرت باك السكرتير في وزارة الزراعة والغذاء خلال فترة ألمانيا النازية اقتصاديا بارعا. ولد في أراضي الإمبراطورية الروسية، وهو ما دفعه إلى دراسة روسيا بعمق، لا سيما من منظور الموارد الزراعية. وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، فرض الأسطول البريطاني حصارا على سواحل ألمانيا. بدأ الاقتصاديون الألمان بإرسال تقارير مقلقة إلى هتلر، يحذرونه فيها من أنه إذا لم تتوقف الحرب في القريب العاجل فقد تواجه ألمانيا خطر المجاعة. كانت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء عبر البحر، وفي أوقات السلم كانت قادرة على إطعام نفسها من خلال استيراد الحبوب، ومع ذلك لم يكن بالإمكان الاستمرار في هذا الوضع خلال فترة الحرب. عندها برز السؤال حول أماكن الحصول على النقص في كمية الحبوب، وجاءت إجابة باكي على النحو التالي: ستقوم منطقة التربة السوداء في الاتحاد السوفيتي بإمداد ألمانيا بالغذاء. تقع هذه المنطقة في جنوب روسيا وتشمل أراضي شمال القوقاز والتربة السوداء في أوكرانيا، وكان من المقرر احتلال هذه الأراضي بسرعة وتوجيه كافة المحاصيل، أولاً لتلبية احتياجات الجيش النازي، وثانياً لتوفير الحبوب اللازمة للحفاظ على مستويات غذائية مرتفعة للسكان الألمان. لكن كما أوضح باكي، فقد تم ذلك بطريقة ألمانية عملية ودقيقة. إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات فسوف يحدث جوع هائل في المنطقة خارج زراعات التربة السوداء في المركز الصناعي للاتحاد السوفيتي، مما سيؤدي إلى وفاة 37 مليون شخص خلال فصل شتاء واحد. أولا وقبل كل شيء، سيأثر هذا الجوع بشكل كبير على المراكز الصناعية الكبرى مثل لينينغراد وموسكو. وقد لاقت فكرة باكي تأييد جميع قادة الرايخ الثالث، وعلى رأسهم أدولف هتلر. ومن المهم أيضا أن أذكر هنا الزعيم النازي للقوات الخاصة، قائد القوات المسلحة في ألمانيا النازية هاينريش هيملر. كان هيملر مؤيدا متعصبا لفكرة استحواذ ألمانيا على الأراضي في الشرق واستيطانها بالألمان بعد الإبادة الجماعية للسكان الأصليين. في أحد الاجتماعات التي سبقت الحرب والتي عقدت في قلعة فيفلسبورغ، أعلن هيملر بشكل مباشر أن الهدف من الحملة إلى روسيا هو تقليص عدد السلافيين بمقدار 30 مليون شخص، ويشير هذا الرقم المذكور مباشرة إلى خطة باكي، بمعنى أنهم ناقشوا هذه الأمور فيما بينهم وتوصلوا إلى اتفاق. كانت تلك الخطة الحاسمة، وبالتالي اعتمدت على عدة افتراضات. أولا، كان من الضروري النهب الكامل لجميع المواد الغذائية والتموينية وتوجيهها لتلبية الاحتياجات لسكان الرايخ. ثانيا، قام العسكريون بإضافة عنصر جديد إلى هذا المخطط، وهو عدم دخول المدن الكبرى كي لا يتحملوا تبعات مسؤولية السكان المحليين. كانت الفكرة تتمثل في ضرورة تدمير هذه المدن عبر محاصرتها. بمعنى آخر، لم يكن الهدف من فرض الحصارات هو الضغط على المدن للاستسلام، بل على العكس من ذلك، كان الهدف من تلك الاستراتيجيات هو تجويع المدنيين والجنود المتواجدين داخل المدن. وقد تم وضع خطط مشابهة تماما لمدينة لينينغراد وكذلك لموسكو، إلا أن الخطط الموجهة لموسكو لم تحقق نجاحها، حيث لم تتمكن القوات النازية من محاصرتها، وقد تمكن الجيش الأحمر من إحباط هذه الخطة بنجاح. أما بالنسبة لمدينة لينينغراد فقد كان المخطط قريبا من التنفيذ. تعرضت المدينة للحصار في 8 سبتمبر من عام 1941، حيث تم تنفيذ الحصار البري بشكل محدد، ورغم ذلك بقيت تحت سيطرة الجيش الأحمر مساحة صغيرة من ساحل بحيرة لادوغا، والتي عبرها كان لا يزال بالإمكان تزويد المدينة باحتياجاتها الأساسية، وبذلك كانت هذه المنطقة المائية هي التي أنقذت مدينة لينينغراد في نهاية المطاف. من خلالها تمكنت المدينة من تنظيم إمدادات الغذاء وإجلاء السكان، ومع ذلك تعرضت لينينغراد لقصف وقنص من قبل القوات النازية. كانت تلك الهجمات عشوائية، إذ لم تستهدف أهدافاً عسكرية محددة، بل أصابت أماكن متفرقة، مما أسفر عن تدمير العديد من المباني السكنية أيضاً. لم يكن لدى سكان المدينة مكاناً للإقامة، فانتقلوا إلى الأحياء الشمالية حيث كانت أوضاع القصف أكثر استقراراً قليلاً، ومع ذلك واجهوا نقصاً حاداً في المواد الغذائية، وبدأت حالات الوفاة تتزايد. وفي تلك الأثناء كان الشتاء قاسياً للغاية، حيث كانت درجات الحرارة تتراوح في المتوسط بين 18 والتسعة عشر درجة تحت الصفر. من هنا جاءت هذه الخسائر الفادحة التي تقدر بحوالي 1,000,000 شخص. كما ذكرت لكم سابقا، إن حصار لينينغراد أؤكد مرة أخرى يعتبر جريمة إبادة جماعية بلا أدنى شك، وذلك لأن هتلر أصدر أمرا ينص بوضوح على أنه لا ينبغي قبول استسلام المدينة مهما كانت الظروف. وفي أمر آخر صرح هتلر بشكل علني بأننا غير مهتمين بالحفاظ على أي جزء من السكان، لذا لا يمكن وصف هذه الأفعال إلا بأنها إبادة جماعية بامتياز. بالتوازي مع جميع هذه الإجراءات، كانت تعد ما يعرف بالخطة العامة أوست. كانت هذه الخطة تتعلق فعليا باستعمار واستيطان الأراضي التي تم تطهيرها، وبطبيعة الحال لم يتمكن النازيون من التخطيط والتفصيل لكل الأراضي التي كانوا ينوون احتلالها، لكن تم تنفيذ هذا المخطط في مدينة لينينغراد ومنطقة لينينغراد، ولا يزال محفوظا، وينص على ضرورة إجراء عملية ألمنة لهذه المنطقة خلال فترة زمنية تصل إلى 20 عاما. بمعنى آخر، يتعين بناء مستوطنات ألمانية جديدة ليتمكن مستوطنون الألمان من الانتقال إليها. أما بالنسبة للسكان الحضريين، فيجب أن يصل العدد إلى 200,000 نسمة، وهذا الرقم يظهر تباينا حادا مع عدد سكان لينينغراد الذي كان يبلغ عند اندلاع الحرب 3,200,000 نسمة، ويشمل هذا العدد المدينة فقط، على الرغم من أنها كانت تضم العديد من الضواحي والمدن الصغيرة المحيطة بها. نعم، نحن نعلم تماما وفقا لأوامر هتلر إلى أين كان يجب أن يتوجه هؤلاء الناس. كان يجب أن يواجهوا الموت جوعا.
0: دكتور، بعد صدور قرار الحكومة الروسية باعتبار أو إحياء ذكرى الإبادة، أعرب متحف الهولوكوست وأصدر بيانا غريبا عبر فيه عن الاستياء من إمكانية تكريم ضحايا آخرين للحرب العالمية الثانية إلى جانب اليهود في روسيا. يعني هم يريدون فقط الحديث عن ضحايا اليهود في روسيا. نحن هنا لا ندخل في جدل، نعم حصلت محرقة وهولوكوست ضد أو ما يوصف بالهولوكوست ضد اليهود، الخلاف حول الأرقام. وكما تعلمون فإن المفكر الفرنسي والكاتب أصدر كتابا روجيه غارودي، وذكر فيه حقائق موثقة تاريخية، وقد تعرض إلى الكثير من الانتهاكات وأحيل إلى المحكمة وكاد أن يتم الحكم عليه بالحبس لولا تدخل قوى عربية ودولية استطاعت أن تنقذ هذا العالم المؤرخ الكبير من عقوبة سيئة وكأنه ارتكب جريمة. هذا البيان بالنسبة لكم وأنتم مؤرخ وترأسون لجنة التحقيق في إبادة الشعوب السوفيتية، يعني ألا يكشف هذا عن وقاحة في حقيقة الأمر؟ أن متحف الهولوكوست يحتج على دولة عظمى كروسيا لأنها تحيي ذكرى مواطنيها الذين أبيدوا في الحرب العالمية الثانية، وكما ذكرتم فإن العدد من المدنيين يصل إلى 26 مليون وأكثر.
1: أثار هذا الأمر استغرابنا في لجنة الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، لأن الجمعية والاتحاد الروسي لم ينكرا أبداً أن ألمانيا النازية كانت تسعى إلى إبادة اليهود. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 2.5 مليون من ضحايا المجتمع اليهودي في أوروبا هم من مواطني الاتحاد السوفيتي، وقد تم قتلهم على أراضي الجمهورية السوفيتية بما فيها أراضي روسيا. يقع أقرب نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست في روسيا على بعد عشرات من الكيلومترات من مدينة لينينغراد، تحديداً في ضاحية بوشكين. هناك وعند دخول القوات الألمانية إلى المدينة تم إعدام نحو 300 من سكانها الذين ينتمون إلى أصل يهودي. تلا ذلك سياسة التجويع التي استهدفت باقي سكان مدينة بوشكين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30,000 شخص. تصرف النازيون بنفس الطريقة مع سكان المدينة المجاورة المعروفة باسم بافلوفسك، وتعتبر هذه المدينة واحدة من أقدم مراكزنا التاريخية، حيث كانت تضم الإقامات الملكية والعديد من المعالم الثقافية الرائعة. وأود أن أدعوكم لزيارتها، فقد أعيدت إليها هيبتها وجمالها السابق. خلال الحرب الوطنية العظمى تعرضت البلاد لمأساة رهيبة تمثلت في إبادة جماعية فظيعة. عاش الاتحاد الروسي وروسيا وجمهورية روسيا الاتحادية السوفيتية وكل أجزاء الاتحاد السوفيتي تاريخا مختلفا تماما. على أراضينا لم تقتصر الإبادة الجماعية على اليهود فقط، بل طالت أيضا الشعوب السلافية وسكان الاتحاد السوفيتي بأسره، لأن الإجراءات التي اتخذها النازيون تجاه السكان الأصليين لم تكن تميز بين أحد، فلم يكن هناك فرق بين السلافيين والتتار، بل كانوا يقتلون الجميع دون استثناء. وفي مدينة لينينغراد المحاصرة فقد جميع سكان القوميات أرواحهم، ومن المؤكد أنه ينبغي علينا التعامل مع ذاكرتنا بمسؤولية، ولا يمكننا أن نفرق بين مجموعة من الضحايا وأخرى دون سواها. نتذكر ونعبر عن حزننا لجميع الضحايا الذين فقدوا حياتهم على يد النازيين المجرمين.
0: لا تفكرون بعقلية نازية.
1: نعم، إن الاتحاد الروسي لا يضع أي تدرج للضحايا، بل يعبر عن تعازيه للجميع ويدعو معهد الذاكرة الوطنية في إسرائيل إلى القيام بالمثل.
0: وبهذا الصدد بالمناسبة، من يزور متحف أو ما يعرف معسكر الاعتقال الشهير في بولندا أوشفيتس يلقنون معلومات خاطئة. أولا، يتجاهلون أن من قام بتحرير الأسرى أو المحتجزين أوشفيتس هو الجيش السوفيتي، بل أن الحكومة البولونية تريد إعادة كتابة التاريخ باعتبار الجيش السوفيتي كان جيشا محتلا وليس جيشا محررا. هذا جانب. الجانب الآخر، أن هذا الإنكار يؤدي إلى محاولة قلب المعادلة التاريخية. أنتم كمؤرخين، وباختصار لو تسمحون، لم يبقى من وقت البرنامج إلا القليل، ما هي الجهود التي تبذلونها على مستوى العالم من أجل إيصال الحقيقة للجميع؟ هنالك يعني كما تعلمون طبعا بلا شك محاولات عنيفة وقوية ومموّلة من أجل تشويه الحقيقة والتاريخ.
1: لكن الاتحاد الروسي يدرك تماما أن العالم لا يقتصر على الغرب فحسب. العالم أكبر بكثير وأغنى من مجرد أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتذكر جيدا أن لدينا شركاء وأصدقاء في أمريكا اللاتينية والعالم العربي وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك دول في أوروبا جاهزة للتواصل والتعاون معنا اليوم. وعندما نتحدث عن العلوم، يجب أن نعلم أن العلم بحد ذاته هو مجال عالمي يتجاوز الحدود. حتى في دول غرب أوروبا مثل بولندا لا يزال هناك عدد كبير من المختصين الشرفاء الذين يرفضون تشويه الحقيقة التاريخية تماشيا مع المتغيرات السياسية. إنهم يدركون تماما أن معسكر أوشفيتس، ذلك المكان المفزع للإبادة، تم تحريره في 27 من يناير عام 1945 على يد الجيش الأحمر. وعندما دخل الجيش الأحمر إلى هذا المعسكر الرهيب كان ينفذ فيه عمليات الإبادة بشكل منهجي في غرف الغاز والمحارق. كان هناك حوالي 7000 سجين يعانون بين حافة الحياة والموت. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء السجناء كانوا في الغالب من أصل يهودي. ماذا فعل الجيش الأحمر؟ تم استدعاء الأطباء على الفور لتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا يتأرجحون بين الحياة والموت. كان جزء كبير من هؤلاء الأشخاص يعانون من مرض فتاك يعرف بسوء التغذية، وتمكن الأطباء من علاج هذا المرض استناداً إلى تجربة وحيدة، وهي تجربة معالجة المرضى في لينينغراد خلال فترة الحصار. لقد كانت تلك الفترة فترة مجاعة مأساوية، وهؤلاء هم الذين تم إرسالهم إلى أوشفيتس تحت إشراف الطبيبة مارغاريتا جيلينسكا. لقد تمكنت تجربتها بالفعل من إعادة الحياة إلى العديد من الأشخاص المحرومين، بما في ذلك والد الشهيرة آن فرانك أوتو فرانك. وللأسف فإن هذه الأمور تهمل وتنسى في الوقت الحاضر، ومع ذلك لا يمكن محوها من ذاكرتنا، فنحن نتذكرها جيدا. نحن على استعداد للحديث عن هذا الموضوع، وسنستمر في الحديث عنه في جميع أنحاء العالم.
0: دكتور، وأنتم ترأسون لجنة التحقيق في إبادة الشعوب السوفيتية، هل يمكن أن يمتد عملكم التحقيقي ليشمل عمليات إبادة جماعية تجري في العالم، مثلا ما جرى للفلسطينيين ويجري حاليا على يد القوات الإسرائيلية؟ هل يمكن أن نعول على جهودكم في التحقيق في هذه الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية؟
1: إن الأحداث التي تجري في غزة قد أثارت اهتمام الباحثين المعنيين بقضايا الإبادة الجماعية على مستوى العالم. كما تعلمون، فقد وصفت اللجنة المختصة التابعة للأمم المتحدة هذه الأحداث بأنها إبادة جماعية. تعتبر الغالبية الساحقة من الباحثين المعروفين في مجال الإبادة الجماعية، بما في ذلك أولئك من أصل يهودي، أن هذه الأحداث تصنف كإبادة جماعية. أود أن أوصي أحد أكثر التحليلات شمولاً التي اطلعت عليها في هذا السياق، والتي تعود لأحد أبرز المختصين في هذا المجال، وهو أومر بارتو، حيث يصف ما حدث في غزة بأنه إبادة جماعية، وفي اعتقادي فإن حججه مقنعة للغاية. لقد ناقشنا هذا الموضوع في لجنتنا بلا شك. هناك أيضاً خبير آخر يقدم حججاً مقنعة للغاية تثبت أن ما حدث في غزة يعتبر إبادة جماعية بالفعل، هو ياكف رابكن، والذي يدرس تاريخ الاتحاد السوفيتي في جامعة مونريال. ومع ذلك أود أن أؤكد على أن الشرط الأساسي لإثبات جريمة الإبادة الجماعية هو وجود نية واضحة للإبادة. ولدي معلومات تتعلق بتصريحات متعددة تم توثيقها، بما في ذلك تلك الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة، حيث تكررت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو إلى ضرورة محو شعب غزة من الوجود. وقد تم التعبير عن هذه الفكرة بصيغ متنوعة، إلا أنها تظل دليلاً على وجود نية للتخلص من مجموعة محددة، أي القضاء على تلك الجماعة العرقية ككل. ومن المؤكد أن مهمة خبراء الإبادة الجماعية لا تقتصر على توثيق الأحداث التاريخية المتعلقة بالإبادات الجماعية التي وقعت بالفعل، بل يجب عليهم أيضاً بذل الجهود اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل. ومن الضروري العمل على منع أو إيقاف الإبادة الجماعية، وما يحدث في غزة يعتبر مثالا واضحا على ذلك. لم يتم وضع النقطة النهائية بعد، مما يوفر للإنسانيين والأشخاص العاملين في هذا المجال الذي يعد فعلا مأساويا ومفزعا فرصة لإنقاذ حياة العديد من الناس.
0: نعم، وهذا ما نأمله الدكتور يغور ياكوفليف، المؤرخ ورئيس لجنة التحقيق في إبادة الشعوب السوفيتية. شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء في ذكراه 81، ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها غدا 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك.

وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني.

اللهفة والحنين والسهد للعذاب. تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي.

بهالحلقة من حنين، نديم مهنا والفورمولا 1، بوداع جبران تويني، عظة بليغة وكلمة مؤثرة، أيار 2004، كلام خاص للبطريرك صفير بتأديس الحرديني، ويليام حسواني فنان وشاعر ومحاور كمان، ومن أسطوانات زمان أيظن بصوت محمد عبد الوهاب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مكتب التحرير فادي أبي تامر ووسام قنواتي.

عناوين النشرة: لبنان الرسمي يتحضر لجولة مفاوضات ثالثة في واشنطن الأسبوع المقبل، وقبيل مغادرته إلى أمريكا السفير سيمون كرم في بعبدة والسرايا الحكومية. الخارجية الأمريكية: سنسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. روبيو: واشنطن لن تتفاوض مع الرئيس عون، متمسكون بوقف النار للانطلاق بالمفاوضات.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يتحضر لبنان لجولة مفاوضات ثالثة في واشنطن، يحضرها هذه المرة السفير سيمون كرم الذي يغادر غدا إلى الولايات المتحدة. وعشية سفره عرج على بعبدة والسرايا الحكومية لأخذ التوجيهات الأخيرة من رئاسة الجمهورية المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات. التحضيرات اللبنانية قابلها بيان من الخارجية الأمريكية أعلنت فيه أن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية الأسبوع المقبل في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد جنوباً. سلاسة البيان الأمريكي لم تكن بنفس نبرة ماركو روبيو الذي أعلن من روما أن واشنطن لن تتفاوض مع حزب الله بل تركز على التعامل مع الحكومة اللبنانية. وبعيدا عن ملف التفاوض، زيارة يجريها رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا غدا حاملا معه العديد من الملفات وعلى رأسها ملف السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وملف النازحين. البداية من ملف المفاوضات. إذن يستعد لبنان الرسمي لجولة ثالثة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الأسبوع المقبل قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 17 من الجاري. وفي المعلومات فإن السفير سيمون كرم الذي سيرأس الوفد اللبناني سيطرح ورقة من 5 نقاط أساسية ترعى سقف التفاوض وتقضي بالتزام إسرائيل وقف الاعتداءات بشكل نهائي تمهيدا لبدء البحث في الانسحاب وإطلاق الأسرى وعودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى ترسيم الحدود البرية. وقبيل مغادرته بيروت غدا إلى واشنطن التقى الرئيس جوزيف عون السفير كرم وعرض معه التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في العاصمة الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. وزود الرئيس عون السفير كرم بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات. السفير كرم التقى أيضا الرئيس نواف سلام وجرى البحث في المساعي الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار. وعلم أنه بعد حسم رئيس الجمهورية جوزيف عون قراره أبلغه إلى السفير الأمريكي برفض لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن بناء على دعوة ترامب. ويجري العمل على إعداد زيارة للرئيس عون إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي من أجل عرض وجهة النظر اللبنانية والأسباب الكامنة وراء عدم لقاء بنيامين نتنياهو. واليوم أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من أيار الجاري في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمين واستعادة سيادة لبنان على أراضيه، فلبنان وإسرائيل التزما بالتعاطي مع المحادثات بناء على مصالحهما وسنعمل على التوفيق بينهما. وبحسب الخارجية الأمريكية ستعقد المباحثات على مدى يومين وسط تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها واشنطن لدفع الطرفين نحو تفاهمات أوسع تتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية والملفات العالقة بين الجانبين. في المقابل أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بعد لقائه البابا لاون 14 في روما أن حزب الله لا يستهدف إسرائيل فقط بل لبنان أيضا، مشددا على ضرورة قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية. وأكد أن واشنطن لن تتفاوض مع حزب الله بل تركز على التعامل مع الحكومة اللبنانية معتبرا أن الحزب ما كان ليوجد لولا إيران. وأضاف أنه رغم إضعافه خلال الفترة الماضية فإنه لا يزال قادرا على إلحاق الضرر. وفي السياق أكد رئيس الجمهورية أن لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم. وقال في خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة الحبيب إن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان يجب أن يصب في إطار الضغط لإلزام إسرائيل على وقف إطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في القرى التي تحتلها في الجنوب، كما عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني. واعتبر عون أن الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جعلت الحاجة إلى إغاثة النازحين ترتفع يوما بعد يوم. من هنا يناشد لبنان الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة. لحبيب التي زارت أيضا عين التين والسرايا الحكومية أكدت من جهتها وقوف الاتحاد الأوروبي الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، مشيرة إلى أن لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتماله.
1: وضحت لذلك هنالك أمور أساسية يجب فيها، أولا احترام سيادة الأراضي اللبنانية بشكل كامل، وأن على حزب الله أن يتوقف من الاعتداءات ونزع سلاحه، وعلى إسرائيل أن تضع حد لقراراتها التي تستهدف واستهدفت مراكز إنسانية بشرية مستشفيات ومدارس. وكي يؤدي هذا وقف إطلاق النار إلى السلام يجب يتسم الجميع بالشجاعة، شجاعة معالجة الأسباب العمومية لهذه الأزمة التي تواجه مرة
0: شديدة الشرق الأوسط. كذلك تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي طالبه فيه بمساعدة لبنان في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والامتناع عن استهداف المدنيين والمسعفين والعاملين في الحقل الإنساني، وكذلك وقف تدمير البلدات والقرى التي تحتلها إسرائيل وجرف منازلها. إلى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا على عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان لجهة الاهتمام بالنازحين. كما التقى النائب فؤاد مخزومي الذي أكد الدعم الكامل لرئيس الجمهورية في المسار الذي يقوده لحماية لبنان، مؤيدا خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بما يحفظ مصلحة لبنان العليا ويؤمن استقرار الجنوب ويكرس سيادة الدولة.
2: ونؤكد دعمنا للكامل للحكومة ولقراراتها في كل خطوة سيادية تعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها. نطالب الحكومة بالمضي قدما في تفكيك الاقتصاد الموازي والغير الشرعي وإغفال مؤسسات القرض الحسن ومنع التهريب والتجارة غير الشرعية، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي. إن جعل بيروت خالية من السلاح يجب أن يكون قراراً سيادياً لبنانياً ينفذ بالكامل، وفي المقابل نطالب إسرائيل بالالتزام الكامل بأي تفاهمات أو ترتيبات يتم التوصل إليها. وفي موازاة ذلك نعتبر أن ملف العفو العام لم يعد يحتمل التأجيل أو الاستخدام السياسي.
0: أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه قبل جولة المفاوضات المقبلة، مؤكدا أن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساتها الدستورية. وعن زيارته غدا إلى سوريا أوضح سلام أن الهدف هو تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، لافتا إلى أن لبنان يعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين. وفي السرايا الحكومية بحث الرئيس سلام مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع في الجنوب ومساعي تثبيت وقف إطلاق النار والوضع الأمني في بيروت. وإلى دمشق يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا السبت على رأس وفد وزاري، حيث يعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع. ومن بين الملفات التي يحملها سلام إلى العاصمة السورية ملف السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، كما ملف النازحين السوريين في لبنان. واليوم عرض النائب إبراهيم كنعان في خلال لقائه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى للجهود الرسمية اللبنانية والأمريكية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والدفع بالمفاوضات قدما من أجل وقف الحرب وتحقيق الاستقرار، وشدد الطرفان على أهمية تعزيز الدعم الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمها الجيش اللبناني بما يساهم في حماية لبنان من تداعيات التصعيد المستمر في المنطقة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. في الميدانيات الجنوبية أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفاً بلدات صفد البطيخ، جبشيت، عيت الجبل، بيت يحون ودير أنطار. وفي وقت جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إنذاره إلى بلدة العباسي مطالباً سكان البلدة بالإخلاء، رد حزب الله على الغارات الإسرائيلية مستهدفاً مواقع إسرائيلية منها موقع بلاط المستحدث. المزيد مع الزميل حسين معنا.
3: لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني منذ الصباح وحتى ساعات الليل، حيث يواصل الطيران الحربي والمسير غاراته التي تجاوزت 100 غارة هذا اليوم، ولا يزال حتى ساعة يحلق في الأجواء الجنوبية بشكل مكثف وعلى مستوى منخفض جدا بالتوازي مع قصف مدفعي لم يهدأ بعد، ولا يزال يستهدف المزيد من القرى والبلدات في محافظتي الجنوب والنبطية. الطيران المعاد استهدف هذا المساء بلدات ياطر ودير الزهراني وتول وشوكين وميفدون وجبشيت والنبطية الفوق ومحيط حبوش عرب صليم والمنصوري والشهابية والسلطانية وحداثة وخربة سلم، بعد أن كان استهدفت طوال هذا اليوم عشرات القرى والبلدات في جنوب النهر الليطاني وشماله. وأسفرت الغارات التي شنها الطيران الحربي والمسير عن سقوط أكثر من 30 شهيد والعديد من الجرحى في بلدات دير أنطار وجبشيت وتول والزرارية وحداثة وطورة وحومين التحت وطير فلسي وعنكون والسلطانية وكفر حمام. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي عنيف طاول بلدات زوتر الشرقية والغربية ومجرى النهر ويحمر أشقيف ومرتفع علي الطاهر وكفر دبنيت وأرنون، وفي جنوب النهر طاول القصف المدفعي بلدات برعشيت وصفر.

0: صاروخية، كما استهدف حزب الله آليات وجرافات عسكرية ودبابات مرقابة في بيدر الفقعان في بلدة الطيبة وفي البياضة وشمع وفي موقع نمر الجمل المستحدث وعند مجرى النهر وفي أطراف دير سريان وفي خلة الراج في دير سريان وعلى طريق رشاف حداثة بالقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى استهداف مركز قيادي مستحدث في البياضة وقوة عسكرية إسرائيلية على طريق البياضة بيوت السياد وأخرى على طريق مستحدث بين بلدتي عيتشيت الكسير ودير سريان بالمحلقات الانقضاضية. وأعلن حزب الله أيضا عن استهداف قاعدة شراغة وهي المقر الإداري لقيادة لواء جولاني وتموضع قوة إيغوس بصلية صاروخية نوعية، وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بسرب من المسيرات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: وبعد إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله باتجاه إسرائيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بلدية نهرية طالبت الإسرائيليين بعدم التجمع تحسبا لاستمرار إطلاق حزب الله للصواريخ، متحدثة عن أضرار في منزل جنوب نهرية وإصابة إسرائيلية في خلال توجهها إلى أحد الملاجئ. شهد مركز إيواء النازحين في ليبيال حالة من الغضب والتوتر قبيل وصول وزيرة الشؤون الاجتماعية، حيث عبر عدد من النازحين عن رفضهم استقبالها مطالبين بنقلهم إلى المدينة الرياضية وتأمين ظروف معيشية أفضل. وأفادت المعلومات بأن زيارة الوزيرة إلى المركز ألغيت لاحقا بعد تصاعد اعتراضات النازحين ورفضهم عقد اللقاء المقرر داخل ليبيال. السيد توجهت إلى المدينة الرياضية حيث اطلعت على أوضاع النازحين الموجودين هناك والخدمات المؤمنة لهم، ودعت جميع النازحين في الطرقات إلى التوجه للمدينة الرياضية.
2: وجود الجيش كتير مهم. ثانيا الخدمات موفرة من الطبابة من الأكل من المي السخنة من الحمامات، هلأ شفنا الحمامات الأشخاص والإعاقة مرتبة ممتازة، شفنا الشاورز السولر سيستم اللي موجود، قريبا إن شاء الله الإنترنت الأكتيفيتيز للأطفال، أعتقد هيدا أحسن بكتير إلهم، والخيام نفسها جيدة وممتازة.
1: عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا موسعا مع ممثلين الاتحاد الأوروبي خصص للتشاور والبحث في مسار إصلاح المنظومة الجمركية اللبنانية ومناقشة آليات الدعم التقني والمالي المقدم من الجانب الأوروبي في هذا الملف، مشيرا إلى أن إصلاح الجمارك يندرج ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي أتى على ذكرها برنامج صندوق النقد الدولي. تعليقا على إطلاق عملية إعادة تشغيل مطار الرئيس روني معوض في الإقلاعات عكار، أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بيانا شكر فيه رئيسي الجمهورية والحكومة وكل من ساهم في هذا القرار، معتبرا أن هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي يؤكد أن الدولة بدأت تتحمل المسؤولية في تنمية المناطق وتحفيز الاستثمار فيها. لا تزال زيارات التضامن مستمرة إلى بكركي، ومن هناك أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية فقط، وأن لبنان ذاهب إلى السلام وليس الاستسلام لاستعادة الاستقلال، لافتا إلى أن الحفاظ على كرامة شهداء الأجهزة الأمنية هي من ضمن مناقشات مشروع قانون العفو العام. وفي بكركي أيضا التقى البطريرك الراعي وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار الذي شدد في بيان على رفض الافتراءات التي تطال الراعي، معتبرا أنها تشكل تعديا صارخا على القيم الروحية والوطنية وتمس بكرامة شريحة واسعة من اللبنانيين. من دارة النائب هادي أبو الحسن، شدد النائب السابق وليد جنبلاط على ضرورة الاحتكام إلى الدولة والقانون بعيدا من أي اتهامات مسبقة. وقال جنبلاط الذي زار أبو الحسن بعد الاعتداء الذي تعرض له أمس: نركن إلى تحقيق الدولة، قطعنا الكثير وقد نقطع بالكثير، ويجب احترام القانون والدولة في هذا الظرف. أمنيا، دهمت قوة من الجيش اللبناني بلدة سرعين الفوقة على خلفية اشتباكات بين شبان مسلحين من إحدى العائلات في شرق بعلبك. أمنيا أيضا، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مواطنا لإقدامه على نشر صورة وكتابات مسيئة بحق شخصية دينية وعدد من رموز الدولة.

وإثارة نعرات طائفية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية مقطع فيديو بثته إحدى المحطات التلفزيونية. هذا واستهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش اللبناني سيارة أحد المطلوبين في حي تل الأبيض في مدينة بعلبك أثناء مداهمة مطلوبين في الحي. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 7,160,000 ليرة. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي لدرجات الحرارة التي تلامس ساحلا 27 درجة.

في ختام النشرة تذكير بعناوينها: لبنان الرسمي يتحضر لجولة مفاوضات ثالثة في واشنطن الأسبوع المقبل، وقبيل مغادرته إلى أمريكا السفير سيمون كرم في بعبدة والسرايا الحكومية. الخارجية الأمريكية: سنسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. روبيو: واشنطن لن تتفاوض مع حزب الله. الرئيس عون: متمسكون بوقف النار للانطلاق بالمفاوضات. سلام إلى سوريا غدا ويلتقي قائد الجيش، نسعى للحصول على ضمانات أمريكية تعيد سلامة الأراضي اللبنانية. غضب وتوتر بوجه وزيرة الشؤون الاجتماعية في مركز الإيواء في ليبيا. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

Thank you.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: موجز أخبار 12:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يستعد لبنان الرسمي لجولة ثالثة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الأسبوع المقبل قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 17 من الجاري. وفي المعلومات فإن السفير سيمون كرم الذي سيرأس الوفد اللبناني سيطرح ورقة من 5 نقاط أساسية ترعى سقف التفاوض وتقضي بالتزام إسرائيل وقف الاعتداءات بشكل نهائي، تمهيدا لبدء البحث في الانسحاب وإطلاق الأسرى وعودة أبناء القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى ترسيم الحدود البرية. وقبيل مغادرته بيروت غدا إلى واشنطن، التقى الرئيس جوزيف عون السفير كرم وعرض معه التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. وزود الرئيس عون السفير كرم بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات. وأمس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من أيار الجاري في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمين واستعادة سيادة لبنان على أراضيه، فلبنان وإسرائيل التزما بالتعاطي مع المحادثات بناء على مصالحهما وسنعمل على التوفيق بينهما. وبحسب الخارجية الأمريكية ستعقد المباحثات على مدى يومين وسط تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها واشنطن لدفع الطرفين نحو تفاهمات أوسع تتعلق بالأوضاع الأمنية والعسكرية والملفات العالقة بين الجانبين. وفي السياق أكد رئيس الجمهورية أن لبنان متمسك بوقف النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلداتهم. وقال في خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجة الحبيب إن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان يجب أن يصب في إطار الضغط لإلزام إسرائيل على وقف إطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في القرى التي تحتلها في الجنوب، كما عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني. إلى دمشق يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام اليوم على رأس وفد وزاري، حيث يعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع. ومن بين الملفات التي يحملها سلام إلى العاصمة السورية ملف السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، كما ملف النازحين السوريين في لبنان. الرئيس سلام الذي التقى أمس قائد الجيش العماد رودولف هيكل أشار إلى أن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار والحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه قبل جولة المفاوضات المقبلة، مؤكدا أن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساتها الدستورية. وسط كل الحديث عن المفاوضات، الجبهة الجنوبية لا تزال على سخونتها، وأمس أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدات صفد البطيخ، جبشيت، عيت الجبل، بيت يحون ودير أنطار. كذلك أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدة خربة سلم، ونفذ الطيران الحربي والمسير سلسلة غارات على بلدة حداثة ما أدى إلى وقوع إصابات، كما تعرضت بلدات السلطاني والشهابي والمنصوري ودير الزهراني وأطراف بلدة حبوش وعرب صليم لغارات إسرائيلية. وفي مسلسل التفجيرات، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في شمع وآخر في طير حرفة بعد أن فجرت نهارا في بنت جبيل والبياضة. في المقابل، رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخيام وعند مجرى النهر في أطراف دير سريان وارشاف مرتين، وفي محيط جبانة بنت جبيل وعند حاجز إسكندرونة في البياضة وفي طير حرفة مرتين، وفي منطقة اللبوني بالمحلقات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية. كما استهدف حزب الله آليات وجرافات عسكرية ودبابات ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيب وفي البياضة وشمع وفي موقع نمر الجمل وعند مجرى النهر في أطراف دير سريان وفي خلة الراج في دير سريان وعلى طريق رشاف حداثة بالقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية. إلى ذلك، تمكن صليب الأحمر من سحب جثمان جودة لطفي فقيه من بلدة ميفدون، كما أجلى مدنيين محاصرين في البلدة. ومن الأمن جنوبا إلى الأمن بقاعا، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدتي حورتعلى وبريتال في محيط نبي سريج، كما أغار بثلاثة صواريخ على جرود السلسلة الشرقية.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة مع إيران والبلدين يقتربان أكثر فأكثر من الاتفاق كل يوم. في المقابل، وفي جديد التطورات في مضيق هرمز، دارت اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في المضيق. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 3 مدمرات أمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما للحصار البحري المفروض على إيران. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر عسكري إيراني أن القوات البحرية الإيرانية ردت بإطلاق النار على انتهاك وقف إطلاق النار والإرهاب الأمريكي الذي تعرض لناقلات نفط إيرانية في الخليج، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتلقى ردا حاسما مرة أخرى إذا حاولت دخول الخليج أو مضايقة السفن الإيرانية. توازيا، نقلت وكالة رويترز عن صور أقمار صناعية أنه تم الاشتباه بتسرب نفطي يغطي 45 كيلومترا مربعا قرب جزيرة خارق الإيرانية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. التحيات من جددة لمستمعينا بلبنان والعالم، ومن الفتكن إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com، ومنتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.